0: يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهم يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين، تفكروا في الخرطوم. احنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله، احنا هدفنا الخرطوم. برضو من هنا احنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد. احنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بورسودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيه في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت توت جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هذولتين. وقد جدلنا دعوة رئيس سلفا لرئيس البرواني يزور مدينة جوبا، ووافق رئيس لأن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح الشرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، ليختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قطعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم، وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1% بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة، كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلا، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعوا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمه. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات أنت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة، الأساتذة ما متوفرين الزمن كله. يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس، لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت ملخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف. يعني محتاج زول يفهمك مهما اي. صح احنا في السنة الرابعة، السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد. يعني فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كانت تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية، الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف. يعني
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماماً عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصياً تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلاً ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر الظروف تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الناس أو خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد أنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماما. ولكن برضه أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماماً إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت أو الواي فاي، يعني حس مع غلاء الأسعار حاجات دي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه الحياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، وللأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. يعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجه لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية. فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما أنت تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية أضاف لي فقد الجانب العملي اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعض 4 شهور تقريبا أو 5 شهور من بداية الحرب، نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده، إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي، يعني ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي. يعني أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت في فيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في هناي بشغله هناي بكون قاعد معهم، يعني الأستاذ بيسأل والطالب بيجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي الطالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان، دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني منو كان الناس الأساتذة دي كان بيدفعوا من جيبهم النت، يعني ما في جامعة بتدفع عليهم، والناس مشت الأمور يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتاعتي عندك كم 30 طالب كم 20 طالب يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين انا عارف ظروفهم. يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فتره يقول لك والله انا ما في حته ما فيها نت، او وقت المحاضره ده ما بقدر امشي حته بتاعت النت الشبكه النور. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربه اثبتت انه الناس قادره انه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني انه الناس ممكن تستفيد من التعليم الالكتروني ده حتى في اجواء السلم وكذا، الناس ممكن تستفيد. العالم الان كله شغال بالتقنيات دي يعني. انا افتكر التجربه بالنسبه لنا كانت جديده، ورغم الصعاب الناس اتاقلمت معها. طبعا واحده برضو من مشاكل التجربه اللي هو التدريب بالنسبه للطالب وبالنسبه للاستاذ يعني. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصه لازم يكون عنده يوزر نيم، ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره. دي كلها الاستاذ برضو محتاج انه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده

0: لك متقدمة جدا يعني. فالحاصل انه يعني التجربة احنا زي ما بيقولوا خدناها بالطريقة الصعبة يعني. يبقى السؤال في ظل الظروف الراهنة، لانه هسي لو قلنا انه الدراسة حضورية، صراحة الطلبة والأساتذة ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات. يعني ما نفتكر انه لو سألت اي زول انه تكلفة المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس معاه وجبة فطور بيتكلف كم في يوم؟ كلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه؟ ولأمره حاول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حماتي يوجه بتنظيم قواته ويقول ان هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في حاجة مستعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. بابنوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها 2-3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
0: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيشة، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
7: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح، معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
9: فالذي أقوله في هذه الثانية بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه بنعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا. وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات الذي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
8: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
10: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن كونه السنة دي يكون عندنا 7 مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا 4 سنوات يعني ذي القاعدين برا ما قروا، وأسي كده حيوصلوا كده حيوصلوا يصلوا، لكن داري استمرار. طيب نحن أنا أسي بالذات كمدير تعليم، أي ناس شدوا حيلهم وعشان العيال ديل وقت بعد 6 شهور حيمشوا الفصول اللي قدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص يصير عندكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة العيال ديل طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جو يفرد عندنا 3 مراكز كويس، وبرا عندنا 4. أنا احنا 3 مراكز زين مصرين أنه لازم يعني الجوع لازم يكون في يعني العيال تو كده يمشي طوال الفصول بتاع القرايه ما فيكم حصوا ما فيكم لانه مجهود تبع المجهود ده لازم احنا نتكلم باستمراريه ما وقف ونبشركم انه يا اخواننا السنه دي يعني حاجه دعم شديد جدا للمدارس يعني من كتب لكراسات واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته احتمال ان احنا نكمل مرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى الا التعليم هو التعليم الالكتروني ده بيحتاج الا كان في حاجه تسير بتاعت شنو فدي حاجه سهله فانا والله يعني شاكر لكم ودي مجهودات انتوا عملتوها واي زول بيجتهد بيلقى شنو ايوه ونحن شاكرين للاستاذه سيده واي لحظه انتم مشيتوا للسيده هي طبعا ظلام متواضعه ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده اطلبوا منها بتلقوا لكن كم زول قاعد فينا في برد ده وما تحرك ما بيلقى.
8: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد التي تحدثت عن فكره المشروع واهدافه ودوره في ضمان استمراريه التعليم الاطفال ودعت الى ضروره المحافظه على الاجهزه التي تم توزيعها على التلاميذ.
11: التعليم الالكتروني يا جماعه هو بيساعدنا على اساس اننا نمشي لقدام لانه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. زول اللي عمره 7 ل9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوال شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 ل14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس، يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقفوا خلف شنو؟ التعليم الالكتروني. والتعليم الالكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفر لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفرها لنا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها، لكن بخدتها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة، يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التابلت الهلسة قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي، يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلة القطية دي بحدد انه وين هو قاعد، بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد، نشاط شنو تعليمي، ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي ويكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وانجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بديهم بالكتاب بعد ذاك بديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟ الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة والأطفال ده لو حولوهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
8: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
7: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد وركني جبيهم يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين، تفكروا في الخرطوم. احنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله، احنا هدفنا الخرطوم. برضو من هنا احنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد. احنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بورسودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد وركني جبيه في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت توت جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هذولتين، وقد جددنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البرواني يزور مدينة جوبا، ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح الشرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع، داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، ليختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قطعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية البتعدس. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة: كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلا، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 30 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: الجهاز المركزي للإحصاء 82.8% من سكان السودان في حالة فقر متعدد الأبعاد.
5: يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر السنين الطويلة.
6: تفاعل بنجاح الموسم الزراعي في المجلد بولاية غرب كردفان.
7: السنة دي الناس زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صراحه.
6: مخاوف من فشل الموسم الزراعي بدارفور بسبب شح الأمطار والبذور.
8: أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم.
6: هل سيؤثر انسحاب تشاد من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على سير التحقيقات في جرائم دارفور؟
9: التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن.
6: نازحو 2023 بمعسكر كلمة اشتكون من انعدام التموين وتدهور البيئة.
10: حقيقة نزحنا من نيالة وجينا في معسكر كلمة.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من إعلان الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مزح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، حيث أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان بيعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. حول تحليل هذا المزح وتبيان الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في البلاد إلى هذا الحد، تحدث إلى جولة السودان اليوم الخبير الاقتصادي دكتور وائل فحمي، فنستمع إليه.
1: السلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة تحت فرص العمل داخل الاقتصاد، فهنا قسموها الاثنين بإضافة أربع متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي، الصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بنزور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، لذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة، ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء هذا التقييم الذي تم، وإن كان تقرير يعني اختص بفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير، فالنتيجة يعني كانت ممتازة يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة اللي كنا نناقش فيها هذه القضية، خصوصا بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار انه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في انه يثبت بأن السودان فعلا دخل الحرب، وهو يعاني اصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأن الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر، أنه الحكومات تبنت سياسات معينة، وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني، وإلا دي مغالطة، مجرد مغالطة يعني. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بينقلنا طوال التحليل الإقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر يعني. الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشة عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية للجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. وده برضو بينعكس كان نتيجة أيضا منعكس في السياسات الاقتصادية ما كانت صابة في أنه تتفادى هذه النتيجة للقاعدة العريضة من الفقراء بالسودان اللي هو نصفهم يعني حقيقة في حالة حرمان، أكثر من نصفهم 53% كان حرمان، وتراجع التخطيط التنموي وسوء توزيع الاستثمارات والدخل القومي وغياب التنمية المتوازنة بين الولايات في ظل الاعتماد المتزايد على آليات السوق في قطاع الخدمات الأساسية والمصادر التمويلية الأجنبية دون استثمارات موازية، ناهيك عن ضعف الاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية واتساع الفجوة بين الريف والحضر وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة. يعني في فترة من الفترات كان التعليم والصحة نفسهم بيشكلوا 3% فقط من الإنفاق العام، الكلام ده في 2020 وبرضو 2021 3% أو إلى 5% فقط من الإنفاق العام يعني. وده برضو إلى جانب سياسات استهدفت الاستقرار المالي المعلن لكنها لم تحقق استقرارا اقتصاديا حقيقيا، ليس فقط بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية وتفشي البطالة والاغتراب بالخارج، ولكن السياسات الاقتصادية نفسها لم تكن من النوع الذي يمكن للقاعدة الإنتاجية أن تستجيب له بالنمو. وده الفرق الكبير جدا جدا في مفهومين بتاع السياسات الاقتصادية واستجابة القاعدة الإنتاجية لها يعني.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت دولة تشاد يوم الاثنين الماضي انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهم المحكمة بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. وكان مكتب المدعي العام قد اعتمد على تعاون تشاد في الوصول إلى الشهود والضحايا المتواجد أغلبهم بمعسكرات اللاجئين السوداني بشرق تشاد. فهل سيؤثر هذا الانسحاب فيما يتعلق بالوصول إلى الضحايا والشهود؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الأستاذ المحامي صالح محمود فلنستمع إليه.
2: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور، يعني اختصاص المحكمة لم يتسع بعد ليشمل كل السودان. وبالتالي تشاد باعتبار انه عدد كبير جدا من الضحايا والشهود بحكم القرب موجودين في تشاد، المكتب بتاع المدعي محتاج انه يتواصل معهم عشان ما يواصل التحقيقات ويجهز القضايا للمحكمة الجنائية الدولية. موضوع دارفور تم إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية منذ وقت مبكر طبعا من 2004 تقريبا، وكان ده بموجب القرارات بتاع مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن. مع ذلك أعتقد أنه مما يخفف من التأثيرات السالبة إنه غالبية التحقيقات، أغلب التحقيقات في قضايا شملت يعني الجرائم اللي وقعت في غرب دارفور، الجنينة، جبل مون وغيرها في غرب دارفور، كذلك الجرائم اللي وقعت في وسط دارفور في جبل مرة وحولها وفي جنوب دارفور أيضا وشمال دارفور اللي هي كان قضية ثابت واحدة من القضايا اللي كانت تحت التحقيق الأحداث بتاع ثابت وضيفت الفاشر. وأعتقد أنه مكتب المدعي يفترض أن يكون يعني قطع شوط في هذه القضايا مما يخفف من مشكلة عدم التواصل إذا تشات رفضت التعاون مع المكتب ومنحت تأشيرات للفرق اللي مفترض تمشي تشات تقابل الضحايا والشهود. أعتقد أنه المسألة بيكون خفيفة يعني باعتبار أنه التحقيقات أخذت فترة طويلة جدا وكان عندهم تواصل مع الشهود والضحايا في تشات. الجزء الثاني برضو من المعالجة ممكن يكون استخدام وسائل التواصل الفيديو المنصات للتواصل مع الشهود ومع الضحايا عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. أعتقد أنها هي برضه متاحة ومقبولة في القانون إلى أن تنشأ ظروف مواتية للمقابلة الشخصية. إلى حين ذلك ممكن استخدام هذه الوسائل بشكل فعال واستكمال إجراءات التحري والتحقيق. يمكن أن نفترض أن إذا تم اتساع دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل بقية أنحاء السودان اللي وقعت فيها مثل هذه الجرائم الفظيعة اللي هي في كردفان وفي الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق وفي جنوب كردفان شرق السودان حتى الشمالية ومناطق أخرى، سيكون هناك وضع مختلف. يعني لن نحتاج ربما للتشات لأنه عدد الضحايا هذه المناطق في تشات يكون أقل كثير من ضحايا دارفور اللي هم يعني بفصل بيناتهم يعني مسافات بسيطة يعني للتشات، وبوجود المعسكرات المعروفة هناك داخل تشات. بقية السودان ممكن معالجة هذه القضايا بطرق مختلفة ولن تكون هناك حوجة للتشات. آخر حاجة برضو أنا دائما أقول إنه ربما وقد نأمل أن يتم تغيير في السودان اللي بيسمح يعني استرداد استغلال القضاء السوداني عشان يكون قادر وراغب في تطبيق العدالة الجنائية، وده طبعا بيحتاج لجهد سياسي من كل السودانيين عشان ما نقدر ننجز عملية التحول إلى الحكم المدني الديمقراطي اللي بيسمح بعد كده بإعادة النظر في يعني إجراء إصلاحات جوهرية في بنية القضاء السوداني وفي إصلاح القوانين لتتوائم مع المعايير الدولية المعروفة عشان ما يكون هناك قضاء مستقل وقادر، وهو القضاء اللي بنعقد عليه الاختصاص في المقام الأول لأنه المحكمة الجنائية الدولية أو أي محاكم خارجية هي محاكم تعتبر تكميلية، يعني الاختصاص أصلا للقضاء الوطني. أخيرا هناك أيضا أعتقد برضو من الخيارات اللي هو القضاء الدولي، يعني الناس الموجودين في دول تستخدم القضاء الدولي في مواجهة المجرمين الفارين من السودان. أعتقد أنه ده برضو من الخيارات اللي بتخفف من مسألة انسحاب تشاد، وهو أمر مؤسف طبعا تشاد كونه تنسحب ده أمر مؤسف، ولكن في النهاية العدالة لن تهزم فقط لأنه تشاد انسحب.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان عن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي، وذلك بسبب هطول الأمطار المبكر والذي ساعد على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي، لكنهم أشاروا إلى غياب الدعم الحكومي وعدم توفر التقاوي المحسنة والمبيدات بجانب الاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. مزيد من التفاصيل مع محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 بالمجلد.
3: والله الموسم كان شوية بالمطر كان هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول المعارك والدخول ذاته وصرحوه وصرح كل الحصاد بتاعت القش انزرع. والآن المطر استعدل يعني هسه لنا مطرتين ثلاثة مطر طقال والناس انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلة من المجلة هنا لحد الدرب ما تلقى فجوة بدون زرع. نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا ما جابوا لنا أي حاجة. تقاوي من السوق والله غالي يعني هو عندك الفول اللي بيقول عليه هو مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كرانو كلامك ده في السوق في ود أحمد ب 13,000 الملوى عندك الدخن برضو ب 13,000 كان قبل القلال هسي حاليا والفول ده الملوى مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000 ده شغل الهسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت دارين المزيد لو في أي منط حاجة يكون في مناسجة عشان الناس تزرع فهم مثلا أنه الناس ما تتعب شديد عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع لكن المحراب غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص يحرطونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين جرائي بتاع جدودنا القديمة دي جرائي ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص ما بطلتها لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.

0: تأخيرا ولا تأخيرا 100% على الناطق كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع من توقع مننا في الدرك موضوعنا حيكون سمع موسمنا حيكون سرع والمطر تم نقول التصويت ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق الآن الملوى بقيت بخمسة عشر ألف الآن أنا كلامي معك ده 15 ألف فما في مراقبة رغابة ما في ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص خالص المواطن ده عايش على بركة الله من الشوال مثلا ل 70 ألف بقي ل 360-370 يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا لرب العالمين هو اللي بيأكلهم يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام أنا بقوله بيستني رب العالمين المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان طرح الناس ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوف المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانا ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن انا زارع الحمد لله زارع
1: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا وعلى عكس تفاعل مزارعي المجلد حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة الوشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به وذلك بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي ومنها شح الأمطار الذي تسبب في تأخير بداية الموسم الزراعي مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية مزيد من التفاصيل مع الشيخ يعقوب عبد الله المنسق العام لمنسقية اللاجئين والنازحين
2: شكرا للتيم العام في راديو دبنجا صراحة كده الموسم الزراعي السنة ده والله يا أخي إنه في مخاوف يعني أنا حنشم ريحة المجاعة في المستقبل لأن حتى الآن يعني الغبار قايم فوق يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة لكن هنا دار ناشف عديل كده ده واحد نمرة اثنين التوارب ما موجودة يعني التوارب ما موجودة ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلد الطوارب الكافية يعني ده واحد من الاثنين الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما يعني هسه الناس بيشتغلوا بحاجات تقليدية زي زمان قبل 100 سنة يعني الناس لسه إنه قاعدين بتربوا الزراعة بالطورية والطوارئ ذاتها غالي إنه الطورية يعني الطورية قاعدين بتربوا به الطورية بيجي بـ25 ألف واحد ما بلقاه عشان يشتري الطورية برضو إما بالنسبة للتراكترات والآليات الأخرى ما موجودة ثانيا البرنامج انه الواحد ذاته ما بيكون عنده حاجه عشان ما هو يزبر يزرع لحد ما يتل زرع برضه دار له عشان ما انه واحد يكون عنده حاجه ياكله لحد ما ينتهي من الزراعه لان الزراعه داير انت بعد ما زرعتها تكون موجود في زراعه لحد ما يتع زرع ولكن وقت ذاك انت بتاكل شنو برضه في بعض الناس يعني زي السنه اللي فاتت كان خريف شويه كويس الواحد بزرع من البدايه لكن في لما نيجي في منتصف الخريف مع الظروف بيخلي زراعة وبيمشي بيشتغل لناس الآخرين والقش بعد ده باكل الزراعة كله ما بقدر بندفه وخلاص في الدرد يعني انه بطلع له شوال او شوالين ودي ضعيف جدا يعني انه ما بعيش الانسان شهر ولا شهرين فانه هو هسه يعني نشع من ريال مجاعة في المستقبل ان لم يكن فيه امطار كافية نسأل الله انه يجينا الامطار الكافية لان انا اقول لك انه حتى لحد ما تمشي جوك لحد كردفان انت ماشي كده يعني حتى الان زراعة ما مستغر يعني بصورة كده عشان الناس يقولوا يعني انه في زراعة والاسف كمان لان

0: لا هناك لو ما تم زراعة كردفان، دارفور وكردفان بتشايلوا مع بعض. لما يكون يعني في زراعة، لو ما يعني عنطق دارفور، ناس دارفور بأخذوا من كردفان، ولو ما عنطق كردفان ناس كردفان بشيلوا من دارفور. الآن كردفان فيه حرب، ما فيه زراعة خالص، لو حتى ولو فيه يعني بقى بكون 10%. إما هنا في دارفور المشكلة في الخريف، لأن حصل الليلة يوم 29/7، والسنة اللي فاتت 29/7 يعني إنه فول بتاع الناس ده كله قام، والعيش وحاجات ده كله كان زراعة يعني استوت تماما، يعني كان انه خلاص يعني انه كل الناس اللي كان زرعوا يعني كان ما في زول تاني بيطير من بعد ده. لكن حتى الان الناس هسه بطواريهم، فدي صعب جدا يعني. برضو بيعبركم نناشد المجتمع الدولي للمراقبه بتاعت خاصه الناس المنكوبين لسنوات ده كله، على اساس انه يتعبوا معنا، يعني نحن على وشك المجاعه ان لم يكون ينجح الزراعه البسيط. صعب جدا يعني في المستقبل.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، ومن نيالة بولاية جنوب دارفور اشتكى النازحين الذين نزحوا بعد حرب 2023 إلى معسكر كلمة، اشتكوا من عدم حصولهم على بطاقة التموين بجانب تدهور البيئة بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، محذرين من انتشار الأوبئة خصوصا مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع الشيخ محمد عمر آدم، شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا شيخ بتاع نازحين الجداد في المعسكر هنا. النازحين بتاع 2023 حقيقة نزانا من نيالة وجينا في معسكر كلمة، وحقيقة كانت دانات وغالينا في البيوت، والناس اتأوقوا والناس عنده جروح وكده، والحمد لله على كل حال جينا واستقبلنا إدارة المعسكر، فالحمد لله يعني وقفوا معنا وقفة سلفة جدا، وفي زمن انه حتى كان المنظمات كانت غايبه حقيقه، لكن الاداره بقوه وبفضل الله تبارك وتعالى وبتعادله وقف معنا وقفه سلبيه جدا حتى تم معالجه المرضى. وبعد ذاك كان ما كان عندنا حاجه للاكل وكده، والحمد لله اداره حتى كان في بيوتهم يعني حقهم اللي هم بياكلوا ذاته قام ادونا منه ذاته، وهم بقينا كلنا جيعانين مع بعض. الليله فوجينا انه لأنه في برنامج بتاع الكروت ومع كروت، والناس النازحين الجداد دي النازحين النزوة بتاع 23 ده يمكن ما لهم نصيب. وحقيقة الله ودينا صعب جدا، يعني احنا طبعا ما في يدنا حاجة وما بنعرف حاجة، بس إلا الإدارة بتاعنا دي، يعني كل الحاجات ان احنا منتقلين للإدارة فقط، لأنه أصلا منظمات ما زهرة ما عندنا، ما في منظمة أصلا جا وقف قدامنا قال لنا انتم مع الكل ولا دايرين شنو، بل إنه الإدارة هو المنظمة بتاعنا، الإدارة هو الأبونا، الإدارة هو الأمنا، الإدارة هو البعوينا، فما في كان أصلا المنظمات غايبة حقيقة. أن إحنا نسأل المجتمع الدولي ونسأل كل الجهات الإنسانية أن تعمل وأن تقف معنا، أن إحنا كإنسانيين يعني إننا نعيش مع الناس على الأقل والأيانين ديل. أنا حسي حاليا في المدرسة إن دي تزا قبيلة دي الليلة، أن إحنا الإدارة دي ماسكنا كلها بيد واحد يعني بدون فرز بدون تمييز، يعني بكل القبائل اللي قاعدين مع بعض. أنا شيخهم قدمنا كان عدة شكاوي، لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت هنا دورات المرافق ده امتلعت، وامل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقه. وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقه ما راى النور. والاداره برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقه هو عنده نيه لكن ما في يده شيء حقيقه، ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجه عشان يساعد، ما في والله. يعني هنا يا جماعه في الخريف وفي ابواب بتاعت كوليرا يا جماعه، البلد ده خلاص دي بناس مو بيجاي بكره، ناس مو بيجاي وجابتهم ياتوا كده، يعني انا متخوفين والله حقيقة. جابنا حرب وهنا قررنا كمان يقوم يدينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه كل الجهات تقيفوا معنا وتقيفوا مع الإدارة، وبفضل الله تبارك وتعالى يجوا ويشفطوا لنا الدورات دي، وعلى الأقل يسينوا لنا ونطلع من حتة بتاعت الزباب، ونطلع من حتة بتاعت كوليرا، ونطلع من حتة بتاعت الأمراض الفتاكة دي. أنا هنا والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه أنا إحنا نزانا وجينا، وحقيقة عندنا يعني العام المنصرم يمكن كان عندنا أربع، أنا عندي شخصيا عندي أربع وفيات للتوالي، وكلها بسبب الجو بسبب اللي ما في كان اصلا منظمه دوليه جوقف معنا عشان يساعدنا، ما في اصلا منظمه وطنيه جوقف قدامنا عشان يساعدنا، فقط اداره المعسكر. لكن بكل جهد وبكل فهم وبكل هناي حاولوا تدخلوا كده حتى طلعنا لبر الامان ليومنا هذا. فنصر الله سبحانه وتعالى المجتمع الدولي وكل المانهين وكل الناس أصحاب الضمير الحية أن تقف معانا ليطلونا لبر الأمان بفضل الله تبارك وتعالى، تخوفا من الأمراض الفتاكة وتخوفا من الجو الحاصل ده. والخريف السنة ما في، ما الليلة ده شهر 8 والمطر ضعيفة، ما عندنا مطر هنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه تقفوا معانا يا جماعة وأنقذونا من هذا المأزق الذي نحن فيه.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بور سودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
5: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
6: الحرب دي مستعدة المسار، دائما في حياتي مستعدة المسار نهائي.
5: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
8: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المدلة.
7: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
8: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
7: نعم
8: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
7: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
8: أولا أستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
7: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
8: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
7: نعم
8: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
7: وطيب
8: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
7: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
8: والله يا أستاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أنا يزول بستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتولك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجرولك 120.
9: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
8: نعم جراري جراري بتاع جنوبنا القديمة دي جراري والمغمض شبيب ومقاتلة.
9: أوكي. نعم
8: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
9: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
8: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعاً هي حاجة متواصلة بعض لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
9: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجية كويسة؟
8: نعم هتتوقع انتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدا 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
9: نعم وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
8: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين ما في ضبط يعني اول حاجه اي زول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق الان الملوى بقت ب15000 الان انا كلامي معاك ده 15000 فما في مراقبه ما في ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص خالص المواطن ده عايش على بركه الله.
9: نعم اللي هو تحديد الاسعار وحمايه المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لانه بيتعب السنه كله وانا ما نيجي يلقى سماسره في السوق يوقعوا له السعر بتاعه المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
8: نعم هو ده الحاصل الان في البلد دي بالذات يعني مقلب.
9: وطيب
8: الرقابه ما في رقابه السوق ما في الناس ما مروا عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370 يعني ماشي ساكت والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكله يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه تعبان والله ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
9: نعم وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
8: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس ولحد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيوا الناس مناديد لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في دول جانب ما في دول قالينا يا أخوان إنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
7: مستمعينا الأعزاء ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين، تفكروا في الخرطوم. احنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله احنا هدفنا الخرطوم، برضو من هنا احنا تحية خاصة لكل الناس استعرضونا في الإسناد. احنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بور السودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت تود جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جددنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البروان يزور مدينة جوبا ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، لختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية البتحدث. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة: كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيلة خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات أنت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة، الأساتذة ما متوفرين الزمن كله. يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس، لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت مرخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف. يعني محتاج زول يفهمك مهما اي. صح احنا في السنة الرابعة، السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد. يعني فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كانت تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية، الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف. يعني
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماماً عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصياً تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلاً ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر ظروفها تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد أنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف أن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الناس أو خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد أنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماما. ولكن برضه أنا بشوف أنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماماً إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت أو الواي فاي، يعني هسي مع غلاء الأسعار حياتي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه الحياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، وللأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. يعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضورين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أجي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده، فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجه لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية. فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما أنت تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة. دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية إضافة لفقد الجانب العمل اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية، ودي كانت متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم، وتحديدا كلية الآداب. حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعض 4 شهور تقريبا أو 5 شهور من بداية الحرب، نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني. في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني، اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده. إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي يعني، ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي يعني. أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد، بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت بفيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي يعني؟ أنا كنت بقعد مع أولادي في الهناي بشغله هناي بكون قاعد معهم يعني، الأستاذ بيسأل والطالب يجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي الطالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان، الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان. دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني كان الناس الأساتذة دي كان بيدفعوا من جيبهم النت يعني، ما في جامعة بتدفع عليهم، والناس مشت الأمور يعني. يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتاعتي عندك كم 30 طالب كم 20 طالب، يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين انا عارف ظروفهم، يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فتره يقول لك والله انا ما في حته ما فيها نت، او وقت المحاضره ده ما بقدر امشي حته بتاعت النت الشبكه. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربه اثبتت انه الناس قادره انه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني انه الناس ممكن تستفيد من التعليم الالكتروني ده يعني. حتى في اجواء السلم وكذا الناس ممكن تستفيد، العالم الان كله شغال بالتقنيات دي يعني. انا افتكر التجربه بالنسبه لنا كانت جديده، ورغم الصعاب الناس اتاقلمت معها. طبعا واحده برضو من مشاكل التجربه اللي هو التدريب بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ يعني. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصة لازم يكون عنده يوزر نيم، ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره. دي كلها الأستاذ برضو محتاج إنه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على إنه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، وإذا عنده مراجع عايز يرفعها برضو يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف يأخذ الحضور. دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمة جدا يعني. فالحاصل إنه يعني التجربة إحنا زي ما نقوله خدناها بالطريقة الصعبة يعني. يبقى السؤال في في في ظل الظروف الراهنة، لأنه هسي لو قلنا إنه الدراسة حضوريا، صراحة الطلبة والأساتذة ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات يعني. ما أنا أفتكر إنه لو سألت أي زول إنه تكلفة المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس معاه وجبة فطور بيتكلف كم في يوم، كلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه ولي أمره حاول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر

0: حيات فريق العمل ودمتم بخير وعلى
1: راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حماتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي لو مستعدة المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة.

0: رأيته الدونك عنده يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
2: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
3: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
4: من المعسكرات،
5: لماذا لم يتقى القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيب المعسكر؟
4: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
6: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
4: من المعسكرات،
6: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
4: نظرة حول الحياة في المعسكر،
7: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
8: كلمة سيدة فانتا فونا.
4: أمانيهم، أحلامهم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجة. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
10: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه نحن من مسؤوليتنا عن نحن كمنسقي عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في كساب، وديل هنا ما في غذاء تماما، يعني خاصة فتبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، خاصة مناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة. إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، البيجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل يعني إنه أنا أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خيطه زي 10%، لكن ما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا.
9: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
10: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة، يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا، وحتى الآن إنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوى بيجينا إنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحنا، شكاوى زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت أنه الناس خدتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس، لأن البدوم يعني أنه لأسرة حاجة ما بدو حاجة عشان أنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر، يعني ما بكفي لعشر يوم لأسرة، يعني دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني أنه هو ده صعب جدا أصله، حتى وين كان أنا ما يتكلمنا بالتعامة الدولي عارف على ذلك، لأنه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناة كان قدر شنو، وقد كان منظمات موجودة وكان إغاثة وقد موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا أصلا تختلف يعني. كلام اللي بتكلمه كله إنه نقدمه لدارفور بكده ونقدمه للإغاثة وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود يعني إطلاقا، ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت يعني. الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت، لأنه في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده، ما في، لأن الناس أصبوا إنه النسية يعني، مجتمع دولي ذات نسي الناس يعني. دي كان نتيجة الإهمال بتاع تراكم السنوات ده كله، وحتى الآن إنه الناس اللي قاعدين في مجتمع الدولة اللي قاعدين في مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى الآن ما صايل لحل مشاكل كله، على أساس إنه الناس تقدر تعيش. كل الناس بتكلموا بيجي بده مخترعات، وجرد داب فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع، ده كله ما في وقت يعني، الوقت بيمشي والناس بيموتوا يعني.
11: يعقوب أنتوا أشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحة للشرب، قلتوا إنه السنة دي حتى الخريف تأخر، وإنه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقة قريضة، في معسكرات كثيرة يعني الإعلام أصبح ما قادر يصلها وما عارفين أي حاجة عنها. شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكلة شح المياه في المعسكرات؟
10: زي ما حدثت أنا كان تكلمت جملة المعسكرات خاصة، بس أنا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذلك في معسكرات، معسكرات قريضة يعني إنه هو نسي منسية، قلت لك هو ده في آخر ركن داك ما في زول بيجيب خبره، ومنقطعين ما أنا مع في الاتصال لأنه عشان إنه ما هسه شبكات إلا استرلين، ما في شبكات، واسترلين ده بسيط جدا، وناس ممكن ده يوصلوا رسالة شبكات ما عندهم، والتلفون العرضي ده ما شغال، لأن الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في أي تلفون عرض ساكن شغال إلا استرلين، واسترلين ده عشان أنت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه. 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكلة بالنسبة للمسكين الموجود. معسكرات قريدة زي وزي المعسكرات الباقية يعني، ما عندهم أي حاجة، أنا أقول لك لا مياه لا أكل لا شراب لا أي حاجة ما موجود يعني، ده واقع الموجود هسا حاليا في في في واقع الحالي. طبعا نحن قاعدين هنا في معسكر كلمة قريب لولاية، قد يكون إنه أنا مختلفين مع ناس اللي قاعدين في قريدة مثلا، لأن قريدة شوية بعيد مننا وبعد من الولاية. الآن يعني أنا أقول إنه بناشد كل الناس على أساس إنه يقدروا يرسلوا الرسالة بتاعتنا بصورة حقيقية، وناس قاعدين بيقدموا عمل إنساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء يعني.
11: مشكلة المياه
10: أصلاً ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لأن الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في في في في في وديان، وده خطر. الآن حتى أنا بتحدث معك من داخل معسكر كلمة، المياه حتى الآن ما نزل يعني قدر زراعة يعني، حتى الآن الناس ما بدأ زراعة يعني، المياه تأخر، ولو مياه في بحال وراق المياه الجارية وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي وأي حاجة، لكن بحال ده حسا مياه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمة في كثير من الأماكن مراكز المياه تعطلت خلاص، ومعسكر كلمة زي أي معسكرات الباقية أيضا كذلك، في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زحمة في في في المياه، المياه على الشرب ما موجودة، الناس بمشي بشرب مياه في الوادي، ومياه ده مسافة بعيدة جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المياه بباغة يعني، مرة بيجيبوا مياه بباغة مسافة 2 كيلو ولا مسافة كيلو، على أساس إنه يجيبوا المياه عشان يجي يشرب لعياله ويأكل به عياله وكده، صعب جدا الوضع يعني، وده حاجة جدا المياه ده. طبعا احنا ما نقول اكتر من ما حس ان احنا قاعدين نتكلم، لان قاعدين ننادي المجتمع الدولي كم موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا اخواننا مليون ميت ما يطلع ونحن بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كتير، لان ما في زول بيجيب خبرنا يعني، مجرد ناس يستموا الكلام في الاعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل، ولا اي ناس اللي عندهم الدول المتقدمه اللي عندهم في يدهم ذاتها، بس بتكلم التبرعات اننا قاعدين نسمه في الاعلام لكن في الواقع اصلا ما موجود يعني.
11: الصحه
10: هو المنتشره، والله الصحه ده انا اقول لك يعني انه الصحه سبحان الله في ظهور الامراض اصلا احنا ذاتها ما عارفين جديده يعني، ما عارفين ده يا نوع المرض اللي يخصص الاطباء يعني، امراض خطيره جدا وخاصه في امراض النفس يعني، امراض النفسيه بتلقى انه زول كان كويس ما عنده مشكلة تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة فتوات بنات والأولاد تلقاهم ناس كويسين فجأة تلقى إنه نفر نفرين تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة حتى المنظمات مرت يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم هيكتب لك روشتة والروشتة ده يعني إنه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام يعني إنه واحد بيجي بخط الروشتة في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك إنه الأدوية ما موجودة الوضع الصحي متدهور جدا يعني ما أصو ما في وصف ذاته عشان نقوله يعني لأن اتكلمنا كتير في الإعلام لكن دايرين إنغاص مجتمع دولي لو أصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافة بين البشر فإنه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا عشان ما إنه على الأقل إنه أعلم يكون موحد لكن لو تركونا بكده أن إحنا ذات في فهمنا وفي قلوبنا نخط إنه أن إحنا عبارة البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات
11: يعني أحسي كل الوحدات الصحية اللي كانت شغالة في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما
10: نديك نموذج مثلا نديك نموذج أنا حسي حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت ومنظمة ألايت إنه هو جاء وانتهى من الستاف معناته منظمة لما انتهى من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص أول حاجة استاف ما عنده بمعسكر ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد يعني الناس القاعدين كلهم شغالين عبارة شغالين متطوعين نمر اثنين يعني إنه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد إلا الطبيب يعني برضو تخلص من الاستاف معناته أي منظمة أنت تخلصها من الاستاف معناته أنت ما عندك وجود ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم فعشان كده إنه الخدمات لما أصلا أنت ما عندك استاف حتى وإن كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو لأن السبب كان قالوا إنه في بعض الدعم نقص ما عندهم دعم وكده حتى أدونا التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني إنه ممكن كم جامعة دعم يواصلوا كم جامعة دعم يقادروا وهسا مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط قد يكون ألايت بعد شهر يقادر لأنه خلاص يعني ده تحذيراتنا يعني إحنا كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس إنه يعني إحنا نقنع الموظفين الموجودين يشتغلوا يعني عبارة الناس متطوعين يعني فدي خطر جدا يعني أنا أقول لك منظمة رسمي قاعد شغال ما موجود كذلك في اطباء إلى حدود برضو شغال مع ناس رعاية الاجتماعية مع ناس دي الناس الساحل الإنجابية السودانية برضو مشاركين مع الوزارة برضو مرات الخدمات حقهم يعني أنه ما خدمات يذكر يعني أنا أقول لك أنا أديك مثال بالنسبة للزمان لما كان سنة الفات لما كان في كولر حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمة لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا كذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده ده حاجات الحصة علينا قاعدين عايشين والخريف جاي فدي المعاناة الحصة علينا موجودين يعني الصحة ده يعني متدهور تمام انت قلت في اتمال بكرة بعد بكرة المنظمات ده قادر
11: تمام يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو
10: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكر للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بنا كده في رغم إنه حنينها الآن ما عندنا خدمات لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا لأنه قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام لكن دايرين المزيد نحن نقول انه نحن الكلامنا ده كله نقول المزيد ما يخلوا للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدموا المساعدات بالنسبه لعمل انساني يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمشي قعدنا هناك وجينا مخترعات واتكلمنا وديل عندهم مبادرات ده كل فارق وديع زمن نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله يشتغل لنا عمل انساني ووصل لنا حاجات عشان نكون احياء بعدين يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالفات والشغل الدبلوماسي هم بيشتغلوا بعدك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك انه يجيبوا من حاجات ده كله اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين اصبح انه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بيجي عبء على دارفور لعنا عشان انه ناس كردوفان الحرب حصلت تقيل عندهم هناك. هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودوا التجار كمان بودوا لناس كردفان. ولو أنا وردت لك الأسعار هنا في دارفور وفي كردفان والله لا تصف. كلام الناس بتكلم في منابر ده كل كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه مجتمع الدولي يقيف مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، وعليهنا ذات دعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية الجوار دول الجوار الموجودة ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا ربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على اساس انه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الامن وامم المتحده لهم عليهم، ما يخلي ارواحنا في عاتق الناس ما انهم حملينا
11: تمام
10: فضوا سيادتنا عن احنا، ما يخلوا ارواحنا لاعتقال الناس غصبا منهم حميه لمجتمع الانسان البشري.
11: شكرا جزيلا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتيه عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين تفكروا في الخرطوم، احنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله احنا هدفنا الخرطوم، برضو من هنا احنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد، احنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بور السودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيه في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت توت جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جددنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البروان يزور مدينة جوبا، ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، لختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققه من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة: كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 30 من شهر 7 سنة 2026 وتتابعون فيها. الجهاز المركزي للإحصاء 82.8% من سكان السودان في حالة فقر متعدد الأبعاد،
5: يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر السنين الطويلة.
6: تفاعل بنجاح الموسم الزراعي في المجلد بولاية غرب كردفان،
7: السنة دي الناس زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صراحه.
6: مخاوف من فشل الموسم الزراعي بدارفور بسبب شح الأمطار والبذور،
8: أمطار ما موجودة يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم.
6: هل سيؤثر انسحاب تشاد من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على سير التحقيقات في جرائم دارفور؟
9: التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن.
6: نازحو 2023 بمعسكر كلمة اشتكون من انعدام التموين وتدهور البيئة.
10: حقيقة نزحنا من نيالة وجينا في معسكر كلمة.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من إعلان الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، حيث أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان بيعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. حول تحليل هذا المسح وتبيان الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في البلاد إلى هذا الحد، تحدث إلى جولة السودان اليوم الخبير الاقتصادي دكتور وائل فحمي، فنستمع إليه.
1: السلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة إتاحة فرص العمل داخل الاقتصاد، فهنا قسموها الاثنين بإضافة 4 متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي، الصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بنزور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، لذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة، ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء هذا التقييم الذي تم، وإن كان تقرير يعني اختص بفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير، فالنتيجة يعني كانت ممتازة يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة اللي كنا نناقش فيها هذه القضية، خصوصا بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار انه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في انه يثبت بانه السودان فعلا دخل الحرب، وهو يعاني اصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأنه الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر، لأنه الحكومات تبنت سياسات معينة، وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني، وإلا دي مغالطة، مجرد مغالطة يعني. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بنقول طوال التحليل الإقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر يعني. الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بمستوى المعيشة عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية لجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. وده برضو بينعكس كان نتيجة أيضا منعكس في السياسات الاقتصادية ما كانت صابة في أنه تتفادى هذه النتيجة للقاعدة العريضة من الفقراء بالسودان اللي هو نصفهم يعني حقيقة في حالة حرمان، أكثر من نصفهم 53% كان حرمان، وتراجع التخطيط التنموي وسوء توزيع الاستثمارات والدخل القومي وغياب التنمية المتوازنة بين الولايات في ظل الاعتماد المتزايد على آليات السوق في قطاع الخدمات الأساسية والمصادر التمويلية الأجنبية دون استثمارات موازية، ناهيك عن ضعف الاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية واتساع الفجوة بين الريف والحضر وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة. يعني في فترة من الفترات كان التعليم والصحة نفسهم بيشكلوا 3% فقط من الإنفاق العام، الكلام ده في 2020 وبرضو 2021 3% إلى 5% فقط من الإنفاق العام يعني. وده برضو إلى جانب سياسات استهدفت الاستقرار المالي المعلن لكنها لم تحقق استقرارا اقتصاديا حقيقيا، ليس فقط بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية وتفشي البطالة والاقتراب بالخارج، ولكن السياسات الاقتصادية نفسها لم تكن من النوع الذي يمكن للقاعدة الإنتاجية أن تستجيب له بالنمو. وده الفرق الكبير جدا جدا في مفهومين بتاع السياسات الاقتصادية واستجابة القاعدة الإنتاجية لها يعني.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت دولة تشاد يوم الاثنين الماضي انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهم المحكمة بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. وكان مكتب المدعي العام قد اعتمد على تعاون تشاد في الوصول إلى الشهود والضحايا المتواجد أغلبهم بمعسكرات اللاجئين السوداني بشرق تشاد، فهل سيؤثر هذا الانسحاب فيما يتعلق بالوصول إلى الضحايا والشهود؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الأستاذ المحامي صالح محمود فلنستمع إليه.
2: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور، يعني اختصاص المحكمة لم يتسع بعد ليشمل كل السودان. وبالتالي تشاد باعتبار انه عدد كبير جدا من الضحايا والشهود بحكم القرب موجودين في تشاد، المكتب بتاع المدعي محتاج انه يتواصل معهم عشان ما يواصل التحقيقات ويجهز القضايا للمحكمة الجنائية الدولية. موضوع دارفور تم إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية منذ وقت مبكر طبعا من 2004 تقريبا، وكان ده بموجب القرارات بتاع مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن. مع ذلك أعتقد أنه مما يخفف من التأثيرات السالبة إنه غالبية التحقيقات، أغلب التحقيقات في قضايا شملت يعني الجرائم اللي وقعت في غرب دارفور، الجنينة، جبل مون وغيرها في غرب دارفور، كذلك الجرائم اللي وقعت في وسط دارفور في جبل مرة وحولها وفي جنوب دارفور أيضا وشمال دارفور اللي هي كان قضية ثابت واحدة من القضايا اللي كانت تحت التحقيق الأحداث بتاع ثابت وضيفت الفاشر. وأعتقد أنه مكتب المدعي يفترض أن يكون يعني قطع شوط في هذه القضايا مما يخفف من مشكلة عدم التواصل إذا تشاب رفضت التعاون مع المكتب ومنحت تأشيرات للفرق اللي مفترض تمشي تشاد تقابل الضحايا والشهود. أعتقد أنه المسألة بيكون خفيفة يعني باعتبار أنه التحقيقات أخذت فترة طويلة جدا وكان عندهم تواصل مع الشهود والضحايا في تشاد. الجزء الثاني برضو من المعالجة ممكن يكون استخدام وسائل التواصل الفيديو المنصات للتواصل مع الشهود ومع الضحايا عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. أعتقد أنها هي برضه متاحة ومقبولة في القانون إلى أن تنشأ ظروف مواتية للمقابلة الشخصية. إلى حين ذلك ممكن استخدام هذه الوسائل بشكل فعال واستكمال إجراءات التحري والتحقيق. يمكن أن نفترض أن إذا تم اتساع دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل بقية أنحاء السودان اللي وقعت فيها مثل هذه الجرائم الفظيعة اللي هي في كردفان وفي الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق وفي جنوب كردفان شرق السودان حتى الشمالية ومناطق أخرى، سيكون هناك وضع مختلف. يعني لن نحتاج ربما للتشاد لأنه عدد الضحايا هذه المناطق في تشاد يكون أقل كثير من ضحايا دارفور اللي هم يعني بفصل بيناتهم يعني مسافات بسيطة يعني للتشاد، وبوجود المعسكرات المعروفة هناك داخل تشاد. بقية السودان ممكن معالجة هذه القضايا بطرق مختلفة ولن تكون هناك حوجة للتشاد. آخر حاجة برضو أنا دائما أقول إنه ربما وقد نأمل أن يتم تغيير في السودان اللي بيسمح يعني استرداد استغلال القضاء السوداني عشان يكون قادر وراغب في تطبيق العدالة الجنائية، وده طبعا بيحتاج لجهد سياسي من كل السودانيين عشان ما نقدر ننجز عملية التحول إلى الحكم المدني الديمقراطي اللي بيسمح بعد كده بإعادة النظر في يعني إجراء إصلاحات جوهرية في بنية القضاء السوداني وفي إصلاح القوانين لتتوائم مع المعايير الدولية المعروفة عشان ما يكون هناك قضاء مستقل وقادر، وهو القضاء اللي بنعقد عليه الاختصاص في المقام الأول، لأنه المحكمة الجنائية الدولية أو أي محاكم خارجية هي محاكم تعتبر تكميلية، يعني الاختصاص أصلا للقضاء الوطني. أخيرا هناك أيضا أعتقد برضو من الخيارات اللي هو القضاء الدولي، يعني الناس الموجودين في دول تستخدم القضاء الدولي في مواجهة المجرمين الفارين من السودان. أعتقد أنه ده برضو من الخيارات اللي بتخفف من مسألة انسحاب تشاد، وهو أمر مؤسف طبعا تشاد كونه تنسحب ده أمر مؤسف، ولكن في النهاية العدالة لن تهزم فقط لأنه تشاد انسحب.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان عن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي، وذلك بسبب هطول الأمطار المبكر والذي ساعد على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي، لكنهم أشاروا إلى غياب الدعم الحكومي وعدم توفر التقاوي المحسنة والمبيدات بجانب الاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. مزيد من التفاصيل مع محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 بالمجلد.
3: والله الموسم كان شوية بالمطر كان هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والضفدع الدخن ذاته وصلحوه وصلح كل الحصاد بذات العرش الزرع. والآن المطر استعدل يعني هسه لنا مطرتين ثلاثة مطر طقان والناس انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن والحمد لله المطر هسه مبشر يعني هسه نحن في غيمة شديدة في المجلة من المجلة هنا لحد الدربة ما تلقى فجوة بدون زرع. نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا ما جابوا لنا أي حد. التقاوي من السوق والله غالي يعني هو عندك الفوم اللي بيقولوا عليه هو مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق في ود أحمد ب 13,000 الملوى. عندك الدخن برضو ب 13,000 كان قبل القلال هسي حاليا والفول ده الملوى مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000 ده شغل الهسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت دارين المزيد لو في أي منط حاجة يكون في مناسجة عشان الناس تزرع فهم مثلا أنه الناس ما تتعب شديد. عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع لكن المقراط غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص يحارتونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين جرائي بتاع جدودنا القديمة دي جرائي ما بسط من مخمصين أو مخمصين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية توقع الدائية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدها 100% لأن الناس كلها حرثت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع والمطر تم التصويت ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق الآن الملوى يجد بخمسة عشر ألف الآن أنا كلامي معك ده 15,000 فما في مراقبة رغابة ما في ويعني الإدارات المحلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360-370 يعني ماشي ساكت والناس بس بياكلوا في رب العالمين هو اللي بياكله يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه تعبان والله ده كلام انا بقوله بيستنى رب العالمين المناسب هي عملوها وزاره الزراعه عشان طرح

0: من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التراوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديل، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرض، طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا. شوف المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا، وعلى عكس تفاعل مزارعي المجلد حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة الوشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به، وذلك بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، ومنها شح الأمطار الذي تسبب في تأخير بداية الموسم الزراعي مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ يعقوب عبد الله المنسق العام لمنسقية اللاجئين والنازحين.
2: شكرا للتيم العام في راديو دبنجا. صراحة كده الموسم الزراعي السنة ده والله يا أخي إنه في مخاوف، يعني نحن شو مريحة المجاعة في المستقبل، لأن حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم، اما بالنسبه لوسط دارفور وغرب دارفور شويه كده، يعني انه زي ناس بدات زرعت ولسه قاعدين بيزرعوا طالما عرض لين ما مشكله، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمر اثنين، التوارب ما موجوده، يعني التوارب ما موجوده، ده برضو انه برضو تحدي كبير بالنسبه ل ل ل ل للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافيه على اساس انه حتى وان كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلد الطوارب الكافية، يعني ده واحد. من رجلين الآليات الزراعية أصلا هو ده مهدوم تماما، يعني هسه الناس بيشتغلوا بحاجات تقليدية زي زمان قبل 100 سنة، يعني الناس لسه إنه قاعدين بتربوا الزراعة بالطورية، والطوارئ ذات غالي، إن الطورية يعني الطورية قاعدين بتربوا به الطورية بيجي ب 25 ألف، واحد ما بلقاه عشان يشتري الطورية برضو. إما بالنسبة للتراكترات والآليات الأخرى ما موجودة. ثانيا البرنامج انه الواحد ذاته ما بيكون عنده حاجه عشان ما هو يزبر يزرع لحد ما يتل الزراع، برضه دار له عشان ما انه واحد يكون عنده حاجه ياكله لحد ما ينتهي من الزراع، لان الزراع داير انت بعد ما زرعته تكون موجود في الزراع لحد ما يتل الزراع، ولكن وقت ذاك انت بتاكل شنو. برضه في بعض الناس يعني زي السنه اللي فاتت كان خريف شويه كويس، الواحد بزرع من البدايه، لكن في لما نيجي في منتصف الخريف مع الظروف بيخلي زراعة وبيمشي بيشتغل لناس الآخرين، والقش بعد ده باكل الزراعة كله ما بقدر بندفه وخلاص في الدرد، يعني انه بطلع له شوال او شوالين، ودي ضعيف جدا، يعني انه ما بعيش الانسان شهر ولا شهرين. فانه هو هسه يعني نشع من ريال مجاعة في المستقبل ان لم يكن فيه امطار كافية. نسأل الله انه يجينا الامطار الكافية، لانه انا اقول لك انه حتى لحد ما تمشي جوه كده لحد كردفان انت ماشي كده، يعني حتى الان زراعة ما مستغر يعني بصوره كده عشان الناس يقولوا يعني انه في زراعة. وللاسف كمان لان هناك لو ما تم زراعه كردفان، دارفور وكردفان بتشايلوا مع بعض، لما يكون يعني في زراعه لو ما يعني عنطق دارفور، ناس دارفور باخذوا من كردفان، ولو ما عنطق كردفان ناس كردفان بيشيلوا من دارفور. الان كردفان فيه حرب، ما فيه زراعة خالص، لو حتى ولو فيه يعني بقى بكون 10%. إما هنا في دارفور المشكلة في الخريف، لأن حصة الليلة يوم 29/7 وسنة الفات 29/7 يعني إنه فول بتاع الناس ده كله قام والعيش وحاجات ده كله كان الزراعة يعني استوت تماما، يعني كان إنه خلاص يعني إنه كل الناس اللي كان زرعوا يعني كان ما في زول تاني بيطير من بعد ده، لكن حتى الآن الناس حصة بطواريبهم، فدي صعب جدا. يعني برضو بأخبركم لناشد مجتمع الدولي للمراقبة بتاعت خاصة الناس المنكوبين لسنوات ده كله على أساس أنه يتعبوا معنا، يعني نحن على وشك المجاعة إن لم يكون ينجح الزراعة البسيط، صعب جدا يعني في المستقبل.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، ومن نيالة بولاية جنوب دارفور اشتكى النازحين الذين نزحوا بعد حرب 2023

0: 20 إلى معسكر كلمة اشتكوا من عدم حصولهم على بطاقات التموين بجانب تدهور البيئة بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، محذرين من انتشار الأوبئة خصوصا مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع الشيخ محمد عمر آدم، شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا شيخ بتاع نازحين الجداد في المعسكر هنا، نازحين بتاع 2023. حقيقة نزانا من نيالة وجينا في معسكر كلمة، وحقيقة كانت دانات وغالينا في البيوت والناس اتأوغوا والناس عنده جروح وكده، والحمد لله على كل حال جينا واستقبلنا إدارة المعسكر، فالحمد لله يعني وقفوا معنا وقفة سلفة جدا، وفي زمن إنه حتى كان المنظمات كانت غايبة حقيقة، لكن الإدارة بقوة وبفضل الله تبارك وتعالى وبتعادله وقف معنا وقفة سلبة جدا حتى تم معالجة المرضى. وبعد ذلك كان ما كان عندنا حاجة للأكل وكده، والحمد لله إدارة حتى كان في بيوتهم يعني حقهم اللي هم بيأكلوا ذاته قاموا أدونا منه ذاته، وهم بقينا كلنا جيعانين مع بعض. الليلة فوجينا إنه لأنه في برنامج بتاع الكروت وما كروت، والناس النازحين الجداد دي النازحين النزوة بتاع 23 ده يمكن ما لهم نصيب، وحقيقة الله ودينا صعب جدا. يعني احنا طبعا ما في يدنا حاجة وما بنعرف حاجة، بس إلا الإدارة بتاعنا دي، يعني كل الحاجة نحن منتكلين للإدارة فقط، لأنه أصلا منظمات ما زهرة ما عندنا، ما في منظمة أصلا جا وقف قدامنا قال لنا أنتم مع الكل ولا دايرين شنو، بل إنه الإدارة هو المنظمة بتاعنا، الإدارة هو الأبونا، الإدارة هو الأمنا، الإدارة هو البعوينا، فما في كان أصلا المنظمات غايبة حقيقة. أن إحنا نسأل المجتمع الدولي ونسأل كل الجهات الإنسانية أن تعمل وأن تقف معنا، أن إحنا كإنسانيين يعني إننا نعيش مع الناس على الأقل والأيانين ديل. أنا حسي حاليا في المدرسة إن دي تزا قبيلة دي الليلة، أن إحنا الإدارة دي ماسكنا كلها بيد واحد يعني بدون فرز بدون تمييز، يعني بكل القبائل القاعدين مع بعض أنا شيخهم. قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت هنا دورات المرافق ده امتلعت، وامل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما راع النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء حقيقة، ما عنده عربات ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص ناس مو بيجاي بكرة، ناس مو بيجاي وجابتهم ياتو وكده، أنا متخوفين والله حقيقة. جابنا حرب وهنا كوريرا كمان يقوم يدينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه كل الجهات تقيفوا معنا وتقيفوا مع الإدارة، وبفضل الله تبارك وتعالى يجوا ويشفطوا لنا الدورات دي، وعلى الأقل يسينوا لنا ونطلع من حتة بتاعت الزباب، ونطلع من حتة بتاعت كوليرا، ونطلع من حتة بتاعت الأمراض الفتاكة دي. أنا هنا والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه أنا إحنا نزانا وجينا، وحقيقة عندنا يعني العام المنصرم يمكن كان عندنا أربعة، أنا عندي شخصيا عندي أربعة وفيات للتوالي، وكلها بسبب الجو وبسبب وما في كان أصلا منظمة دولية جوقف معنا عشان يساعدنا، ما في أصلا منظمة وطنية جوقف قدامنا عشان يساعدنا، فقط إدارة المعسكر، لكن بكل جهد وبكل فهم وبكل هنا حاولوا تدخلوا كده حتى طلعنا لبر الأمان ليومنا هذا. فنصر الله سبحانه وتعالى المجتمع الدولي وكل المانهين وكل الناس أصحاب الضمير الحية أن تقف معنا ليطلونا لبر الأمان بفضل الله تبارك وتعالى، تخوفا من الأمراض الفتاكة، وتخوفا من الجوع الحاصل ده، والخريف السنة ما في، ما الليلة ده شهر 8 والمطر ضعيفة ما عندنا مطر هنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه تقفوا معنا يا جماعة وأنقذونا من هذا المأزق الذي نحن فيه.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حماتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ودرزوك شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
3: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حاجة تستعد المسار نهائي.
3: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا،
5: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
7: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني وما بدر لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخل ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع. والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
8: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
7: لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات، يعني فقدت الناس والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
8: نعم.
7: المجلة ده أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلة لحد الدبق، من المجلة هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
8: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
7: أنا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
8: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
7: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه التماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000، هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القلال الحسي حاليا يعني. والفول لا الملوى الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
8: نعم.
7: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
8: وطيب
7: دارين المزيد لو في أي منطقة حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
8: طيب اعتمدت على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
7: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني يزود بستطيع، لكن المفراد غالي، حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000 المخمص، حارتونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
8: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
7: نعم. جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
8: أوكي. نعم.
7: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع، لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
8: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
7: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
8: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في إنتاجية كويسة؟
7: نعم هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%. أنا النبات كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع من توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
8: نعم، وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم.
7: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ، انه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروه كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان المروه بقت ب 15000 الان، انا كلامي معك ده 15000. فما في رغبه ما في. ويعني الادارات المحليه ذاتها نحن ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
8: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
7: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني مجلب.
8: وطيب
7: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مر عليه انه التجار. يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسمي رب العالمين.
8: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة، بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
7: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرقم نحن في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
6: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة و4 إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهم يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: 2 تفكروا في الخرطوم، احنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله، احنا هدفنا الخرطوم. برضو من هنا احنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد، احنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بورسودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت تود جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جددنا دعوة فرئيس الفل رئيس البروان يزور مدينة جوبا ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح الشرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، ليختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققه من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة. كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيلة خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات انت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة، الأساتذة ما متوفرين الزمن كله، يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت مرخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف، يعني محتاج زول يفهمك مهما اي. صح احنا في السنة الرابعة السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد يعني. فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كانت تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف يعني.
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماماً عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصياً تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلاً ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر ظروف تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد أنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف أن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الناس أو خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية، يعني ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد أنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماما. ولكن برضو أنا بشوف أنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماما أنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت أو الواي فاي، يعني هسي مع غلاء الأسعار حاجات دي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه حياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، وللأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. يعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا، اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية، خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضورين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخذ محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة، لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده، فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجه لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية، فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: عليكم ورحمة الله وبركاته، ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية إضافة لفقد الجانب العمل اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعض 4 شهور تقريبا أو 5 شهور من بداية الحرب نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني، وفي البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده، إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كلها يعني استفاد من الحاجة دي يعني، ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي يعني. أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت بفيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك، فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في الهناي بشغلهم هناي بكون قاعد معهم يعني، الأستاذ بيسأل والطالب يجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي الطالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة داخل السودان الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان، دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني منو كان الناس الأساتذة كان بيدفعوا من جيبهم النت يعني، ما في جامعة بتدفع لهم، والناس مشت الأمور يعني، يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتحديد عندك كم 30 طالب كم 20 طالب، يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين أنا عارف ظروفهم، يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فترة يقول لك والله أنا ما في حتة ما فيها نت، أو وقت المحاضرة ده ما بقدر أمشي حتة بتحت النت الشبكة له. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربة أثبتت إنه الناس قادرة إنه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني إنه الناس ممكن تستفيد من التعليم الإلكتروني ده يعني. حتى في أجواء السلم وكذا الناس ممكن تستفيد، العالم الآن كله شغال بالتقنيات دي يعني. أنا أفتكر التجربة بالنسبة لنا كانت جديدة، ورغم الصعاب الناس اتأقلمت معها. طبعا واحدة برضو من مشاكل التجربة اللي هو التدريب بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ يعني. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصة لازم يكون عنده يوزر نيم، يعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره. دي كلها الأستاذ برضو محتاج إنه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على إنه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، وإذا عنده مراجع عايز يرفعها برضو يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف يأخذ الحضور. دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمة جدا يعني. فالحاصل إنه يعني التجربة إحنا زي ما نقوله خدناها بالطريقة الصعبة يعني. يبقى السؤال في في في ظل الظروف الراهنة، لأنه هسي لو قلنا إنه الدراسة حضوريا، صراحة الطلبة والأساتذة ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات يعني. ما نفتكر إنه لو سألت أي زول إنه تكلفة المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس مع وجبة فطور بيتكلف كم في اليوم، كلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه ولأمره حول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: حمايتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بور سودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
1: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
2: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
1: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا.
4: الديوان. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده كده، يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
5: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة دين بيقولوا عليهم المؤسسين، بيطرحوا الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والتزام بأسهم، بيقول والله احنا راس مالنا ده دايرين نعمل راس مال مليون، راس المال المليون ده مثلا

0: حنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000. لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة. ما واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص هم وقعوا ويشتروا كل واحد العدد الدار يشتريه، دين بمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس موقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملكه عديد اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده. دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل، وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق، بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة، بسموه مسجل الجمعيات التعاونية. استوفوا كل الشروط، بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية. وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة. تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب الميسوتس وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب. اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة. وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية، يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة. ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين. ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مال عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم. فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة، يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طابعة للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية. يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
1: أستاذ مجاهد، نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
0: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس ديني أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة بأنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشأ على الأساس ده. ليه لا تنشأ على الأساس ده؟ لأن أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
1: يعني لا يمكن، لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
0: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعيتها العمومية ويمثلوا مجلس إدارتها.
1: المشكلة شنو يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية؟ يعني
0: يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة، يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين قانونين، قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
1: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
0: لا لا، هي النقابة الغرض من إنشاء شنو؟ حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
1: نعم،
0: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاونية. إذا اختاروا أن هم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة لها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية، حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابة ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع له
1: وكل نعم
0: بيكون عنده غرض براوي،
1: أستاذ نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند، وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر أنه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
0: أيوة. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بخطه وبيعمل عليه، وده بضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسا جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية، يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من رأس مالها للمزولية المجتمعية، جزء من رأس مالها للتدريب، جزء من رأس مالها لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات، وده الخلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي هي خلق الشراكة بينا وبين جمعية تعاونية قاعدة في أيرلندا، اتبرعت لها بالمصنع.
1: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك، بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك ال، يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
0: ما عندها دعم الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا قلنا يا أخي أسه أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل، وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم يدرين 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعيات التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه للجمعيات التعاونية.
1: طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
0: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمواخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا التجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذات، بنينا مدارس بالعون الذات، ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذات؟
1: أستاذ مجاهد، أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليه يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسة بتاعت الحركة التعاونية دي ارتبطت بنوع من الأونطجية كده البهلوانية، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عملة من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن وأكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقة المثلى لإعادة الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكده كده؟ نسمع منك.
0: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاع فساد داخل الجمعيات التعاونية، ومفروض على كل المستويات يعني، لكن إحنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين، يوجد حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. إحنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله ناس الـ ILO، معهد التدريب التعاوني. معهد التدريب التعاوني تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب، وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاهه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصيغة غير موجودة.
1: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتيه عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين، تفكروا في الخرطوم. نحن بنوعد من هنا، بنوعد شعبنا كله، نحن هدفنا الخرطوم. برضو من هنا نحن تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد. نحن في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بور السودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت توت جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحالك لو بور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جددنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البروان يزور مدينة جوبا، ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو منامي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح الشرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، لختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية اللي بتحدث. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة: كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 30 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: الجهاز المركزي للإحصاء 82.8% من سكان السودان في حالة فقر متعدد الأبعاد.
5: يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة.
6: تفاعل بنجاح الموسم الزراعي في المجلد بولاية غرب كردفان.
7: السنة دي الناس زرعوا الفول والمعريب والدخل ذات وفرحوك.
6: مخاوف من فشل الموسم الزراعي بدارفور بسبب شح الأمطار والبذور.
8: أمطار ما موجودة يعني، حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم.
6: هل سيؤثر انسحاب تشاد من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على سير التحقيقات في جرائم دارفور؟
9: التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن.
6: نازحو 2023 بمعسكر كلمة اشتكون من انعدام التموين وتدهور البيئة.
10: حقيقة نزحنا من نيالة وجينا في معسكر كلمة

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من إعلان الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مزح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، حيث أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان بيعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. حول تحليل هذا المسح وتبيان الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في البلاد إلى هذا الحد، تحدث إلى جولة السودان اليوم الخبير الاقتصادي دكتور وائل فحمي، فنستمع إليه.
1: السلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة إتاحة فرص العمل داخل الاقتصاد، فهنا قسموها الاثنين بإضافة 4 متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي، الصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بندور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، لذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة، ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء هذا التقييم الذي تم، وإن كان تقرير يعني اختص بفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير، فالنتيجة يعني كانت ممتازة يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة اللي كنا نناقش فيها هذه القضية، خصوصا بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار انه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في انه يثبت بانه السودان فعلا دخل الحرب، وهو يعاني اصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأنه الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر، لأنه الحكومات تبنت سياسات معينة، وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني، وإلا دي مغالطة، مجرد مغالطة يعني. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بينقلنا طوال التحليل الاقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر يعني. الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشة عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية للجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. وده برضو بينعكس كان نتيجة أيضا منعكس في السياسات الاقتصادية ما كانت صابة في أنه تتفادى هذه النتيجة للقاعدة العريضة من الفقراء بالسودان اللي هو نصفهم يعني حقيقة في حالة حرمان، أكثر من نصفهم 53% كان حرمان، وتراجع التخطيط التنموي وسوء توزيع الاستثمارات والدخل القومي وغياب التنمية المتوازنة بين الولايات في ظل الاعتماد المتزايد على آليات السوق في قطاع الخدمات الأساسية والمصادر التمويلية الأجنبية دون استثمارات موازية، ناهيك عن ضعف الاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية واتساع الفجوة بين الريف والحضر وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة. يعني في فترة من الفترات كان التعليم والصحة نفسهم بيشكلوا 3% فقط من الإنفاق العام، الكلام ده في 2020 وبرضو 2021 3% إلى 5% فقط من الإنفاق العام يعني. وده برضو إلى جانب سياسات استهدفت الاستقرار المالي المعلن لكنها لم تحقق استقرارا اقتصاديا حقيقيا، ليس فقط بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية وتفشي البطالة والاقتراب بالخارج، ولكن السياسات الاقتصادية نفسها لم تكن من النوع الذي يمكن للقاعدة الإنتاجية أن تستجيب له بالنمو. وده الفرق الكبير جدا جدا في مفهومين بتاع السياسات الاقتصادية واستجابة القاعدة الإنتاجية لها يعني.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت دولة تشاد يوم الاثنين الماضي انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهم المحكمة بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. وكان مكتب المدعي العام قد اعتمد على تعاون تشاد في الوصول إلى الشهود والضحايا المتواجد أغلبهم بمعسكرات اللاجئين السوداني بشرق تشاد، فهل سيؤثر هذا الانسحاب فيما يتعلق بالوصول إلى الضحايا والشهود؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الأستاذ المحامي صالح محمود فلنستمع إليه.
2: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور، يعني اختصاص المحكمة لم يتسع بعد ليشمل كل السودان. وبالتالي تشاد باعتبار انه عدد كبير جدا من الضحايا والشهود بحكم القرب موجودين في تشاد، المكتب بتاع المدعي محتاج انه يتواصل معهم عشان ما يواصل التحقيقات ويجهز القضايا للمحكمة الجنائية الدولية. موضوع دارفور تم إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية منذ وقت مبكر طبعا من 2004 تقريبا، وكان ده بموجب القرارات بتاع مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن. مع ذلك أعتقد أنه مما يخفف من التأثيرات السالبة إنه غالبية التحقيقات، أغلب التحقيقات في قضايا شملت يعني الجرائم اللي وقعت في غرب دارفور، الجنينة، جبل مون وغيرها في غرب دارفور، كذلك الجرائم اللي وقعت في وسط دارفور في جبل مرة وحولها وفي جنوب دارفور أيضا وشمال دارفور اللي هي كان قضية ثابت واحدة من القضايا اللي كانت تحت التحقيق الأحداث بتاع ثابت وضيفت الفاشر. وأعتقد أنه مكتب المدعي يفترض أن يكون يعني قطع شوط في هذه القضايا مما يخفف من مشكلة عدم التواصل إذا كان رفضت التعاون مع المكتب ومنحت تأشيرات للفرق اللي مفترض تمشي تشات تقابل الضحايا والشهود. أعتقد أنه المسألة بيكون خفيفة يعني باعتبار أنه التحقيقات أخذت فترة طويلة جدا وكان عندهم تواصل مع الشهود والضحايا في تشات. الجزء الثاني برضو من المعالجة ممكن يكون استخدام وسائل التواصل الفيديو المنصات للتواصل مع الشهود ومع الضحايا عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. أعتقد أنها هي برضه متاحة ومقبولة في القانون إلى أن تنشأ ظروف مواتية للمقابلة الشخصية. إلى حين ذلك ممكن استخدام هذه الوسائل بشكل فعال واستكمال إجراءات التحري والتحقيق. يمكن أن نفترض أن إذا تم اتساع دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل بقية أنحاء السودان اللي وقعت فيها مثل هذه الجرائم الفظيعة اللي هي في كردفان وفي الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق وفي جنوب كردفان شرق السودان حتى الشمالية ومناطق أخرى، سيكون هناك وضع مختلف. يعني لن نحتاج ربما للتشاد لأنه عدد الضحايا هذه المناطق في تشاد يكون أقل كثير من ضحايا دارفور اللي هم يعني بفصل بيناتهم يعني مسافات بسيطة يعني للتشاد، وبوجود المعسكرات المعروفة هناك داخل تشاد. بقية السودان ممكن معالجة هذه القضايا بطرق مختلفة ولن تكون هناك حوجة للتشاد. آخر حاجة برضو أنا دائما أقول إنه ربما وقد نأمل أن يتم تغيير في السودان اللي بيسمح يعني استرداد استغلال القضاء السوداني عشان يكون قادر وراغب في تطبيق العدالة الجنائية، وده طبعا بيحتاج لجهد سياسي من كل السودانيين عشان ما نقدر ننجز عملية التحول إلى الحكم المدني الديمقراطي اللي بيسمح بعد كده بإعادة النظر في يعني إجراء إصلاحات جوهرية في بنية القضاء السوداني وفي إصلاح القوانين لتتوائم مع المعايير الدولية المعروفة عشان ما يكون هناك قضاء مستقل وقادر، وهو القضاء اللي بنعقد عليه الاختصاص في المقام الأول، لأنه المحكمة الجنائية الدولية أو أي محاكم خارجية هي محاكم تعتبر تكميلية، يعني الاختصاص أصلا للقضاء الوطني. أخيرا هناك أيضا أعتقد برضو من الخيارات اللي هو القضاء الدولي، يعني الناس الموجودين في دول تستخدم القضاء الدولي في مواجهة المجرمين الفارين من السودان. أعتقد أنه ده برضو من الخيارات اللي بتخفف من مسألة انسحاب تشاد، وهو أمر مؤسف طبعا تشاد كونه تنسحب ده أمر مؤسف، ولكن في النهاية العدالة لن تهزم فقط لأنه تشاد انسحب.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان عن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي، وذلك بسبب هطول الأمطار المبكر والذي ساعد على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي، لكنهم أشاروا إلى غياب الدعم الحكومي وعدم توفر التقاوي المحسنة والمبيدات بجانب الاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. مزيد من التفاصيل مع محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 بالمجلد.
3: والله الموسم كان شوية المطر كان هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول المعارك والدخول ذاته وصلاحهم صارت كل اللي حصل بتاعت القرش الزرع. والآن المطر استعدل يعني هسه لنا مطرتين ثلاثة مطر طقال والناس انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن والحمد لله المطر هسه مبشر يعني هسه نحن في غيمة شديدة في المجلة من المجلة هنا لحد الدربة ما تلقى فجوة بدون زرع. نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا ما جابوا لنا أي حد. تقاوي من السوق والله غالي يعني هو عندك الفول اللي بيقولوا عليه هو مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق في ود أحمد ب 13,000 الملوى عندك الدخن برضه ب 13,000 كان قبل القناة الهسي حاليا والفول ده الملوى مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000 ده شغل الهسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت دارين المزيد لو في أي منط حاجة يكون في مناسجة عشان الناس تزرع فهم مثلا أنه الناس ما تتعب شديد عندنا المحاريد وعندنا محاريد بالخيل ومحاريد يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع لكن المقراط غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص يحارتونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين جراي بتاع جدودنا القديمة دي جراي ما بسط من مخمصين أو مخمصين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية توقع عندها 100% يعني مش 200% ولا تأكيدها 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع والمطر تم التصويت ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق الآن الملوى يجد بخمسة عشر ألف الآن أنا كلامي معك ده 15,000 فما في رغابة ما في ويعني الإدارات المحلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله من الشوال مثلا ل70,000 بقي ل360-370 يعني ماشي ساكت والناس بس بياكلوا من رب العالمين هو اللي بياكله يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه تعبان والله ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين المناسب فيها عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس ولا حد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزارة الزراعة بالذات نحن نتمنى من الله ان وزارة الزراعة ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب ناس مناديد لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرضي طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرقم نحن في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا وعلى عكس تفاعل مزارعي المجلد حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة الوشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به وذلك بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي ومنها شح الأمطار الذي تسبب في تأخير بداية الموسم الزراعي مع نقص حاد في البلد.

0: الزراعية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ يعقوب عبد الله المنسق العام لمنسقية اللاجئين والنازحين.
1: شكرا للتيم العام في راديو دبنجة. صراحة كده الموسم الزراعي السنة ده والله يا أخي إنه في مخاوف يعني. نحن شو مريحة المجاعة في المستقبل لنا؟ حتى الآن يعني الغبار قايم فوق يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم. إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة ل ل ل ل للنازحين عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلد التوارب الكافية يعني. ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما يعني. هسه الناس بيشتغلوا بحاجات تقليدية زي زمان قبل 100 سنة يعني. يعني الناس لسه إنه قاعدين بتربوا الزراعة بالطورية، والطوارئ ذات غالي إنه الطورية يعني الطورية اللي قاعدين بتربوا به الطورية بقى ب 25,000. 25,000 واحد ما بلقاه عشان يشتري الطورية برضه. إما بالنسبة للتراكترات والآليات الأخرى ما موجودة. ثانيا، البرنامج إنه الواحد ذاته ما بكون عنده حاجة عشان ما هو يصبر يزرع لحد ما يتل الزراعة برضه دار له، عشان ما إنه واحد يكون عنده حاجه ياكله لحد ما ينتهي من الزراعه. لان الزراعه داير انت بعد ما زرعتها تكون موجود في زراعه لحد ما يبتع الزراعه، ولكن وقت ذاك انت بتاكل شنو؟ برضو في بعض الناس يعني زي السنه اللي فاتت كان خريف شويه كويس، الواحد بزرع من البدايه، لكن في لما نيجي في منتصف الخريف مع الظروف بخلي زراعه وبمشي بيشتغل لناس الاخرين، ولا القش بعد ذاك باكل الزراعه كله ما بقدر بندفه وخلاص في الدرد يعني، انه بطلع له شوال او شوالين، ودي ضعيف جدا يعني انه ما بعيش الانسان شهر ولا شهرين. فانه هو هسه يعني نشع من ري المجاعه في المستقبل ان لم يكن في امطار كافيه. نسال الله انه يجينا الامطار الكافيه، لان انا اقول لك انه حتى لحد ما تمشي جوك لحد كردفان انت ماشي كده يعني، حتى الان زراعه ما مستغر يعني بصوره كده عشان الناس يقولوا يعني انه في زراعه. وللاسف كمان لأن هناك لو ما تم زراعة كردفان دارفور وكردفان بتشايلوا مع بعض، لما يكون يعني في زراعة لو ما يعني عنطق دارفور ناس دارفور بأخذوا من كردفان، ولو ما عنطق كردفان ناس كردفان بشيلوا من دارفور. الآن كردفان فيه حرب، ما فيه زراعة خالص، لو حتى ولو فيه يعني بابه يكون 10%. إما هنا في دارفور المشكلة في الخريف، لأن حس عليه اليوم 29/7 والسنة اللي فاتت 29/7 يعني انه فول بتاع الناس ده كله قام والعيش وحاجات ده كله كان زراع يعني استوى تماما يعني، كان انه خلاص يعني انه كل الناس كان زرعوا يعني، كان ما في زول تاني بيطير من بعد ده، لكن حتى الان الناس هسه بطواريبهم. فدي صعب جدا يعني. برضو بعباركم لناشد مجتمع الدولي للمراقبة بتاعت خاصة الناس المنكوبين لسنوات ده كله على أساس إنه يتعبوا معنا يعني، نحن على وشك المجاعة إن لم يكون ينجح الزراعة البسيط، صعب جدا يعني في المستقبل.
0: وأخيرا مستمعنا الكرام، ومن نيالة بولاية جنوب دارفور اشتكى النازحين الذين نزحوا بعد حرب 2023 إلى معسكر كلمة، اشتكوا من عدم حصولهم على بطاقة التموين بجانب تدهور البيئة بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، محذرين من انتشار الأوبئة خصوصا مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا شيخ بتاع نازحين الجداد في المعسكر هنا. النازحين بتاع 2023 حقيقة نزانا من نيالة وجينا في معسكر كلمة، وحقيقة كانت دانات وغالينا في البيوت والناس اتأوقوا والناس عنده جروح وكده، والحمد لله على كل حال جينا واستقبلنا إدارة المعسكر، فالحمد لله يعني وقفوا معنا وقفة سلفة جدا. وفي زمن انه حتى كان المنظمات كانت غايبة حقيقة، لكن الإدارة بقوة وبفضل الله تبارك وتعالى وبتعادله وقف معنا وقفة سلبة جدا حتى تم معالجة المرضى. وبعد ذلك كان ما كان عندنا حاجة للأكل وكده، والحمد لله إدارة حتى كان في بيوتهم يعني حقهم هم بيأكلوا ذاته، قاموا أدونا منه ذاته وهم بقينا كلنا يعني.

0: مع بعض. الليلة فوجينا إنه لأنه في برنامج بتاع الكروت ومع كروت، والناس النازحين الجداد دي، النازحين النزوة بتاع 23 ده يمكن ما لهم نصيب. وحقيقة الله ودينا صعب جدا، يعني احنا طبعا ما في يدنا حاجة وما بنعرف حاجة، بس إلا الإدارة بتاعنا دي، يعني كل الحاجة ان احنا منتقلين للإدارة فقط، لأنه أصلا منظمات ما زهرة، ما عندنا، ما في منظمة أصلا جا وقف قدامنا قال لنا أنتم مالكم ولا دايرين شنو، بل إنه الإدارة هو المنظمة بتاعنا، الإدارة هو الأبونا، الإدارة هو الأمنا، الإدارة هو البعوينا، فما في كان أصلا المنظمات غايبة حقيقة. أن إحنا نسأل المجتمع الدولي ونسأل كل الجهات الإنسانية أن تعمل وأن تقف معنا، أن إحنا كإنسانيين يعني إننا نعيش مع الناس على الأقل والأيانين ديل. أنا حسي حاليا في المدرسة عندي تزا قبيلة دي الليلة، أن إحنا الإدارة دي ماسكنا كلها بيد واحد، يعني بدون فرز بدون تمييز، يعني بكل القبائل اللي قاعدين مع بعض. أنا شيخهم قدمنا كان عدة شكاوي، لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت هنا دورات المرافق ده امتلعت، وامل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقه. وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقه ما راى النور. والاداره برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقه هو عنده نيه لكن ما في يده شيء حقيقه، ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجه عشان يساعد، ما في. والله يعني يا جماعه في الخريف وفي ابواب بتاعت كوليرا يا جماعه، البلد ده خلاص دي بناس مو بيجاي بكره، ناس مو بيجاي وجابتهم ياتوا وكده، اننا متخوفين والله حقيقة. جابنا حرب وهنا كورونا كمان يقوم يدينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه كل الجهات تقيفوا معنا وتقيفوا مع الإدارة، وبفضل الله تبارك وتعالى يجوا ويشفطوا لنا الدورات دي، وعلى الأقل يسينوا لنا ونطلع من حتة بتاعت الزباب، ونطلع من حتة بتاعت كوليرا، ونطلع من حتة بتاعت الأمراض الفتاكة دي. أنينا والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه أن إحنا نزانا وجينا، وحقيقة عندنا يعني العام المنصرم يمكن كان عندنا أربعة، أنا عندي شخصيا عندي أربعة وفيات للتوالي، وكلها بسبب الجو وبسبب ما في كان أصلا منظمة دولية جوقف معنا عشان يساعدنا، ما في أصلا منظمة وطنية جوقف قدامنا عشان يساعدنا، فقط إدارة المعسكر، لكن بكل جهد وبكل فهم وبكل هناي حاولوا تدخلوا كده حتى طلعنا لبر الأمان ليومنا هذا. فنصر الله سبحانه وتعالى المجتمع الدولي وكل المانهين وكل الناس أصحاب الضمير الحية أن تقف معانا ليطلونا لبر الأمان بفضل الله تبارك وتعالى، تخوفا من الأمراض الفتاكة، وتخوفا يعني من الجو الحاصل ده. والخريف السنة ما في، ما الليلة ده شهر 8 والمطر ضعيفة، ما عندنا مطر هنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه تقفوا معانا يا جماعة وأنقذونا من هذا المأزق الذي نحن فيه.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا،
2: راديو دبنجا، راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
7: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخل ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت العرش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
8: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
7: لا لا أنا ما بدون في المدينة دا تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
8: نعم
7: المجلة دا أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلة لحد الدبق، من المجلة هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
8: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
7: عدد الاستاذ لان الناس ديل قايدين كل القيم ان الشغله دي لان ما في اي تداوي واحنا كانت معانا منظمه بتاعت كونسير فما جابت لنا تداوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التداوي من السوق وبيستهدف في زرعه يعني برضه ساعدت كثير ساعدت كثير لكن اما بالنسبه للزراعه ما عندها اي تداخل مع برا ما جابوا لنا اي حاجه.
8: نعم التداوي اللي جيتوا في السوق باسعار كويسه ولا كانت غاليه شويه؟
7: والله غاليه لانه هو عندك الفول لانه حصل 10,000 الفول الاحمر البقول عليه البقول عليه مثلا انه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى عندك البخم طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناه الحسي حاليا يعني والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000
8: نعم
7: فده شغل الحسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت
8: وطيب
7: دارين المزيد لو في اي منط حاجه بتناقشوا يكون في مناسبه كده عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
8: طيب اعتمدتوا على الطريقه التقليديه انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعه مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحليه؟
7: والله يا استاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني انا يزود بستطيع لكن المفرات غالي حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص يحرطونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين
8: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
7: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمضمض شقيق ومقاتلة.
8: أوكي. نعم
7: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
8: نعم طيب الحماية كيف نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف.
7: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
8: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
7: نعم التوقع الإنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدا 100% لأن الناس كلها حرثت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
8: نعم وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
7: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق الآن الملوى يجد ب15,000 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000 فما في مراقبة رغابة ما في ويعني الادارات المحليه ذاتا احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن. ده خالص المواطن ده عايش على بركه الله.
8: نعم، اللي هو تحديد الاسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماثرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
7: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
8: وطيب
7: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
8: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين، او سواء كان للجهات الحكوميه، ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
7: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس، ولا حد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرض، طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قالينا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
6: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني. وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط. والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية. والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين تفكروا في الخرطوم، أن إحنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله أن إحنا هدفنا الخرطوم، برضو من هنا أن إحنا تحية خاصة لكل الناس استعرضونا في الإسناد، أن إحنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بور سودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان وتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت تود جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جدلنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البروان يزور مدينة جوبا، ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع، داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، لختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة، حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قطعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورت السودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران، سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن، سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققوا من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة. كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
2: عليكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشفة وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبتعلق بما زال مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب صحة التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم عمر حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية وزعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا، وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
3: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظن تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إن هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إن القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. ده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة يعني، شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حتى بعد الحرب يعني. الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتش، تحت قانون روم الأساسي، أنه هو لازم يستمر في التحقيق، التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي إلى تبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا أنه فعلا أنه الإفيدنس، الإثباتات لا تصب في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي يعني، حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة دي في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا، بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، كان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان. وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
2: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
3: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة ده طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي يعني. فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك. وأثناء ال 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. يعني منطق كذا. أما بخصوص الضحايا وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم. من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت. فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة، في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى، يعني بعد ده كله الأمر ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدم ويمشي المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حصل واقع المعاش يعني.
2: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنج عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت تحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
3: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيله وبناءه في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظايع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية صلاحية مكتب المدعي العام إن هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده يوضح إن الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به، يعني فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كده. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم. يعني
2: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك أنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟
3: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما، بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن موجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن، يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية، يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملف

0: وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات انت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة ما متوفرين الزمن كله، يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت ملخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف، يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد يعني. فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كانت تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف يعني.
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماماً عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصياً تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلاً ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون

0: المشكلة. فشايفة إن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه، ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة إنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر ظروفها تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيجوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الناس أو خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية، يعني ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد إنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفها تماما. ولكن برضه أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب بؤمن تماما إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت او الواي فاي، يعني هسه مع غلاء الاسعار حياتي بقت مكلفه شويه. يعني انا يعني بفضل الدراسه تكون حضوري عشان يعني احنا كنا متهيئين من زمان واحنا صغار بنسمع انه حياه الجامعه حياه جميله ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللاسف يعني ما قدرنا نعيش التجربه دي يعني كان فرصتنا الوحيده، و للأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. فيعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة الحضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني اللي واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبأ عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجها لوجه يعني.
3: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفة إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية، فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات من المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية إضافة لفقد الجانب العملي اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقد الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم، وتحديدا تحديدا كلية الآداب. حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
5: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
6: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا ولا 5 شهور من بداية الحرب، نحن في جامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده. إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي، يعني ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي. يعني أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت في فيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في الهناي بشغله هناي بكون قاعد معهم، يعني الأستاذ بيسأل والطالب بيجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا، يشتغل الشغل يرسلوه، نصور يرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما اتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي، ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي، عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي طالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان، الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ، خاصة الناس جوا السودان دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت، لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني من كان الناس الأساتذة دي كان بيدفعوا من جيبهم من النت، يعني ما في جامعة بتدفع لهم، والناس مشت الأمور يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتاعتي عندك كم و30 طالب كم و20 طالب، يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين أنا عارف ظروفهم، يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فترة يقول لك والله أنا ما في حتة ما فيها نت، أو وقت المحاضرة ده ما بقدر أمشي حتة بتاعت النت الشبكة له. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربة أثبتت إنه الناس قادرة إنه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني إنه الناس ممكن تستفيد من التعليم الإلكتروني ده يعني. حتى في أجواء السلم وكذا الناس ممكن تستفيد، العالم الآن كله شغال بالتقنيات دي يعني. أنا أفتكر التجربة بالنسبة لنا كانت جديدة، ورغم الصعاب الناس اتأقلمت معها. طبعا واحدة برضو من مشاكل التجربة اللي هو التدريب بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ يعني. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصة لازم يكون عنده يوزر نيم، بيعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره، دي كلها الأستاذ برضو محتاج إنه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على إنه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، وإذا عنده مراجع عايز يرفعها برضو يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف ياخذ الحضور، دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمه جدا يعني. فالحاصل انه يعني التجربه احنا زي ما بيقولوا خدناها بالطريقه الصعبه يعني. يبقى السؤال في في في ظل الظروف الراهنه، لانه هسي لو قلنا انه الدراسه حضوريا، صراحه الطلبه والأساتذة ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات يعني. ما نفتكر إنه لو سألت أي زول إنه تكلفة المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس معاه وجبة فطور بيتكلف كم في اليوم، كلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه ولي أمره حاول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
5: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين، تفكروا في الخرطوم. احنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله، احنا هدفنا الخرطوم. برضو من هنا احنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد. احنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بورت سودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت تود جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وجددنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البروان يزور مدينة جوبا ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح الشرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني، وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، ليختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بور السودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققوا من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجئ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة. كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 30 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: الجهاز المركزي للإحصاء 82.8% من سكان السودان في حالة فقر متعدد الأبعاد.
5: يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر السنين الطويلة.
6: تفاعل بنجاح الموسم الزراعي في المجلد بولاية غرب كردفان.
7: السنة دي الناس زرعوا الفول والمعريب والدخن ذاته صراحه.
6: مخاوف من فشل الموسم الزراعي بدارفور بسبب شح الأمطار والبذور.
8: أمطار ما موجودة يعني، حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم.
6: هل سيؤثر انسحاب تشاد من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على سير التحقيقات في جرائم دارفور؟
9: التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن.
6: نازحو 2023 بمعسكر كلمة اشتكون من انعدام التموين وتدهور البيئة.
10: حقيقة نزانا من نيالة وجينا في معسكر كلمة

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من إعلان الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، حيث أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان بيعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. حول تحليل هذا المسح وتبيان الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في البلاد إلى هذا الحد، تحدث إلى جولة السودان اليوم الخبير الاقتصادي دكتور وائل فحمي، فنستمع إليه.
1: السلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة إتاحة فرص العمل داخل الاقتصاد، فهنا قسموها الاثنين بإضافة 4 متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي، الصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بنزور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، لذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة، ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء هذا التقييم الذي تم، وإن كان تقرير يعني اختص بفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير، فالنتيجة يعني كانت ممتازة يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة اللي كنا نناقش فيها هذه القضية، خصوصا بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار انه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في انه يثبت بانه السودان فعلا دخل الحرب، وهو يعاني اصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأنه الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر، لأنه الحكومات تبنت سياسات معينة، وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني، وإلا دي مغالطة، مجرد مغالطة يعني. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بنقول طوال التحليل الاقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر يعني. الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشي عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية للجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. وده برضو بينعكس كان نتيجة أيضا منعكس في السياسات الاقتصادية ما كانت صابة في أنه تتفادى هذه النتيجة للقاعدة العريضة من الفقراء بالسودان اللي هو نصفهم يعني حقيقة في حالة حرمان، أكثر من نصفهم 53% كان حرمان، وتراجع التخطيط التنموي وسوء توزيع الاستثمارات والدخل القومي وغياب التنمية المتوازنة بين الولايات في ظل الاعتماد المتزايد على آليات السوق في قطاع الخدمات الأساسية والمصادر التمويلية الأجنبية دون استثمارات موازية، ناهيك عن ضعف الاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية واتساع الفجوة بين الريف والحضر وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة. يعني في فترة من الفترات كان التعليم والصحة نفسهم بيشكلوا 3% فقط من الإنفاق العام، الكلام ده في 2020 وبرضو 2021 3% إلى 5% فقط من الإنفاق العام يعني. وده برضو إلى جانب سياسات استهدفت الاستقرار المالي المعلن لكنها لم تحقق استقرارا اقتصاديا حقيقيا، ليس فقط بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية وتفشي البطالة والاقتراب بالخارج، ولكن السياسات الاقتصادية نفسها لم تكن من النوع الذي يمكن للقاعدة الإنتاجية أن تستجيب له بالنمو. وده الفرق الكبير جدا جدا في مفهومين بتاع السياسات الاقتصادية واستجابة القاعدة الإنتاجية لها يعني.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت دولة تشاد يوم الاثنين الماضي انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهم المحكمة بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. وكان مكتب المدعي العام قد اعتمد على تعاون تشاد في الوصول إلى الشهود والضحايا المتواجد أغلبهم بمعسكرات اللاجئين السوداني بشرق تشاد، فهل سيؤثر هذا الانسحاب فيما يتعلق بالوصول إلى الضحايا والشهود؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الأستاذ المحامي صالح محمود فلنستمع إليه.
2: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور، يعني اختصاص المحكمة لم يتسع بعد ليشمل كل السودان. وبالتالي تشاد باعتبار انه عدد كبير جدا من الضحايا والشهود بحكم القرب موجودين في تشاد، المكتب بتاع المدعي محتاج انه يتواصل معهم عشان ما يواصل التحقيقات ويجهز القضايا للمحكمة الجنائية الدولية. موضوع دارفور تم إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية منذ وقت مبكر طبعا من 2004 تقريبا، وكان ده بموجب القرارات بتاع مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن. مع ذلك أعتقد أنه مما يخفف من التأثيرات السالبة إنه غالبية التحقيقات، أغلب التحقيقات في قضايا شملت يعني الجرائم اللي وقعت في غرب دارفور، الجنينة، جبل مون وغيرها في غرب دارفور، كذلك الجرائم اللي وقعت في وسط دارفور في جبل مرة وحولها وفي جنوب دارفور أيضا وشمال دارفور اللي هي كان قضية ثابت واحدة من القضايا اللي كانت تحت التحقيق الأحداث بتاع ثابت وضيفت الفاشر. وأعتقد أنه مكتب المدعي يفترض أن يكون يعني قطع شوط في هذه القضايا مما يخفف من مشكلة عدم التواصل إذا كان رفضت التعاون مع المكتب ومنحت تأشيرات للفرق اللي مفترض تمشي تشات تقابل الضحايا والشهود. أعتقد أنه المسألة بيكون خفيفة يعني باعتبار أنه التحقيقات أخذت فترة طويلة جدا وكان عندهم تواصل مع الشهود والضحايا في تشات. الجزء الثاني برضو من المعالجة ممكن يكون استخدام وسائل التواصل الفيديو المنصات للتواصل مع الشهود ومع الضحايا عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. أعتقد أنها هي برضه متاحة ومقبولة في القانون إلى أن تنشأ ظروف مواتية للمقابلة الشخصية. إلى حين ذلك ممكن استخدام هذه الوسائل بشكل فعال واستكمال إجراءات التحري والتحقيق. يمكن أن نفترض أن إذا تم اتساع دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل بقية أنحاء السودان اللي وقعت فيها مثل هذه الجرائم الفظيعة اللي هي في كردفان وفي الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق وفي جنوب كردفان شرق السودان حتى الشمالية ومناطق أخرى، سيكون هناك وضع مختلف. يعني لن نحتاج ربما للتشات لأنه عدد الضحايا هذه المناطق في تشات يكون أقل كثير من ضحايا دارفور اللي هم يعني بفصل بيناتهم يعني مسافات بسيطة يعني للتشاد، وبوجود المعسكرات المعروفة هناك داخل تشاد. بقية السودان ممكن معالجة هذه القضايا بطرق مختلفة ولن تكون هناك حوجة للتشاد. آخر حاجة برضو أنا دائما أقول إنه ربما وقد نأمل أن يتم تغيير في السودان اللي بيسمح يعني استرداد استغلال القضاء السوداني عشان يكون قادر وراغب في تطبيق العدالة الجنائية. وده طبعا بيحتاج لجهد سياسي من كل السودانيين عشان ما نقدر ننجز عملية التحول إلى الحكم المدني الديمقراطي اللي بيسمح بعد كده بإعادة النظر في يعني إجراء إصلاحات جوهرية في بنية القضاء السوداني وفي إصلاح القوانين لتتوائم مع المعايير الدولية المعروفة عشان ما يكون هناك قضاء مستقل وقادر، وهو القضاء اللي بنعقد عليه الاختصاص في المقام الأول، لأنه المحكمة الجنائية الدولية أو أي محاكم خارجية هي محاكم تعتبر تكميلية، يعني الاختصاص أصلا للقضاء الوطني. أخيرا هناك أيضا أعتقد برضو من الخيارات اللي هو القضاء الدولي، يعني الناس الموجودين في دول تستخدم القضاء الدولي في مواجهة المجرمين الفارين من السودان. أعتقد أنه ده برضو من الخيارات اللي بتخفف من مسألة انسحاب تشاد، وهو أمر مؤسف طبعا تشاد كونه تنسحب ده أمر مؤسف، ولكن في النهاية العدالة لن تهزم فقط لأنه تشاد انسحب.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان عن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي، وذلك بسبب هطول الأمطار المبكر والذي ساعد على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي، لكنهم أشاروا إلى غياب الدعم الحكومي وعدم توفر التقاوي المحسنة والمبيدات بجانب الاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. مزيد من التفاصيل مع محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 بالمجلد.
3: والله الموسم كان شوية بالمطر كان هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول المعارك والدخن ذاته وصلاحهم صلب كل الحصاد بتاعت القش الزرع. والآن المطر استعدل يعني هسه لنا مطرتين ثلاثة مطر طقال والناس انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن والحمد لله المطر هسه مبشر يعني هسه نحن في غيمة شديدة في المجلة من المجلة هنا لحد الدربة ما تلقى فجوة بدون زرع. نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسيرف فما جابت لنا تقاوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا ما جابوا لنا أي حد تقاوي من السوق والله غالي يعني هو عندك الفوم اللي بيقولوا عليه هو مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق في ود أحمد ب 13,000 الملوى عندك الدخن برضه ب 13,000 كان قبل القلال هسي حاليا والفول ده الملوى مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000 ده شغل الهسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت دارين المزيد لو في أي منط حاجة يكون في مناسجة عشان الناس تزرع فهم مثلا أنه الناس ما تتعب شديد. عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع لكن المقراط غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص يحارتونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين جراي بتاع جدودنا القديمة دي جراي ما بسط من مخمصين أو مخمصين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية توقع الدائية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدها 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع والمطر تم التصويت ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق الآن الملوى يجد بخمسة عشر ألف الآن أنا كلامي معك ده 15,000 فما في رغابة ما في ويعني الإدارات المحلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله من الشوال مثلا ل70,000 بقي ل360-370 يعني ماشي ساكت والناس بس بياكلوا من رب العالمين هو اللي بياكله يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه تعبان والله ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين المناسب فيها عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس ولا حد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزارة الزراعة بالذات نحن نتمنى من الله ان وزارة الزراعة ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديد لأن في طير بيجي في الدرد هسي بعد الأرضي طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع ما قاعدين هسا نحن تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في دول جانا ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا وعلى عكس تفاعل مزارعي المجلد حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة الوشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به وذلك بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي ومنها شح الأمطار الذي تسبب في تأخير بداية الموسم الزراعي مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ يعقوب عبد الله المنسق العام لمنسقية اللاجئين والنازحين.
4: شكرا للتيم العام في راديو دبنجا. صراحة كده الموسم الزراعي السنة ده والله يا أخي إنه في مخاوف يعني نحن نشم ريحة المجاعة في المستقبل لأن حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بيزرعوا طالما الأرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اتنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة لـ لـ لـ لـ للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلقى التوارب الكافية. يعني ده واحد. نمرة اتنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده مهدوم تماما، يعني هسه الناس بيشتغلوا بحاجات تقليدية زي زمان قبل 100 سنة، يعني الناس لسه إنه قاعدين بتربوا الزراعة بالطورية، والطوارئ ذاتها غالي، إن الطورية يعني

0: و25,000 واحد ما بيلقاه عشان يشتري الطورية برضه. اما بالنسبه للتراكترات والاليات الاخرى ما موجوده. ثانيا البرنامج انه الواحد ذاته ما بيكون عنده حاجه عشان ما هو يصبر يزرع لحد ما يتل زراع برضه دار له، عشان ما انه واحد يكون عنده حاجه ياكله لحد ما ينتهي من الزراعه، لان الزراعه داير انت بعد ما زرعتها تكون موجود في زراعه لحد ما يطلع زراعه، ولكن وقت داك انت بتاكل شنو؟ برضه في بعض الناس يعني زي السنة اللي فاتت كان خريف شوية كويس، الواحد بذرة من البداية، لكن في لما نيجي في منتصف الخريف مع الظروف بخلي زراعة وبمشي بيشتغل لناس الآخرين، ولا القش بعد ده باكل الزراعة كله ما بقدر بنظفه وخلاص في الدرد، يعني انه بطلع له شوال او شوالين، ودي ضعيف جدا، يعني انه ما بيعيش الانسان شهر ولا شهرين. فانه هو هسه يعني نشعر من ريال المجاعة في المستقبل ان لم يكن فيه امطار كافية، نسأل الله انه يجينا الامطار الكافيه، لان انا اقول لك انه حتى لحد ما تمشي جوه كده لحد كردفان انت ماشي كده، يعني حتى الان زراعه ما مستغر يعني بصوره كده عشان الناس يقولوا يعني انه في زراعه، وللاسف كمان لان هناك لو ما تم زراعه كردفان دارفور وكردفان بتشايلوا مع بعض، لما يكون يعني في زراعه لو ما يعني عنطق دارفور ناس دارفور باخذوا من كردفان، ولو ما انطق كردفان ناس كردفان بيشيلوا من دارفور. الان كردفان فيه حرب، ما فيه زراعه خالص، لو حتى ولو فيه يعني بابه يكون 10%، اما هنا في دارفور المشكله في الخريف، لان حصل الليله يوم 29/7 والسنه اللي فاتت 29/7 يعني انه فول بتاع الناس ده كله قام والعيش وحاجات ده كله كان زراعه يعني استوى تماما، يعني كان انه خلاص يعني انه كل الناس اللي كان زرعوا يعني كان ما في سلطان بيطير من بعد ده، لكن حتى الآن الناس هسه بطواريهم، فدي صعب جدا يعني. برضو بعبركم نناشد مجتمع الدولي للمراقبة بتاعت خاصة الناس المنكوبين لسنوات ده كله على أساس أنه يتابعوا معنا، يعني نحن على وشك المجاعة إن لم يكون ينجح الزراعة البسيط، صعب جدا يعني في المستقبل.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، ومن نيالة بولاية جنوب دارفور اشتكى النازحين الذين نزحوا بعد حرب 2023 إلى معسكر كلمة، اشتكوا من عدم حصولهم على بطاقة التموين بجانب تدهور البيئة بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، محذرين من انتشار الأوبئة خصوصا مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع الشيخ محمد عمر آدم، شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا شيخ بتاع نازحين الجداد في المعسكر هنا، نازحين بتاع 2023 حقيقة نزانا من نيالة وجينا في معسكر كلمة، وحقيقة كانت دانات وغالينا في البيوت والناس اتأوقوا والناس عنده جروح وكده، والحمد لله على كل حال جينا واستقبلنا إدارة المعسكر، فالحمد لله يعني وقفوا معنا وقفة سلفة جدا، وفي زمن انه حتى كان المنظمات كانت غايبه حقيقه، لكن الاداره بقوه وبفضل الله تبارك وتعالى وبتعادله وقف معنا وقفه سلبه جدا حتى تم معالجه المرضى، وبعد ذلك كان ما كان عندنا حاجه للاكل وكده، والحمد لله اداره حتى كان في بيوتهم يعني حقهم اللي هم بياكلوا ذاته قاموا ادونا منه ذاته، وهم بقينا كلنا جيعانين مع بعض. الليله فوجينا انه لأنه في برنامج بتاع الكروت وما كروت، والناس النازحين الجداد دي النازحين النزوة بتاع 23 ده يمكن ما لهم نصيب، وحقيقة الله ودينا صعب جدا، يعني احنا طبعا ما في يدنا حاجة وما بنعرف حاجة، بس إلا الإدارة بتاعنا دي، يعني كل الحاجة نحن منتقلين للإدارة فقط، لأنه أصلا منظمات ما زهرة ما عندنا، ما في منظمة أصلا جا وقف قدامنا قال لنا أنتم مالكم ولا دايرين شنو، بل إنه الإدارة هو المنظمة بتاعنا، الإدارة هو الأبونا، الإدارة هو الأمنا، الإدارة هو البعوينا، فما في كان أصلا المنظمات غايبة حقيقة. أن إحنا نسأل المجتمع الدولي ونسأل كل الجهات الإنسانية أن تعمل وأن تقف معنا، أن إحنا كإنسانيين يعني إننا نعيش مع الناس على الأقل والأيانين ديل. أنا حسي حاليا في المدرسة إن دي تزا قبيلة دي الليلة، أن إحنا الإدارة دي ماسكنا كلها بيد واحد يعني بدون فرز بدون تمييز، يعني بكل القبائل اللي قاعدين مع بعض أنا شيخهم، قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت المياه هنا دورات

0: مرافق ده امتلأت وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة. وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رأى النور. والإدارة برضو جينا واتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء حقيقة، ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص دي بناس مو بيجاي بكرة، ناس مو بيجاي وجابتهم ياتوا ياتوا وكده. أنا متخوفين والله حقيقة، جابنا حرب وهنا كوريرا كمان يقوم يدينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه كل الجهات تقف معنا وتقف مع الإدارة، وبفضل الله تبارك وتعالى يجوا ويشفطوا لنا الدورات دي، وعلى الأقل يسينوا لنا ونطلع من حتة بتاعت الذباب، ونطلع من حتة بتاعت كوليرا، ونطلع من حتة بتاعت الأمراض الفتاكة دي. أنا والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه أن إحنا نزانا وجينا، وحقيقة عندنا يعني العام المنصرم، العام المنصرم يمكن كان عندنا أربع، أنا عندي شخصيا عندي أربع وفيات، أربع وفيات للتوالي، وكلها بسبب الجو وبسبب ما في كان أصلا منظمة دولية جوقف معنا عشان يساعدنا، ما في أصلا منظمة وطنية جوقف قدامنا عشان يساعدنا، فقط إدارة المعسكر. لكن بكل جهد وبكل فهم وبكل هناي حاولوا يتدخلوا كده حتى طلعنا لبر الأمان ليومنا هذا. فنصر الله سبحانه وتعالى المجتمع الدولي وكل المانهين وكل الناس أصحاب الضمير الحية أن تقف معنا ليطلونا لبر الأمان بفضل الله تبارك وتعالى، تخوفا من الأمراض الفتاكة، وتخوفا من يعني يعني يعني من الجوع الحاصل ده. والخريف السنة ما في، ما الليلة ده شهر 8 والمطر ضعيفة، ما عندنا مطر هنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه تقيفوا معنا يا جماعة وأنقذونا من هذا المأزق الذي نحن فيه.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايش تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهت بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في مستعد المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا،
2: راديو دبنجا، راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
7: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريك والدخل ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت القرش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
8: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
7: لا لا لا ما بدون في المدينة ذات وقعت، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
8: نعم
7: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
8: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
7: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
8: نعم التقاوي اللي جيته في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
7: والله غالي، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى ملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5000.
8: نعم
7: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
8: وطيب
7: دارين المزيد، المزيد لو في اي منط حاجة بتنشو يكون في مناسبة عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
8: طيب اعتمدت على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
7: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المفراد غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص يحرطونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين
8: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
7: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
8: أوكي. نعم.
7: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
8: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماسية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
7: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي نحن أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
8: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
7: نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدا 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع لو المطر تم.
8: نعم وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
7: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني التسجيل بيرموا حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الآن الملوى يجد ب15000 15000 الآن أنا كلامي معك ده 15000 فما في مراقبة ما في، ويعني الإدارات المحلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
8: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بتعب السنة كله وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
7: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
8: وطيب
7: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مر عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360-370 يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلوا، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه تعبان والله ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
8: نعم وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
7: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس ولحد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها تجيب للناس التراغي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
6: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدارة جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين تفكروا في الخرطوم، أن إحنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله أن إحنا هدفنا الخرطوم، برضو من هنا أن إحنا تحية خاصة لكل الناس استعرضونا في الإسناد، أن إحنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بور سودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان وتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت تود جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جدلنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البروان يزور مدينة جوبا، ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع، داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، ليختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة، حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قطعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران، سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن، سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة. كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت القرش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
3: لا أنا ما بظن في المدينة ذاته قعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أولاً أستاذ لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
2: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلام أقدر في السوق. وفي والدحمد ب13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
2: نعم
3: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا استاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك ب120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120
4: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
3: نعم جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي جراري والمغمض شبيب ومقاتلة.
4: أوكي. نعم
3: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
4: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
3: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعاً هي حاجة متواصلة بعض لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
4: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجيه كويسه؟
3: نعم نعم نعم حتى توقع انتاجيه 100% يعني مش 200% ولا تاكيد 100% لان النبات كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
4: نعم وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
3: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين ما في ضبط يعني اول حاجه اي زول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2000 ونص في مناطق الان الملوى بقت ب15000 15000 الان انا كلامي معك ده 15000 فما في مراقبه ما في ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص خالص المواطن ده عايش على بركه الله.
4: نعم اللي هو تحديد الاسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
3: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني مجلب.
4: وطيب
3: الرغبة ما في رغبة السوق ما في الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360 370 يعني ماشي ساكت والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكله يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه تعبان والله ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
4: نعم وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
3: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديد لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرضي طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانا ما في دول قالينا يا أخوان إنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده ما في الحمد لله.
2: مستمعينا الأعزاء ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.
0: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج في الميزان. الحلقه دي في الميزان حلقه خاصه، وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبق ان تحدث لدبنجا، لكن المره دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شويه. الاستاذ عبد المنعم ادم، المحامي والمختص في القضايا الدوليه ومتابعه الانتهاكات. مرحبا بك في برنامج في الميزان.
6: مرحب بك ومرحب بالمستمعين ومرحب بك أستاذ إبراهيم.
5: طيب حنتكلم المرة دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهية. دي الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب، وخطاب الكراهية هو يغذي الحرب، والحرب بشكل من الأشكال بتنتج أيضا خطاب الكراهية، والدائرة متبادلة. يعني أنت يعني الأسبوع الفات تقريبا كنت في ورشة بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجة عنها؟
6: نعم طبعا، يا مرحب بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب، وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في الجرائم اللي بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون فيها مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
5: نعم طيب، يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده، ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض أنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا، لكن لانه يعني انا افتكر انه هو يعني جريمه عابره للقارات. يعني اذا زول في السودان قاعد يعمل حاجه، ولا في اوروبا عنده منصه لاطلاق خطاب كراهيه، ده ممكن يتم لاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفه عندها تشريعات مختلفه.
6: طبعا خطاب الكراهيه زي ما انت ذكرت في صعوبات كثيره جدا، والان خاصه مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحده من القضايا المشهوره او الاشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي، هي القضيه حقت الجنوسايد اللي حصل او الاباده الجماعيه اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الاشخاص الاساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار إنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عنده علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلد الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه الاحتقان حق الناس الموجودة، فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
5: نعم. طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم أنه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العدالة في بريطانيا أو في المملكة المتحدة ده بيشتغل بفكرة الفعل والنتيجة، يعني إذا زول بث خطاب كراهية بأي شكل من الأشكال أو دعا أي دعوة ولا يعني عرض الناس على حاجة، إذا ما نتج عنها جريمة فعلية يعني بيبقى الزول يعني ما يعني ما لا يحاكم او لا يدان. الكلام ده صح حسب ما انا فهمته؟
6: هو يعني خطاب الكراهيه في بريطانيا لانه التفسير حق السلطات البريطانيه لحريه التعبير واسع جدا، فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الان لو قارناه بفرنسا، فرنسا اي عباره في إساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر، ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية، ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي أنا ذكرتها اللي هو ممكن في الآخر تصل الأشخاص يفلتوا من العقاب، لأنه التفسير حق إنه خطاب الكراهية كيف ممكن يتم أركانه وكيف تمت وكذا، فده ده ممكن يخلي لحد ما يوصل، وإذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجة. فخطاب الكراهية لوحده ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني أركان الجريمة كاملة، لأنك أنت حيكون عندك الأركان ناقصة باعتبار التفسير أو باعتبار المكان أو باعتبار الأثر وقع على أي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا أي عنصر واحد لو اكتمل، حتى ولو عنصر واحد اكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الأصدر أو الشخص المتأثر أو الخطاب نفسه أو كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهية. على سبيل المثال واحدة من الأشياء المميزة جدا في القانون الفرنسي إنه اللي بيسموه glorification of killing، اللي هو الأشخاص لو جوا بيحتفوا بالقتل، ودي حاجة حاصلة بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمة لوحدها ما محتاجة أي ركن آخر عشان يقوم.
5: نعم. طيب يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية، يعني عشان نوسع الموضوع شوية، مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس زي الماشين في اتجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني أو أفعال تدخل في باب التمييز العرقي. ف يعني برضو مع اختلاف طريقة نظام العدالة هنا في هولندا وفي أماكن أخرى، هل تعتقد انه المناخ العالمي ده كله هسه يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في امريكا واللي بتحصل في ايطاليا واللي بتحصل في كده صعود احزاب هي بتفتكر انه الناس ما مساويين وانه يعني في ناس درجه ثانيه او في ناس كده ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهيه في اوروبا ينتشر برضه بالاحرى في العالم الثالث والرابع يعني مفروض ينتشر لانه شايفينها مثل يعني فهل دي عندها تاثير؟
6: نعم انا اعتقد عندها تاثير مباشر. واحد باعتبار انه طبعا صعود اليمين في اي بلد اول حاجه هم بينتهكوها على سبيل المثال الان في امريكا لما مثلا شركه من الشركات اشترت واحده من اكبر وسائل التواصل الاجتماعي اكس رفعوا كل القيود على النشر ودخل لانه يكون في مساحه واسعه جدا لانه الناس ينشروا اي كلام من غير رقابه. الان مثلا على سبيل المثال شركه متى عندها لايرز مختلفة من أو مراحل أو درجات مختلفة من من درجات الرقابة على الكونتنت أو بيسموه الكونتنت مودريشن اللي هو المراقبة على رقابة المحتوى اللي بيتم نشره على المنصة. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا في سوء فهم وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي أنت ذكرت

0: طبعا تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح أنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها. ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم ذي نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حق حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدور تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة، الدول دي ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده، ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على أشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه. يعني تمييز، عبارة أوضح يعني، هي تمييز في النظام نفسه العدلي إذا كان عند المنصات حق التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمين فيها الأشخاص اللي بيقوموا بخطاب الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات. فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتذود خطاب الكراهية بشكل واسع.
1: نعم الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتم يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه يعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرحت من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق أو يصعب الإثبات. يعني أنا دار أضرب مثل معمم بحادثة بتاعت زورة طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت انها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجة دي ما هنا ده ديب فيك، يعني حاجة سووها بشكلي بصورتي وكده دي ما انا. فانتوا بتواجهكم صعوبات فنية او في جهات فنية بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الادلة اللازمة؟
0: ده سؤال اعتقد يعني فعلا مهم جدا عشان برضو للنقاش في المساحه العامه، لانه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصه الان في انتشار ادوات الذكاء الاصطناعي بقدر ما انها مفيده بقدر ما انها هي ممكن تكون مضلله. طبعا استخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الصناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل اللي هي بيسموها الميتا داتا، مش كده، البيانات الوصفيه.
1: ايوه.
0: من ضمنها المعلومات انه الماده اتنشرت وين، الاي بي ادريس، القناة اللي اتنشرت فيها أو الوسيلة اللي اتنشرت فيها، الأشخاص اللي نشروها، وفي طرق كثيرة جدا للتحقق من إنه المسائل دي كلها حقيقية وموثقة. الكويس إنه في موضوع السودان للأمانة إنه الأشخاص بيظهروا بصورهم، أغلب الأشخاص بيظهروا بصورهم وبأماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في أماكن عامة في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعية. أعتقد ده قلل الفكرة حقت إنه أصلا يكون في مشكلة. ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمة في صعوبات متعلقة على سبيل المثال بمسألة العربي السوداني. يعني الآن في فرنسا تحديدا، وأنا قلت قبل إنه التقاضي أسهل نوعا ما من باقي الأماكن اللي حد الآن نحن بنرصد فيها الخطاب حق الكراهية. واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدل ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايف، ويفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة الورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي جيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين عندهم القدرة في مسألة رصد خطاب الكراهية. في حاجة تانية

0: برضه تقنية وفيها إشكالية في تفسير العبارات. الآن غير إنه نحن مثلا عندنا أرشيف تقني وعنده القدرة في إنه يقدم دليل من الأرشيف نفسه للمحاكم، وأرشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت أدلة بشكل موثق، إنه من الدليل موجود أونلاين كيف وصل لحد الأرشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحة حقته الدليل من عندنا ما بيتمسح. فدي واحدة من الأدوات اللي بنستخدمها تقنية عشان نقدر نقدم بها الأدلة للمحاكم المختلفة. فإذا كان مثلا قدرنا وثقنا الأدلة ووصلنا للأشخاص اللي هم موجودين في أماكن مختلفة عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرتها، يفرغوا المادة أونلاين. حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس أو شفنا محتوى كثير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كثيرة جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حقت القبائل أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على السياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدروا يفسروا انه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة او بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية او فيها تحريض او كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيرية تساعد المحاكم فينا كيف تفهم. يعني مجموعات حقت المحامين من بلدان مختلفة ممكن يشاركوا، على سبيل المثال المحامين من كولومبيا أو محامين من البرازيل أو محامين من أماكن أخرى عندهم شواهد لأنه كيف خطاب الكراهية دخل في المجتمع وكيف تم استخدامه وكيف تم تفسير العبارات اللحنية دي. فأعتقد ده بيساهم في إنه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقة بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقة بالمعرفة. لكن أعتقد برضو السيدة اللي أنت ذكرتها إنه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقة جدا، وفي وسائل حق التحليل أخرى بتقدر تساهم في إنه المادة دي تم نشرها كيف. دي حاجة بسيطة جدا أعتقد في مسألة الوصول فيها للحقيقة يعني.
1: طيب استاذ عبد المنعم ادم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده ده، يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهيه يكون في عده مستويات. يعني مثلا انا اقوم فئه سكانيه كامله مثلا اقوم احقرهم واقلل من شانهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا ولا اي ناس وانتوا ناس ما بتسووا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انت بتتعاملوا معاهم كيف؟
0: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهيه، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفه بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محدده دي معروفه انها العبارات المسيئه حسب القوانين المختلفه في البلدان المختلفه، عندها معايير مختلفه ودرجات. طبعا دي محتاجه زي ما انا ذكرت قبل شويه التفسيرات حسب السياق الثقافي وحسب التفسيرات حقت اللغه، انه كيف مثلا العباره دي تعتبر. مثلا الان حتى بيتم التحريض انه مثلا القبائل المحدده دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمه في كل الاماكن. فاذا تم التحريض على اساس عرقي او الاساءه لاشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل بيقول لك فلنجايات، او يقول لك ديل عبيد، او يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح انها يعني فيها لحن وفيها إساءة. وأنا أعتقد ما بيكون في أي مشكلة في أي بلد من البلدان دي، دي عبارات مجرمة بشكل واضح، دي مجرمة ما فيها أي لبس، يعني ما عندها علاقة أبدا بأي شيء ممكن يتفسر بأنه دي حرية تعبير. التعبيرات السياسية مثلا الأشخاص عندهم الحق في أنه يتكلم عن أهله، يقول مثلا أنا أهلي عايزكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن أي حاجة بتحقر الآخرين أو بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمة في كل البلدان. أو على حد علمي يعني البلدان اللي نحن ننظر فيها الآن في الاتحاد الأوروبي، ما في أي بلد بيسمح بالعبارات ضد أي مجتمعات، لأنه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضية اللي هو مثلا انه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجه واحده، انه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا وبيتكلموا عن انه يحاردوا القبائل ويتهمون بانهم هم اقل يعني عرقا ولا كذا، او يتهمون انهم هم مثلا مع طرف من اطراف الحرب. فانا اعتقد ده نفسه في الحاله دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين يعتبروا مجرمين لانه التحريض على القتل في كل الاماكن كمان مجرم.
1: نعم نعم. سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بالعالم الديجيتال ده، يعني عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو يتعاونوا مع منو عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
0: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده لايرس مختلفة للناس العامين، مثلا إنه ما يستهلكوه. واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين. أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السودان هيومن رايتس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير إنهم الابتعاد في إنهم يردوا ولا يتداول المحتوى ولا كذا، لأنه ده أصلا غير إنه بيكسبهم أموال بيدي انتشار أكثر للمحتوى نفسه. فأنا أعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها أونلاين بيتم حذفه مباشرة إذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناة نفسها. طبعا أغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن أي شخص يدوس أو يضغط عليه على زرار الثلاثة الموجودة وإنه أبلغ عن المحتوى، بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجي كرت. الحاجة الثانية برضو الممكن الناس العامة يعملها برضو يعني إبعاد الأطفال، إبعاد الناس، لأنه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مسألة السلام الاجتماعي لقدام. الآن خطاب الكراهية وصل الناس مرحلة بعيدة جدا من الانشقاق، وخلى بالعبارات كثيرة جدا يتم استخدامها الآن، بقت فيري يعني بسموها شنو، بقت قريبة جدا لأن الناس يخلاها تكون عادية أو يستأنسوها.
1: تم تطبيعها يعني كده
0: تم تطبيعها بالضبط. فدي أعتقد كلها بمسألة التداول الواسع. فإذا كان الناس ابتعدوا من مسألة التداول أو ابتعدوا من المسألة حقت إنه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، أعتقد دي واحدة من الوسائل الأساسية في محاصرته. الحاجة الأخيرة أعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصة لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، أو يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصة الآن مثلا في أوروبا لو بتعرف أشخاص بيعملوا في خطاب كراهية وإنت حاسس بالمسؤولية تجاه في اتجاه الحاجة دي. فأنا أعتقد ببساطة إنه مثلا يرسلوا الرابط دي للشرطة المحلية ولا كذا، أكيد 100% الشرطة بتقدر تتخذ الإجراءات اللازمة، لكن أعتقد أهم حاجة إنه لو الشخص ما قادر يعمل حاجة كثيرة يبتعد من نشره. فأنا أعتقد دي أكثر ممكن تكون مساهمة في مسألة محاربة خطاب الكراهية.
1: الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
0: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين، تفكروا في الخرطوم. احنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله احنا هدفنا الخرطوم، برضو من هنا احنا تحية خاصة لكل الناس استعرضونا في الإسناد. احنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بور السودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت توت جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جددنا دعوة فرئيس ألفا لرئيس البروان يزور مدينة جوبا ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، ليختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية اللي بتحدث. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة. كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 30 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: الجهاز المركزي للإحصاء 82.8% من سكان السودان في حالة فقر متعدد الأبعاد.
5: يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة.
6: تفاعل بنجاح الموسم الزراعي في المجلد بولاية غرب كردفان.
7: السنة دي الناس زرعوا الفول والمعريب والدخل ذاته فرحوه.
6: مخاوف من فشل الموسم الزراعي بدارفور بسبب شح الأمطار والبذور.
8: أمطار ما موجودة يعني، حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم.
6: هل سيؤثر انسحاب تشاد من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على سير التحقيقات في جرائم دارفور؟
9: التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن.
6: نازحو 2023 بمعسكر كلمة اشتكون من انعدام التموين وتدهور البيئة.
10: حقيقة نزانا من نيالة وجينا في معسكر كلمة

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من إعلان الجهاز المركزي للإحصاء النتائج مسح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، حيث أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان بيعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. حول تحليل هذا المسح وتبيان الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في البلاد إلى هذا الحد، تحدث إلى جولة السودان اليوم الخبير الاقتصادي دكتور وائل فحمي، فنستمع إليه.
1: السلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة إتاحة فرص العمل داخل الاقتصاد، فهنا قسموها الاثنين بإضافة أربع متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي، الصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بندور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، لذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة، ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء هذا التقييم الذي تم، وإن كان تقرير يعني اختص بفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير، فالنتيجة يعني كانت ممتازة يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر السنين الطويلة اللي كنا نناقش فيها هذه القضية، خصوصا بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار انه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في انه يثبت بانه السودان فعلا دخل الحرب، وهو يعاني اصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأنه الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر، لأنه الحكومات تبنت سياسات معينة، وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني، وإلا دي مغالطة، مجرد مغالطة يعني. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بنقول طوال التحليل الاقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر يعني. الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشة عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية للجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. وده برضو بينعكس كان نتيجة أيضا منعكس في السياسات الاقتصادية ما كانت صابة في أنه تتفادى هذه النتيجة للقاعدة العريضة من الفقراء بالسودان اللي هو نصفهم يعني حقيقة في حالة حرمان، أكثر من نصفهم 53% كان حرمان، وتراجع التخطيط التنموي وسوء توزيع الاستثمارات والدخل القومي وغياب التنمية المتوازنة بين الولايات في ظل الاعتماد المتزايد على آليات السوق في قطاع الخدمات الأساسية والمصادر التمويلية الأجنبية دون استثمارات موازية، ناهيك عن ضعف الاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية واتساع الفجوة بين الريف والحضر وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة. يعني في فترة من الفترات كان التعليم والصحة نفسهم بيشكلوا 3% فقط من الإنفاق العام، الكلام ده في 2020 وبرضو 2021 3% إلى 5% فقط من الإنفاق العام يعني. وده برضو إلى جانب سياسات استهدفت الاستقرار المالي المعلن لكنها لم تحقق استقرارا اقتصاديا حقيقيا، ليس فقط بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية وتفشي البطالة والاقتراب بالخارج، ولكن السياسات الاقتصادية نفسها لم تكن من النوع الذي يمكن للقاعدة الإنتاجية أن تستجيب له بالنمو. ودي الفرق الكبير جدا جدا في مفهومين بتاع السياسات الاقتصادية واستجابة القاعدة الإنتاجية لها يعني.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت دولة تشاد يوم الاثنين الماضي انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهم المحكمة بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. وكان مكتب المدعي العام قد اعتمد على تعاون تشاد في الوصول إلى الشهود والضحايا المتواجد أغلبهم بمعسكرات اللاجئين السوداني بشرق تشاد، فهل سيؤثر هذا الانسحاب فيما يتعلق بالوصول إلى الضحايا والشهود؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الأستاذ المحامي صالح محمود فلنستمع إليه.
2: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور، يعني اختصاص المحكمة لم يتسع بعد ليشمل كل السودان. وبالتالي تشاد باعتبار انه عدد كبير جدا من الضحايا والشهود بحكم القرب موجودين في تشاد، المكتب بتاع المدعي محتاج انه يتواصل معهم عشان ما يواصل التحقيقات ويجهز القضايا للمحكمة الجنائية الدولية. موضوع دارفور تم إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية منذ وقت مبكر طبعا من 2004 تقريبا، وكان ده بموجب القرارات بتاع مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن. مع ذلك أعتقد أنه مما يخفف من التأثيرات السالبة إنه غالبية التحقيقات، أغلب التحقيقات في قضايا شملت يعني الجرائم اللي وقعت في غرب دارفور، الجنينة، جبل مون وغيرها في غرب دارفور، كذلك الجرائم اللي وقعت في وسط دارفور في جبل مرة وحولها وفي جنوب دارفور أيضا وشمال دارفور اللي هي كان قضية ثابت واحدة من القضايا اللي كانت تحت التحقيق الأحداث بتاع ثابت وضيفت الفاشر. وأعتقد أنه مكتب المدعي يفترض أن يكون يعني قطع شوط في هذه القضايا مما يخفف من مشكلة عدم التواصل إذا كان رفضت التعاون مع المكتب ومنحت تأشيرات للفرق اللي مفترض تمشي تشاد تقابل الضحايا والشهود. أعتقد أنه المسألة بيكون خفيفة يعني باعتبار أنه التحقيقات أخذت فترة طويلة جدا وكان عندهم تواصل مع الشهود والضحايا في تشاد. الجزء الثاني برضو من المعالجة ممكن يكون استخدام وسائل التواصل الفيديو المنصات للتواصل مع الشهود ومع الضحايا عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. أعتقد أنها هي برضه متاحة ومقبولة في القانون إلى أن تنشأ ظروف مواتية للمقابلة الشخصية. إلى حين ذلك ممكن استخدام هذه الوسائل بشكل فعال واستكمال إجراءات التحري والتحقيق. يمكن أن نفترض أن إذا تم اتساع دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل بقية أنحاء السودان اللي وقعت فيها مثل هذه الجرائم الفظيعة اللي هي في كردفان وفي الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق وفي جنوب كردفان شرق السودان حتى الشمالية ومناطق أخرى، سيكون هناك وضع مختلف. يعني لن نحتاج ربما للتشاد لأنه عدد الضحايا هذه المناطق في تشاد يكون أقل كثير من ضحايا دارفور اللي هم يعني بفصل بيناتهم يعني مسافات بسيطة يعني للتشاد، وبوجود المعسكرات المعروفة هناك داخل تشاد. بقية السودان ممكن معالجة هذه القضايا بطرق مختلفة ولن تكون هناك حوجة للتشاد. آخر حاجة برضو أنا دائما أقول إنه ربما وقد نأمل أن يتم تغيير في السودان اللي بيسمح يعني استرداد استغلال القضاء السوداني عشان يكون قادر وراغب في تطبيق العدالة الجنائية، وده طبعا بيحتاج لجهد سياسي من كل السودانيين عشان ما نقدر ننجز عملية التحول إلى الحكم المدني الديمقراطي اللي بيسمح بعد كده بإعادة النظر في يعني إجراء إصلاحات جوهرية في بنية القضاء السوداني وفي إصلاح القوانين لتتوائم مع المعايير الدولية المعروفة عشان ما يكون هناك قضاء مستقل وقادر، وهو القضاء اللي بنعقد عليه الاختصاص في المقام الأول، لأنه المحكمة الجنائية الدولية أو أي محاكم خارجية هي محاكم تعتبر تكميلية، يعني الاختصاص أصلا للقضاء الوطني. أخيرا هناك أيضا أعتقد برضو من الخيارات اللي هو القضاء الدولي، يعني الناس الموجودين في دول تستخدم القضاء الدولي في مواجهة المجرمين الفارين من السودان. أعتقد أنه ده برضو من الخيارات اللي بتخفف من مسألة انسحاب تشاد، وهو أمر مؤسف طبعا تشاد كونه تنسحب ده أمر مؤسف، ولكن في النهاية العدالة لن تهزم فقط لأنه تشاد انسحب.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان عن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي، وذلك بسبب هطول الأمطار المبكر والذي ساعد على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي، لكنهم أشاروا إلى غياب الدعم الحكومي وعدم توفر التقاوي المحسنة والمبيدات بجانب الاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. مزيد من التفاصيل مع محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 بالمجلد.
3: والله الموسم كان شوية بالمطر كان هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول المعارك والدخول ذاته في الحوض سرق كل الحصاد بتاعت القش الزرع. والان المطر استعدل يعني هسه لنا مطرتين ثلاثه مطر تقال والناس انتهت من المره وبدت تجنكب هسه الان والحمد لله المطر هسه مبشر يعني هسه نحن في قيمه شديده في المجلد من المجلد هنا لحد الدرب ما تلقى فجوه بدون زرع. نحن كانت معانا منظمه بتاعت كونسيرف فما جابت لنا تقاوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه يعني برضه ساعدت كثير ساعدت كثير لكن اما بالنسبه للزراعه ما عندها اي تداخل مع برا ما جابوا لنا اي حاجه. التقاوي من السوق والله غالي لانه يعني عندك الفوم اللي بيقولوا عليه مثلا انه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق في ود احمد ب 13,000 الملوى عندك الدخن برضه ب 13,000 كان قبل القناه الهسي حاليا والفول ده الملوى مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000 ده شغل الهسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت دارين المزيد لو في اي منط حاجه يكون في مناسبة عشان الناس تزرع فوق مثلا الناس ما تتعب شديد. عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع لكن المحراب غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته ب 100 المخمص ب 120,000 المخمص حارتون ب 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب 120 جراي بتاع جدودنا القديمة دي جراي ما بسيط من مخمصين او مخمصين ونص ما بتنطع لان الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية توقع الدرجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن نتوقع من توقع مننا في الدرج موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع والمطر تم التصويت ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب 4,000 و3,000 و2,500 في مناطق الان الملوى بقت ب 15,000 الان انا كلامي معاك ده 15,000 فما في مراقبه رقابه ما في ويعني الادارات المحليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص خالص المواطن ده عايش على بركه الله من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360 370 يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكله يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه تعبان والله ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين المناسب هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس ولا حد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعايه من وزاره الزراعه بالذات نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بل المزارع ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في دول جانا ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا وعلى عكس تفاعل مزارعي المجلد حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة الوشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به وذلك بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي ومنها شح الأمطار الذي تسبب في تأخير بداية الموسم الزراعي مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ يعقوب عبد الله المنسق العام لمنسقية اللاجئين والنازحين.
4: شكرا للتيم العام في راديو دبنجا. صراحة كده الموسم الزراعي السنة ده والله يا أخي إنه في مخاوف يعني نحن شو مريحة المجاعة في المستقبل لنا حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما أرض لين ما مشكلة، لكن هنا ده أرض ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اتنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة لـ لـ لـ لـ للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلقى التوارب الكافية. يعني ده واحد. نمرة اتنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما، يعني هسه الناس بيشتغلوا بحاجات تقليدية زي زمان قبل 100 سنة، يعني الناس لسه إنه قاعدين بتربوا الزراعة بالطورية، وطوارئ ذات غالي، ان الطورية يعني الطورية اللي قاعدين بيتربوا بيه الطورية بيجي ب 25,000، 25,000 واحد ما بيلقاه عشان يشتري الطورية برضه. اما بالنسبة للتراكترات والآليات الأخرى ما موجودة. ثانيا، البرنامج انه الواحد ذاته ما بيكون عنده حاجة عشان ما هو يصبر يزرع لحد ما يتل زراعة برضه دار له، عشان ما انه واحد يكون عنده حاجه ياكله لحد ما ينتهي من الزراعه، لان الزراعه داير انت بعد ما زرعتها تكون موجود في زراعه لحد ما يقطع زراعه، ولكن وقت داك انت بتاكل شنو؟ برضه في بعض الناس يعني زي السنه اللي فاتت كان خريف شويه كويس، الواحد بزرع من البدايه، لكن في لما نيجي في منتصف الخريف مع الظروف بخلي زراعه وبمشي بيشتغل لناس الاخرين، والقش بعد ده باكل الزراعه كله ما بقدر بنظفه وخلاص في الدرد، يعني انه بطلع له شوال او شوالين، ودي ضعيف جدا، يعني انه ما بيعيش الانسان شهر ولا شهرين. فانه هو هسه يعني انا شامل المجاعه في المستقبل ان لم يكن في امطار كافيه، نسال الله انه يجينا الامطار الكافيه، لان انا اقول لك انه حتى لحد ما تمشي جوه كده لحد كردفان انت ماشي كده، يعني حتى الان زراعه ما مستغر يعني بصوره كده عشان الناس يقولوا يعني انه في زراعه.

0: لأن هناك لو ما تم زراعة كردفان، دارفور وكردفان بتشايلوا مع بعض. لما يكون يعني في زراعة، لو ما يعني أنطق دارفور، ناس دارفور بأخذوا من كردفان، ولو ما أنطق كردفان، ناس كردفان بيشيلوا من دارفور. الآن كردفان فيه حرب، ما فيه زراعة خالص، لو حتى ولو فيه يعني بقى بكون 10%. إما هنا في دارفور المشكلة في الخريف، لأن حصل عليه اليوم 29/7، والسنة اللي فاتت 29/7 يعني إنه فول بتاع الناس ده كله قام، والعيش وحاجات ده كله كان زراعة يعني استوى تماما، يعني كان انه خلاص يعني انه كل الناس اللي كان زرعوا يعني كان ما في زول تاني بيطير من بعد ده. لكن حتى الان الناس هسه بطواريهم، فدي صعب جدا يعني. برضو بعباركم نناشد المجتمع الدولي للمراقبه بتاعت خاصه الناس المنكوبين لسنوات ده كله، على اساس انه يتابعوا معنا، يعني نحن على وشك المجاعه ان لم يكون ينجح الزراعه البسيط، صعب جدا يعني في المستقبل.
1: وأخيرا مستمعنا الكرام، ومن نيالة بولاية جنوب دارفور اشتكى النازحين الذين نزحوا بعد حرب 2023 إلى معسكر كلمة، اشتكوا من عدم حصولهم على بطاقة التموين بجانب تدهور البيئة بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، محذرين من انتشار الأوبئة خصوصا مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع الشيخ محمد عمر آدم، شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا شيخ بتاع نازحين الجداد في المعسكر هنا. النازحين بتاع 2023 حقيقة نزانا من نيالة وجينا في معسكر كلمة، وحقيقة كانت دانات وغالينا في البيوت، والناس اتأوقوا والناس عنده جروح وكده، والحمد لله على كل حال جينا واستقبلنا إدارة المعسكر، فالحمد لله يعني وقفوا معنا وقفة سلفة جدا، وفي زمن انه حتى كان المنظمات كانت غايبه حقيقه، لكن الاداره بقوه وبفضل الله تبارك وتعالى وبتعادله وقف معنا وقفه سلبه جدا حتى تم معالجه المرضى. وبعد ذاك كان ما كان عندنا حاجه للاكل وكده، والحمد لله اداره حتى كان في بيوتهم يعني حقهم اللي هم بياكلوا ذاته قاموا ادونا منه ذاته، وهم بقينا كلنا جيعانين مع بعض. الليله فوجينا انه لأنه في برنامج بتاع الكروت ومع كروت، والناس النازحين الجداد دي النازحين النزوة بتاع 23 ده يمكن ما لهم نصيب، وحقيقة الله ودينا صعب جدا. يعني احنا طبعا ما في يدنا حاجة وما بنعرف حاجة، بس إلا الإدارة بتاعنا دي، يعني كل الحاجة نحن منتكلين للإدارة فقط، لأنه أصلا منظمات ما زهرة ما عندنا، ما في منظمة أصلا جاء وقف قدامنا قال لنا أنتم مالكم ولا دايرين شنو، بل إنه الإدارة هو المنظمة بتاعنا، الإدارة هو الأبونا، الإدارة هو الأمنا، الإدارة هو البعوينا، فما في كان أصلا المنظمات غايبة حقيقة. أن إحنا نسأل المجتمع الدولي ونسأل كل الجهات الإنسانية أن تعمل وأن تقف معنا، أن إحنا كإنسانيين يعني إننا نعيش مع الناس على الأقل والأيانين ديل. أنا حسي حاليا في المدرسة عندي تزا قبيلة دي الليلة، أن إحنا الإدارة دي ماسكنا كلها بيد واحد يعني بدون فرز بدون تمييز، يعني بكل القبائل اللي قاعدين مع بعض أنا شيخهم، قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت هنا دورات المرافق ده امتلعت، وامل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقه، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقه ما راى النور. والاداره برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقه هو عنده نيه لكن ما في يده شيء حقيقه، ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجه عشان يساعد، ما في والله. يعني يا جماعه في الخريف وفي ابواب بتاعت كوليرا يا جماعه، البلد ده خلاص دي بناس مو بيجاي بكره، ناس مو بيجاي وجابتهم ياتوا وكده، انا متخوفين والله حقيقة. جابنا حرب وهنا كورونا كمان يقوم يدينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه كل الجهات تقيفوا معنا وتقيفوا مع الإدارة، وبفضل الله تبارك وتعالى يجوا ويشفطوا لنا الدورات دي، وعلى الأقل يسينوا لنا ونطلع من حتة بتاعت الزباب، ونطلع من حتة بتاعت كوليرا، ونطلع من حتة بتاعت الأمراض الفتاكة دي. أنا والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه أن إحنا نزانا وجينا، وحقيقة عندنا يعني العام المنصرم يمكن كان عندنا أربعة، أنا عندي شخصيا عندي أربعة وفيات للتوالي، وكلها بسبب الجو وبسبب

0: بلدنا، وما في كان أصلا منظمة دولية جوقف معنا عشان يساعدنا، ما في أصلا منظمة وطنية جوقف قدامنا عشان يساعدنا، فقط إدارة المعسكر. لكن بكل جهد وبكل فهم وبكل هناي حاولوا تدخلوا كده حتى طلعنا لبر الأمان ليومنا هذا. فنصر الله سبحانه وتعالى المجتمع الدولي وكل المانهين وكل الناس أصحاب الضمير الحية أن تقف معانا ليطلونا لبر الأمان بفضل الله تبارك وتعالى، تخوفا من الأمراض الفتاكة وتخوفا من الجو الحاصل ده. والخريف السنة ما في، ما الليلة ده شهر 8 والمطر ضعيفة، ما عندنا مطر هنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه تقفوا معنا يا جماعة وأنقذونا من هذا المأزق الذي نحن فيه.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايش تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا.
2: راديو دبنجا، راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرد كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المدلة.
3: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
4: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
3: نعم
4: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
3: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
4: أولاً الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
3: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
4: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القلال الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
3: نعم
4: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
3: وطيب
4: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
5: طيب اعتمدت على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
4: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المفراد غالي، حق الحمار وبتاعة البابور ذاته ب 100، المخمص ب 120 ألف، المخمص حارته لك ب 120 ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب 120.
5: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
4: نعم، جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمضمض شقيق ومكاتلة.
5: أوكي. نعم،
4: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
5: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
4: الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاع البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
5: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
4: نعم نعم نعم، هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
5: نعم. وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
4: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب 4000 و 3000 و2500 في مناطق، الآن الملوى بقت ب 15000، 15000 الآن، أنا كلامي معك ده 15000، فما في مراقبة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
5: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
4: نعم، هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني مجلب.
5: وطيب
4: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل 70 ألف بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكله، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيسألني رب العالمين.
5: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
4: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات، نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذات تجيب ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لان الرغم ان احنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لان المزارع ده بلاه، ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنه، ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كذا، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله، زارع.
3: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدارة جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين تفكروا في الخرطوم، أن إحنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله أن إحنا هدفنا الخرطوم، برضو من هنا أن إحنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد، أن إحنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بور سودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان وتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت تود جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جدلنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البواني يزور مدينة جوبا ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع، داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، ليختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قطعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب اللي بيشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية اللي بتحدث. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة، كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات انت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة ما متوفرين الزمن كله، يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت مرخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف، يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد يعني. فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كانت تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة هنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف يعني.
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماماً عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصياً تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلاً ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر ظروفها تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية يعني ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد إنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماما. ولكن برضو أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماما إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة. هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت أو الواي فاي، يعني حس مع غلاء الأسعار حياتي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه الحياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، و للأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. فيعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضورين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة ولا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجها لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني الحاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية، فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية إضافة لفقد الجانب العملي اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا أو 5 شهور من بداية الحرب نحن في جامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني. في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني، اللي هو عبر الواتساب يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده. إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي يعني، ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي يعني. أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد بترفع شغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت بفيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي يعني؟ أنا كنت بقعد مع أولادي في هناي بشغله هناي بكون قاعد معهم يعني، الأستاذ بيسأل والطالب يجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي طالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان الموضوع بتاعت توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان، دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني منو كان الناس الأساتذة كان بيدفعوا من جيبهم النت يعني، ما في جامعة بتدفع لهم، والناس مشت الامور يعني، يعني على الرغم من انه انا مرات يعني المحاضره بتحديد عندك كم 30 طالب كم 20 طالب، يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين انا عارف ظروفهم، يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فتره يقول لك والله انا ما في حته ما في يعني او وقت المحاضره ده ما بقدر امشي حته بتاعت النت الشبكه له. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربة أثبتت إنه الناس قادرة إنه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني إنه الناس ممكن تستفيد من التعليم الإلكتروني ده حتى في أجواء السلم وكذا، الناس ممكن تستفيد، العالم الآن كله شغال التقنيات دي يعني. أنا أفتكر التجربة بالنسبة لنا كانت جديدة، ورغم الصعاب الناس اتأقلمت معها. طبعا واحدة برضو من مشاكل التجربة اللي هو التدريب بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ يعني. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصة لازم يكون عنده يوزر نيم ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره، دي كلها الأستاذ برضو محتاج إنه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على إنه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، وإذا عنده مراجع عايز يرفعها برضو يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف يأخذ الحضور، دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمة جدا يعني. فالحاصل انه يعني التجربة احنا زي ما بيقولوا خدناها بالطريقة الصعبة يعني. يبقى السؤال في ظل الظروف الراهنة، لانه هسي لو قلنا انه الدراسة حضورية، صراحة الطلبة والاساتذة ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات يعني. ما نفتكر انه لو سألت اي زول انه تكلفة المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس معاوج بفطور بيتكلف كم في اليوم؟ كلام ده طالب ده هل بيقدر عليه ولأمره حول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
2: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه من اعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا، وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات التي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
1: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
3: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن كونه السنة دي يكون عندنا سبعة مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا أربع سنوات يعني ديل قاعدين برا ما قروا، وأس كده حيوصلوا، مش كده حيوصلوا، يصلوا لكن داري استمرار. طيب نحن أناسي وزاد كمدير تعليم أي ناس شدوا حيلهم شدوا حيلهم، وعشان العيال ديل وقت بعد ست شهور حيمشوا الفصول اللي قدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص عندكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة عيال ديل طوالي شنو.

0: كويسه جدا. دار الناس اجتهدوا ويجون هناك ونحن والله بنجيب معاكم. انا جوا ريفرد عندنا 3 مراكز كويس، وبرا عندنا 4. نحن الثلاثه مراكز دي مصرين انه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيال بينتهوا كده يمشي طوال الفصول ساعة قراءة. ما نفيكم حصوا، ما نفيكم لأنه مشهود. طيب المشهود ده لازم أننا نكلله باستمرارية ما وقف. ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال أننا نكمل المرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى إلا التعليم. هو التعليم الإلكتروني ده بيحتاج إلا كم في حاجة تسير بتاعته فدي حاجة سهلة. فأنا والله يعني شاكر لكم، ودي مجهودات انتوا عملتوها، وأي زول بيجتهد بيلقى شنو. أيوة، ونحن شاكرين للأستاذة سيدة. وأي لحظة انتوا مشيتوا للسيدة دي طبعا ظلام متواضع، ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده، اطلبوا منها بتلقوا. لكن كم زول قاعد فينا في ريبرد ده وما تحرك ما يبلقى.
1: وفي الختام نستمع الى مديرة التعليم الالكتروني بولاية جنوب دارفور الاستاذة سيدة احمد حامد، التي تحدثت عن فكرة المشروع واهدافه ودوره في ضمان استمرارية التعليم الاطفال، ودعت الى ضرورة المحافظة على الاجهزة التي تم توزيعها على التلاميذ.
2: التعليم الإلكتروني يا جماعة هو بيساعدنا على أساس إننا نمشي لقدام، لأنه نحن رجعنا كتير لورا. بناخد 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. زول اللي عمره 7 لـ9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوالي شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 لـ14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس، يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقيفوا خلف شنو؟ التعليم الإلكتروني. والتعليم الإلكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو أن احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفر لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفرها لنا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إن احنا لازم شنو نحافظ عليها و نخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتوها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيله، لكن ده خدتوها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا فوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة، يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التاب اللي تلهس قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي، يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلها القطية دي بحدد انه وين هو قاعد، بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد، نشاط شنو تعليمي، ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وإنجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بيديهم بالكتاب، بعد ذاك بيديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟

0: الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو؟ مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو؟ رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة. والأطفال دي لو حولوهم أي مدرسة مفروض شنو؟ يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو؟ تعليمهم.
1: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول ان هدفهم القادم هو السيطره على العاصمه الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجويه على مواقع سيطره قوات الدعم السريع في مناطق عده. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما فايت مستعدة المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض يؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني هو حيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
6: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
7: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة الشمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاسس درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
6: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
7: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
6: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
7: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض متجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
6: بحرارة الشمس.
7: حرارة، أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين، الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا به. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
6: نعم.
7: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل في الفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
6: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
7: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
6: نعم.
7: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين والناس يكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لدرجة الشد.
6: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
7: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من كشف في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل الكلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، دي من القدرة بتاعتها يعني الوفاة، وبإضافة للمضاعفات الأخرى.
6: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
7: طيب يلا، إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بإجهاد الحرارة وضربات الشمس، إنه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس، لكن أغلب الحالات كان هنا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة، أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخانة عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
6: يعني نوموا في الحيشان
7: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
6: نعم.
7: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار، أسنان الاستفادة درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
6: يعني الاستحمام مفيد.
7: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
6: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
7: أيوة، بيمتص درجة الحرارة، وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
6: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
7: طبعا أكثر الحالات أي، يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض، بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات هنا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
6: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك، وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
7: الله يسلمك.
6: ولا حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني. وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط. والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهم يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية. والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة. وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين تفكروا في الخرطوم. أنا إحنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله. أنا إحنا هدفنا الخرطوم. برضو من هنا أنا إحنا تحية خاصة لكل الناس استعرضونا في الإسناد. أنا إحنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دي.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات. كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بور سودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان وتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت تود جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جدلنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البروان يزور مدينة جوبا ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح الشرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني، وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، لختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قطعا إذا قبل الـ50 دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققوا من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة، كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 30 من شهر 7 سنة 2026 وتتابعون فيها. الجهاز المركزي للإحصاء 82.8% من سكان السودان في حالة فقر متعدد الأبعاد،
5: يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة.
6: تفاعل بنجاح الموسم الزراعي في المجلد بولاية غرب كردفان،
7: السنة دي الناس زرعوا الفول والمارب والدخل ذات وفرحوا.
6: مخاوف من فشل الموسم الزراعي بدارفور بسبب شح الأمطار والبذور،
8: أمطار ما موجودة يعني، إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم.
6: هل سيؤثر انسحاب تشاد من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على سير التحقيقات في جرائم دارفور؟
9: التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن.
6: نازحو 2023 بمعسكر كلمة اشتكون من انعدام التموين وتدهور البيئة.
10: حقيقة نزحنا من نيالة وجينا في معسكر كلمة.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من إعلان الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مزح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، حيث أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان بيعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. حول تحليل هذا المسح وتبيان الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في البلاد إلى هذا الحد، تحدث إلى جولة السودان اليوم الخبير الاقتصادي دكتور وائل فحمي، فنستمع إليه.
1: السلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة إتاحة فرص العمل داخل الاقتصاد، فهنا قسموها الاثنين بإضافة أربع متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي، الصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بنزور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، لذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة، ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء هذا التقييم الذي تم، وإن كان تقرير يعني يختص بفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير، فالنتيجة يعني كانت ممتازة يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة اللي كنا نناقش فيها هذه القضية، خصوصا بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار انه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في انه يثبت بأن السودان فعلا دخل الحرب، وهو يعاني أصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأنه الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر، أنه الحكومات تبنت سياسات معينة، وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم، عالم الاقتصاديين يعني لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني، وإلا دي مغالطة مجرد مغالطة يعني. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بنقوله طوال التحليل الاقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر يعني. الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشي عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية للجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. وده برضو بينعكس كان نتيجة أيضا منعكس في السياسات الاقتصادية ما كانت صابة في أنه تتفادى هذه النتيجة للقاعدة العريضة من الفقراء بالسودان اللي هو نصفهم يعني حقيقة في حالة حرمان، أكثر من نصفهم 53% كان حرمان، وتراجع التخطيط التنموي وسوء توزيع الاستثمارات والدخل القومي وغياب التنمية المتوازنة بين الولايات في ظل الاعتماد المتزايد على آليات السوق في قطاع الخدمات الأساسية والمصادر التمويلية الأجنبية دون استثمارات موازية، ناهيك عن ضعف الاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية واتساع الفجوة بين الريف والحضر وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة. يعني في فترة من الفترات كان التعليم والصحة نفسهم بيشكلوا 3% فقط من الإنفاق العام، الكلام ده في 2020 وبرضو 2021 3% أو إلى 5% فقط من الإنفاق العام يعني. وده برضو إلى جانب سياسات استهدفت الاستقرار المالي المعلن لكنها لم تحقق استقرارا اقتصاديا حقيقيا، ليس فقط بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية وتفشي البطالة والاقتراب بالخارج، ولكن السياسات الاقتصادية نفسها لم تكن من النوع الذي يمكن للقاعدة الإنتاجية أن تستجيب له بالنمو. وده الفرق الكبير جدا جدا في مفهومين بتاع السياسات الاقتصادية واستجابة القاعدة الإنتاجية لها يعني.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت دولة تشاد يوم الاثنين الماضي انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهم المحكمة بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. وكان مكتب المدعي العام قد اعتمد على تعاون تشاد في الوصول إلى الشهود والضحايا المتواجد أغلبهم بمعسكرات اللاجئين السوداني بشرق تشاد. فهل سيؤثر هذا الانسحاب فيما يتعلق بالوصول إلى الضحايا والشهود؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الأستاذ المحامي صالح محمود فلنستمع إليه.
2: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور. وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور، يعني اختصاص المحكمة لم يتسع بعد ليشمل كل السودان، وبالتالي تشاد باعتبار انه عدد كبير جدا من الضحايا والشهود بحكم القرب موجودين في تشاد، المكتب بتاع المدعي محتاج انه يتواصل معهم عشان ما يواصل التحقيقات ويجهز القضايا للمحكمة الجنائية الدولية. موضوع دارفور تم إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية منذ وقت مبكر طبعا من 2004 تقريبا، وكان ده بموجب القرارات بتاع مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن. مع ذلك أعتقد أنه مما يخفف من التأثيرات السالبة إنه غالبية التحقيقات، أغلب التحقيقات في قضايا شملت يعني الجرائم اللي وقعت في غرب دارفور، الجنينة، جبل مون وغيرها في غرب دارفور، كذلك الجرائم اللي وقعت في وسط دارفور في جبل مرة وحولها وفي جنوب دارفور أيضا وشمال دارفور اللي هي كان قضية ثابت واحدة من القضايا اللي كانت تحت التحقيق الأحداث بتاع ثابت وضيفت الفاشر. وأعتقد أنه مكتب المدعي يفترض أن يكون يعني قطع شوط في هذه القضايا مما يخفف من مشكلة عدم التواصل إذا تشات رفضت التعاون مع المكتب ومنحت تأشيرات للفرق اللي مفترض تمشي تشات تقابل الضحايا والشهود. أعتقد أنه المسألة بيكون خفيفة يعني باعتبار أنه التحقيقات أخذت فترة طويلة جدا وكان عندهم تواصل مع الشهود والضحايا في تشات. الجزء الثاني برضو من المعالجة ممكن يكون استخدام وسائل التواصل الفيديو المنصات للتواصل مع الشهود ومع الضحايا عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. أعتقد أنها هي برضه متاحة ومقبولة في القانون إلى أن تنشأ ظروف مواتية للمقابلة الشخصية. إلى حين ذلك ممكن استخدام هذه الوسائل بشكل فعال واستكمال إجراءات التحري والتحقيق. يمكن أن نفترض أن إذا تم اتساع دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتشمل بقية أنحاء السودان اللي وقعت فيها مثل هذه الجرائم الفظيعة اللي هي في كردفان وفي الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق وفي جنوب كردفان شرق السودان حتى الشمالية ومناطق أخرى، سيكون هناك وضع مختلف. يعني لن نحتاج ربما لتشاد لأنه عدد الضحايا هذه المناطق في تشاد يكون أقل كثير من ضحايا دارفور اللي هم يعني بفصل بيناتهم يعني مسافات بسيطة يعني لتشاد، وبوجود المعسكرات المعروفة هناك داخل تشاد بقية السودان ممكن معالجة هذه القضايا بطرق مختلفة ولن تكون هناك حوجة لتشاد. آخر حاجة برضو أنا دائما أقول إنه ربما وقد نأمل أن يتم تغيير في السودان اللي بيسمح يعني استرداد استغلال القضاء السوداني عشان يكون قادر وراغب في تطبيق العدالة الجنائية، وده طبعا بيحتاج لجهد سياسي من كل السودانيين عشان ما نقدر ننجز عملية التحول إلى الحكم المدني الديمقراطي اللي بيسمح بعد كده بإعادة النظر في يعني إجراء إصلاحات جوهرية في بنية القضاء السوداني وفي إصلاح القوانين لتتوائم مع المعايير الدولية المعروفة عشان ما يكون هناك قضاء مستقل وقادر وهو القضاء اللي بنعقد عليه الاختصاص في المقام الأول، لأنه المحكمة الجنائية الدولية أو أي محاكم خارجية هي محاكم تعتبر تكميلية، يعني الاختصاص أصلا للقضاء الوطني. أخيرا هناك أيضا أعتقد برضو من الخيارات اللي هو القضاء الدولي، يعني الناس الموجودين في دول تستخدم القضاء الدولي في مواجهة المجرمين الفارين من السودان. أعتقد أنه ده برضو من الخيارات اللي بتخفف من مسألة انسحاب تشاد، وهو أمر مؤسف طبعا تشاد كونه تنسحب ده أمر مؤسف، ولكن في النهاية العدالة لن تهزم فقط لأنه تشاد انسحب.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان عن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي، وذلك بسبب هطول الأمطار المبكر والذي ساعد على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي، لكنهم أشاروا إلى غياب الدعم الحكومي وعدم توفر التقاوي المحسنة والمبيدات بجانب الاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. مزيد من التفاصيل مع محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 بالمجلد.
3: والله الموسم كان شوية بالمطر كان هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول المعارك والدخن ذاته شرحوه سرق كل اللي حصل بتاعت القرش انزرع. والان المطر استعدل يعني هسه لنا مطرتين ثلاثه مطر تقال والناس انتهت من المره وبدت تجنكب هسه الان والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في غيمه شديده في المجلد من المجلد هنا لحد الدربه ما تلقى فجوه بدون زرع. نحن كانت معانا منظمه بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير. لكن اما بالنسبه للزراعه ما عندها اي تداخل مع برا ما جابوا لنا اي حاجه. التقاوي من السوق والله غالي لانه يعني عندك الفوم اللي بيقول عليه مثلا انه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق في ود احمد ب 13,000 الملوى عندك الدخن برضه ب 13,000 كان قبل الخلال هسي حاليا والفول ده الملوى مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000 ده شغل الهسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت دايرين المزيد المزيد لو في اي منط حاجه يكون في مناسبه كده عشان الناس تزرع فوق مثلا انه الناس ما تتعب شديد. عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع لكن المفرات غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته ب 100 المخمص ب 120,000 المخمص حارته لك ب 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العاديه دي بيجروا لك ب 120 جراي بتاع جدودنا القديمه دي جراي ما بسيط من مخمصين او مخمصين ونص ما بتنطع لان الطاقه ذاته الجراية صعبة شوية توقع عندها 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم بالنسبة للتصويت ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب 4,000 و3,000 و2,000 ونص في مناطق الان الملوى لقيت ب 15,000 15,000 الان انا كلامي معاك ده 15,000 فما في مراقبه رقابه ما في ويعني الادارات المحليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص خالص المواطن ده عايش على بركه الله من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360 370 يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلهم يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه تعبان والله ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين. المناسب هي عملوها وزاره الزراعه عشان طرح الناس ولحد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعايه من وزاره الزراعه بالذات نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديد لأن في طير بيجي في الدرد هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانا ما في دول قالينا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن انا زارع الحمد لله زارع.
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا وعلى عكس تفاعل مزارعي المجلد حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة الوشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به وذلك بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي ومنها شح الأمطار الذي تسبب في تأخير بداية الموسم الزراعي مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ يعقوب عبد الله المنسق العام لمنسقية اللاجئين والنازحين.
4: شكرا للتيم العام في راديو دبنجا. صراحة كده الموسم الزراعي السنة ده والله يا أخي إنه في مخاوف يعني نحن نشم ريحة المجاعة في المستقبل لأن حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بيزرعوا طالما عرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اتنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين عشان ما يلقوا التوارب كافية، على أساس إنه حتى وإن كان واحد داري يزرع بدراعه ما بلقى التوارب الكافية. يعني ده واحد. نمرة اتنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما، يعني هسه الناس بيشتغلوا بحاجات تقليدية زي زمان قبل 100 سنة، يعني الناس لسه إنه قاعدين بتربوا الزراعة بالطورية، والطواري ذات غالي، ان الطورية يعني الطورية اللي قاعدين بيتربوا به الطورية بيجي ب 25 ألف، 25 ألف واحد ما بلقاه عشان يشتري الطورية برضه. اما بالنسبة للتراكترات والآليات الأخرى ما موجودة. ثانيا، البرنامج انه الواحد ذاته ما بيكون عنده حاجة عشان ما هو يصبر يزرع لحد ما يتل الزراع، برضه دار له عشان ما انه واحد يكون عنده حاجه ياكله لحد ما ينتهي من الزراعه، لان الزراعه داير انت بعد ما زرعتها تكون موجود في زراعه لحد ما يبتدي الزراعه، ولكن وقت ذاك انت بتاكل شنو؟ برضه في بعض الناس يعني زي السنه اللي فاتت كان خريف شويه كويس، الواحد بزرع من البدايه، لكن في لما نيجي في منتصف الخريف مع الظروف بخلي زراعه وبمشي بيشتغل لناس الاخرين، ولا القش بعد ذاك باكل الزراعه كله ما بقدر بندفه وخلاص في الدرد، يعني انه بطلع له شوال او شوالين، ودي ضعيف جدا، يعني انه ما بعيش الانسان شهر ولا شهرين. فانه هو هسه يعني نشع من ري المجاعه في المستقبل ان لم يكن فيه امطار كافيه، نسال الله انه يجينا الامطار الكافيه، لان انا اقول لك انه حتى لحد ما تمشي جوك لحد كردفان انت ماشي كده، يعني حتى الان زراعه ما مستغر يعني بصوره كده عشان الناس يقولوا يعني انه في زراعه، وللاسف كمان لان هناك لو ما تم زراعه كردفان دارفور وكردفان بتشايلوا مع بعض، لما يكون يعني في زراعه لو ما يعني عنطق دارفور ناس دارفور باخذوا من كردفان، ولو ما عنطق كردفان ناس كردفان بيشيلوا من دارفور. الان كردفان فيه حرب، ما فيه زراعه خالص، لو حتى ولو فيه يعني بكون 10%، اما هنا في دارفور المشكله في الخريف، لان حس عليه اليوم 29/7 والسنة اللي فاتت 29/7، يعني انه فول بتاع الناس ده كله قام والعيش وحاجات ده كله كان زراع يعني استوى تماما، يعني كان انه خلاص يعني انه كل الناس اللي كان زرعوا يعني كان ما في زول تاني بيطير من بعد ده، لكن حتى الان الناس هسه بطواريهم، فدي صعب جدا. يعني برضو بعبركم نناشد مجتمع الدولي للمراقبة بتاعت خاصة الناس المنكوبين لسنوات ده كله على اساس انه يتعبوا معنا، يعني نحن على وشك المجاعه ان لم يكون ينجح الزراع البسيط، صعب جدا يعني في المستقبل.
0: واخيرا مستمعينا الكرام ومني يا لبي

0: نزحوا بعد حرب 2023 إلى معسكر كلمة اشتكوا من عدم حصولهم على بطاقة التموين بجانب تدهور البيئة بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، محذرين من انتشار الأوبئة خصوصا مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع الشيخ محمد عمر آدم، شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا شيخ بتاع نازحين الجداد في المعسكر هنا. النازحين بتاع 2023 حقيقة نزانا من نيالة وجينا في معسكر كلمة، وحقيقة كانت دانات وغالينا في البيوت والناس اتأوقوا والناس عنده جروح وكده، والحمد لله على كل حال جينا واستقبلنا إدارة المعسكر، فالحمد لله يعني وقفوا معنا وقفة سلفة جدا، وفي زمن انه حتى كان المنظمات كانت غايبة حقيقة، لكن الإدارة بقوة وبفضل الله تبارك وتعالى وبتعادله وقف معنا وقفة سلبة جدا حتى تم معالجة المرضى. وبعد ذلك كان ما كان عندنا حاجة للأكل وكده، والحمد لله إدارة حتى كان في بيوتهم يعني حقهم اللي هم بيأكلوا ذاته قاموا أدونا منه ذاته، وهم بقينا كلنا جيعانين مع بعض. الليلة فوجينا انه لأنه في برنامج بتاع الكروت وما كروت، والناس النازحين الجداد دي النازحين النزوة بتاع 23 ده يمكن ما لهم نصيب، وحقيقة الله ودينا صعب جدا. يعني احنا طبعا ما في يدنا حاجة وما بنعرف حاجة، بس إلا الإدارة بتاعنا دي، يعني كل الحاجة نحن منتكلين للإدارة فقط، لأنه أصلا منظمات ما زهرة ما عندنا، ما في منظمة أصلا جاء وقف قدامنا قال لنا أنتم مع الكل ولا دايرين شنو، بل إنه الإدارة هو المنظمة بتاعنا، الإدارة هو الأبونا، الإدارة هو الأمنا، الإدارة هو البعوينا، فما في كان أصلا المنظمات غايبة حقيقة. أن إحنا نسأل المجتمع الدولي ونسأل كل الجهات الإنسانية أن تعمل وأن تقف معنا، أن إحنا كإنسانيين يعني إننا نعيش مع الناس على الأقل والأيانين ديل. أنا حسي حاليا في المدرسة عندي تزا قبيلة دي الليلة، أن إحنا الإدارة دي ماسكنا كلها بيد واحد يعني بدون فرز بدون تمييز، يعني بكل القبائل القاعدين مع بعض أنا شيخهم. قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعة الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رعى النور. والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص ناس مو بيجاي بكرة، ناس مو بيجاي وجابتهم ياتو وكده، أنا متخوفين والله. حقيقة جابنا حرب وهنا كوريرا كمان يقوم يدينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه كل الجهات تقيفوا معنا وتقيفوا مع الإدارة، وبفضل الله تبارك وتعالى يجوا ويشفطوا لنا الدورات دي، وعلى الأقل يسينوا لنا ونطلع من حتة بتاعت الزباب، ونطلع من حتة بتاعت كوليرا، ونطلع من حتة بتاعت الأمراض الفتاكة دي. أنا هنا والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه أنا إحنا نزانا وجينا، وحقيقة عندنا يعني العام المنصرم يمكن كان عندنا أربعة، أنا عندي شخصيا عندي أربعة وفيات للتوالي، وكلها بسبب الجو وبسبب اللي ما في كان أصلا منظمة دولية جوقف معنا عشان يساعدنا، ما في أصلا منظمة وطنية جوقف قدامنا عشان يساعدنا، فقط إدارة المعسكر، لكن بكل جهد وبكل فهم وبكل هناي حاولوا الدخل وكده حتى طلعنا لبر الأمان ليومنا هذا. فنصر الله سبحانه وتعالى المجتمع الدولي وكل المانهين وكل الناس أصحاب الضمير الحية أن تقف معانا ليطلونا لبر الأمان بفضل الله تبارك وتعالى، تخوفا من الأمراض الفتاكة، وتخوفا من الجوع الحاصل ده، والخريف السنة ما في، ما الليلة ده شهر 8 والمطر ضعيفة ما عندنا مطر هنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه تقفوا معانا يا جماعة وأنقذونا من هذا المأزق الذي نحن فيه.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حماتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
1: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان،

0: ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا،
2: راديو دبنجا، راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: والله يعني الموسم كان شوية بالمطر، كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
3: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
4: لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأننا نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات، يعني فقدت الناس والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
3: نعم،
4: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
3: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
4: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
3: نعم، التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
4: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه التماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
3: نعم،
4: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
3: وطيب
4: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
5: طيب اعتمدت على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
4: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المفراد غالي، حق العمار وبتاعت البابور ذاته ب 100، المخمص ب 100 وعشرين ألف، المخمص حارتونك ب 120 ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب 120.
5: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
4: نعم، جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
5: أوكي. نعم.
4: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
5: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
4: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي نحن أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي، والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
5: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
4: نعم، هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة، 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
5: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
4: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن الملوى بقت ب15000 الآن، أنا كلامي معك ده 15000، فما في مراقبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
5: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
4: نعم، هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
5: وطيب
4: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مر عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70 ألف بقي ل360-370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين، هو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيستني رب العالمين.
5: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
4: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لان الرغم من احنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لان المزارع ده بلاه ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنه ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كذا، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
3: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة و4 إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتيه عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: 2 تفكروا في الخرطوم، احنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله احنا هدفنا الخرطوم، برضو من هنا احنا تحية خاصة لكل الناس استعرضونا في الإسناد، احنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بورسودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت تود جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وجددنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البروان يزور مدينة جوبا، ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح الشرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، لختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قطعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى أنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققه من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة: كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمه. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات أنت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة، الأساتذة ما متوفرين الزمن كله. يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس، لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت مرخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف. يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة، السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد. يعني فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كانت تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية، الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف. يعني
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماماً عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصياً تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلاً ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة إن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة إنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر الظروف تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الناس أو خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد أنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماما. ولكن برضو أنا بشوف أنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماماً إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت أو الواي فاي، يعني هسي مع غلاء الأسعار حياتي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه الحياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، وللأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. يعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجها لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بيحس إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية. فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما أنت تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة. دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية إضافة لفقد الجانب العملي اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية، ودي كانت متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم، وتحديدا كلية الآداب. حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعض 4 شهور تقريبا أو 5 شهور من بداية الحرب، نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد، يعني اللي هو عبر الواتساب يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي يتناقش مع الطلبة كده. إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي، يعني ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي. يعني أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت بفيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في الهناي بشغله هناي بكون قاعد معهم، يعني الأستاذ بيسأل والطالب يجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي الطالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان. دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني منو كان الناس الأساتذة دي كان بيدفعوا من جيبهم النت، يعني ما في جامعة بتدفع عليهم، والناس مشت الأمور يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتاعتي عندك كم 30 طالب كم 20 طالب يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين انا عارف ظروفهم. يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فتره يقول لك والله انا ما في حته ما فيها نت، او وقت المحاضره ده ما بقدر امشي حته بتاعت النت الشبكه النور. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربه اثبتت انه الناس قادره انه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني انه الناس ممكن تستفيد من التعليم الالكتروني ده حتى في اجواء السلم وكذا، الناس ممكن تستفيد. العالم الان كله شغال بالتقنيات دي يعني. انا افتكر التجربه بالنسبه لنا كانت جديده، ورغم الصعاب الناس اتاقلمت معها. طبعا واحده برضو من مشاكل التجربه اللي هو التدريب بالنسبه للطالب وبالنسبه للاستاذ يعني. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصه لازم يكون عنده يوزر نيم، ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره. دي كلها الاستاذ برضو محتاج انه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على انه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، واذا عنده مراجع عايز يرفعها برضه يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف ياخذ الحضور. دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمه جدا يعني. فالحاصل انه يعني التجربه احنا زي ما بيقولوا خدناها بالطريقه الصعبه يعني. يبقى السؤال في في في ظل الظروف الراهنه، لانه هسه لو قلنا انه الدراسه حضوريا، صراحه الطلبه والاساتذه ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات. يعني ما انا افتكر انه لو سالت اي زول انه تكلفه المشوار من ام درمان الى جامعه الخرطوم وبالعكس معاه وجبه فطور بيتكلف كم في اليوم؟ الكلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه ولي امره حاول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعينا الافاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
11: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بنده في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود إدعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بنده. ولكن أشارت المحكمة أنه هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بنده لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعنا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعنا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
13: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. وحول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده برجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعات بتاعت الادعاء وبرضه بتشوف الدفاع له موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة القدمة هنا بعني مكتب الإدعاء بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقد أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الإدعاء في 4 نقاط. يعني أول شيء أشار لأنه الأدلة اللي كانت موجودة يعني كلها حصل لها تدهور أو تآكل بسبب مرور الزمن. برضو أشار لأنه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضية دي.

0: بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي، في المجتمع المدني العام بيشوف ان المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول انه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا اكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بندا، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكانيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكانيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقة بجرائم الحرب، باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام، واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعة المحكمة. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بندا الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
2: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة، وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا، يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، أفتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا هم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم، وإنه في تضارب، وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم، على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغله فقط إنه التجريم من خلال الاتهام. أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم، وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبد الله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما، إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية، يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية.

0: هي القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو، القانون العام، والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص، حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة، إنه هل بالنسبة للمدعي، مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم إنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلاً، بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة، لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بينات مبدئية، برايما فاشي ايفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتكرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة، يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي، بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخذلهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكانيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا، بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا علّلوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبد الله بندق ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا، بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا، انه مسحب هذه الدعوه بتفاصيلها امام المحكمه، هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادله جديده موثوق بها ومواصله اجراءات المحاكمه ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندا واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندق وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي اتعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر مثلا. في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهم يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين، تفكروا في الخرطوم. احنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله احنا هدفنا الخرطوم، برضو من هنا احنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد. احنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بورسودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيه في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت توت جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جددنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البرواني يزور مدينة جوبا، ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع، داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، ليختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قطعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية البتعدس. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة: كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلا، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 30 من شهر 7 سنة 2026 وتتابعون فيها. الجهاز المركزي للإحصاء 82.8% من سكان السودان في حالة فقر متعدد الأبعاد،
5: يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة.
6: تفاعل بنجاح الموسم الزراعي في المجلد بولاية غرب كردفان.
7: السنة دي الناس زرعوا الفول والمعريب والدخل ذات وفرحوك.
6: مخاوف من فشل الموسم الزراعي بدارفور بسبب شح الأمطار والبذور.
8: أمطار ما موجودة يعني، إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم.
6: هل سيؤثر انسحاب تشاد من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على سير التحقيقات في جرائم دارفور؟
9: التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن.
6: نازحو 2023 بمعسكر كلمة اشتكون من انعدام التموين وتدهور البيئة.
10: حقيقة نزحنا من نيالة وجينا في معسكر كلمة

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهل جولتنا من إعلان الجهاز المركزي للإحصاء أن نتائج مزح الفقر متعدد الأبعاد لعام 2023، حيث أظهر أن نحو 82.8% من سكان السودان بيعيشوا في حالة فقر متعدد الأبعاد، فيما بلغت شدة الفقر 53.3%. حول تحليل هذا المزح وتبيان الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي في البلاد إلى هذا الحد، تحدث إلى جولة السودان اليوم الخبير الاقتصادي دكتور وائل فحمي، فنستمع إليه.
1: السلام على السادة المستمعين، وأشكر سيادتكم على الاستضافة الكريمة. تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشنا خلال الأسبوع الماضي بالنسبة لنا لم يكن مفاجأة من حيث النتائج التي أشير إليها، بحكم أنه متابعين للأوضاع وتطوراتها بشكل لصيق يعني، وكنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل، اللي هو يعني مسألة إتاحة فرص العمل داخل الاقتصاد، فهنا قسموها الاثنين بإضافة 4 متغيرات إضافية اللي هي مسألة الحرمان اللي هو المستوى المعيشي، الصحة والتعليم والتشغيل. دي كانت أمور كلنا قاعدين نتكلم فيها يعني، والحمد لله إنه كانت تقديراتنا تقريبا قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها المسح هذا، وهي كنا بندور ما بين 80-85% من سكان السودان تحت خط الفقر، لذلك هي لم تكن النتيجة بالنسبة لنا مفاجأة، ونشكر الجهاز المركزي للإحصاء هذا التقييم الذي تم، وإن كان تقرير يعني يختص بفترة ما قبل الحرب، هو مسح يعني كان لمدة عامين 22-23 يعني كان بيتم فيه الإعداد لهذا التقرير، فالنتيجة يعني كانت ممتازة يعني تتفق تماما مع ما توصلنا إليه من نتائج عبر سنين الطويلة اللي كنا نناقش فيها هذه القضية، خصوصا بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ممكن يعني نناقش هذا الموضوع باعتبار انه أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام وحدها يعني، بل في انه يثبت بأن السودان فعلا دخل الحرب وهو يعاني اصلا من أزمة تنموية وهيكلية عميقة لافتة جدا. فالتقرير يقيس الفقر متعدد الأبعاد شاملا الحرمان من التعليم والصحة والسكن اللائق والكهرباء والمياه والمعيشة والصرف الصحي، وليس مجرد انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين، لأنه ده بيعني بأنه الأزمة كانت أعمق من كونها أزمة معيشية فقط، لقد كانت أزمة نموذج لسياسات التنمية نفسها التي أنتجت هذا الفقر، أنه الحكومات تبنت سياسات معينة وهذه السياسات بالتأكيد لها انعكاساتها على مستوى الرفاهية في المجتمع، وده معروف في العالم عالم الاقتصاديين يعني، لا يستطيع اقتصاد أن يقول بغير ذلك يعني، وإلا دي مغالطة مجرد مغالطة يعني. فالتقرير يعني أبان بأنه حجم الحرمان وصفه يعني بدقة شديدة جدا جدا، ولكن طبعا بحكم طبيعته الإحصائية ما كان بيعني بتفسير الأسباب البنيوية التي أوصلت السودان إلى هذه النتيجة للأسف الشديد الغير يعني لائقة بالسودان الغني بالموارد. فده بينقلنا طوال التحليل الإقتصادي لهذه النتيجة، لأنه ليه بنركز على الجانب الاقتصادي ليه ما السياسي؟ لأنه الاقتصاد هو أصلا بيتضمن كل المكونات اللي اعتمد عليها التقرير أو الفقر يعني. الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد هو خاص بالمعيشة، الاقتصاد هو خاص بالتعليم، الاقتصاد خاص بالصحة، بالتشغيل، بالمستوى المعيشة عام يعني. فهو إذن الاقتصاد هو الذي يجب أن يتم التحليل النتائج الإحصائية للجهاز المركزي للإحصاء عشان نقدر نفهم أو نتجنب الأخطاء التي أدخلت السودان في هذه يعني النتيجة السيئة قبل الحرب. والتحليل بيقود إلى أن ارتفاع الفقر لم يكن نتيجة لعامل واحد، بل هي حصيلة يعني حصيلة تراكم طويل جدا جدا من تراجع في الأداء الاقتصادي انعكس في عجز القاعدة الإنتاجية عن الإنتاج، وتسببت في تنامي اختلال أولويات السياسة الاقتصادية. وده برضو بينعكس كان نتيجة أيضا منعكس في السياسات الاقتصادية ما كانت صابة في أنه تتفادى هذه النتيجة للقاعدة العريضة من الفقراء بالسودان اللي هو نصفهم يعني حقيقة في حالة حرمان، أكثر من نصفهم 53% كان حرمان، وتراجع التخطيط التنموي وسوء توزيع الاستثمارات والدخل القومي وغياب التنمية المتوازنة بين الولايات في ظل الاعتماد المتزايد على آليات السوق في قطاع الخدمات الأساسية والمصادر التمويلية الأجنبية دون استثمارات موازية، ناهيك عن ضعف الاستثمار في الزراعة والصناعة والبنية الأساسية واتساع الفجوة بين الريف والحضر وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة. يعني في فترة من الفترات كان التعليم والصحة نفسهم بيشكلوا 3% فقط من الإنفاق العام، الكلام ده في 2020 وبرضو 2021 3% إلى 5% فقط من الإنفاق العام يعني. وده برضو إلى جانب سياسات استهدفت الاستقرار المالي المعلن لكنها لم تحقق استقرارا اقتصاديا حقيقيا، ليس فقط بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية وتفشي البطالة والاقتراب بالخارج، ولكن السياسات الاقتصادية نفسها لم تكن من النوع الذي يمكن للقاعدة الإنتاجية أن تستجيب له بالنمو. وده الفرق الكبير جدا جدا في مفهومين بتاع السياسات الاقتصادية واستجابة القاعدة الإنتاجية لها يعني.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعلنت دولة تشاد يوم الاثنين الماضي انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهم المحكمة بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. وكان مكتب المدعي العام قد اعتمد على تعاون تشاد في الوصول إلى الشهود والضحايا المتواجد أغلبهم بمعسكرات اللاجئين السوداني بشرق تشاد. فهل سيؤثر هذا الانسحاب فيما يتعلق بالوصول إلى الضحايا والشهود؟ توجهنا بهذا السؤال إلى الأستاذ المحامي صالح محمود فلنستمع إليه.
2: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور. وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور، يعني اختصاص المحكمة لم يتسع بعد ليشمل كل السودان. وبالتالي تشاد باعتبار انه عدد كبير جدا من الضحايا والشهود بحكم القرب موجودين في تشاد، المكتب بتاع المدعي محتاج انه يتواصل معهم عشان ما يواصل التحقيقات ويجهز القضايا للمحكمة الجنائية الدولية. موضوع دارفور تم إحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية منذ وقت مبكر طبعا، من 2004 تقريبا، وكان ده بموجب القرارات بتاع مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي التأثير في قضايا السودان حيكون تأثير فقط في موضوع دارفور الآن. مع ذلك أعتقد أنه مما يخفف من التأثيرات السالبة إنه غالبية التحقيقات، أغلب التحقيقات في قضايا شملت يعني الجرائم اللي وقعت في غرب دارفور، الجنينة، جبل مون وغيرها في غرب دارفور، كذلك الجرائم اللي وقعت في وسط دارفور في جبل مرة وحولها وفي جنوب دارفور أيضا وشمال دارفور اللي هي كان قضية ثابت واحدة من القضايا اللي كانت تحت التحقيق الأحداث بتاع ثابت وضيفت الفاشر. وأعتقد أنه مكتب المدعي يفترض أن يكون يعني قطع شوط في هذه القضايا مما يخفف من مشكلة عدم التواصل إذا تشات رفضت التعاون مع المكتب ومنحت تأشيرات للفرق اللي مفترض تمشي تشات تقابل الضحايا والشهود. أعتقد إنه المسألة بتكون خفيفة يعني باعتبار إنه التحقيقات أخذت فترة طويلة جدا وكان عندهم تواصل مع الشهود والضحايا في تشات. الجزء الثاني برضو من المعالجة ممكن يكون استخدام وسائل التواصل الفيديو المنصات للتواصل مع الشهود ومع الضحايا عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. أعتقد أنها هي برضه متاحة ومقبولة في القانون إلى أن تنشأ ظروف مواتية للمقابلة الشخصية. إلى حين ذلك ممكن استخدام هذه الوسائل بشكل فعال واستكمال إجراءات التحري والتحقيق. يمكن أن نفترض أن إذا تم اتساع دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تشمل بقية أنحاء السودان اللي وقعت فيها مثل هذه الجرائم الفظيعة اللي هي في كردفان وفي الخرطوم والجزيرة والنيل الأزرق وفي جنوب كردفان شرق السودان حتى الشمالية ومناطق أخرى، سيكون هناك وضع مختلف. يعني لن نحتاج ربما للتشات لأنه عدد الضحايا هذه المناطق في تشات يكون أقل كثير من ضحايا دارفور اللي هم يعني بفصل بيناتهم يعني مسافات بسيطة يعني للتشاد، وبوجود المعسكرات المعروفة هناك داخل التشاد بقية السودان ممكن معالجة هذه القضايا بطرق مختلفة ولن تكون هناك حوجة للتشاد. آخر حاجة برضو أنا دائما أقول إنه ربما وقد نأمل أن يتم تغيير في السودان اللي بيسمح يعني استرداد استغلال القضاء السوداني عشان يكون قادر وراغب في تطبيق العدالة الجنائية، وده طبعا بيحتاج لجهد سياسي من كل السودانيين عشان ما نقدر ننجز عملية التحول إلى الحكم المدني الديمقراطي اللي بيسمح بعد كده بإعادة النظر في يعني إجراء إصلاحات جوهرية في بنية القضاء السوداني وفي إصلاح القوانين لتتوائم مع المعايير الدولية المعروفة عشان ما يكون هناك قضاء مستقل وقادر، وهو القضاء اللي بنعقد عليه الاختصاص في المقام الأول، لأنه المحكمة الجنائية الدولية أو أي محاكم خارجية هي محاكم تعتبر تكميلية، يعني الاختصاص أصلا للقضاء الوطني. أخيرا هناك أيضا أعتقد برضو من الخيارات اللي هو القضاء الدولي، يعني الناس الموجودين في دول تستخدم القضاء الدولي في مواجهة المجرمين الفارين من السودان. أعتقد أنه ده برضو من الخيارات اللي بتخفف من مسألة انسحاب تشاد، وهو أمر مؤسف طبعا تشاد كونه تنسحب ده أمر مؤسف، ولكن في النهاية العدالة لن تهزم فقط لأنه تشاد انسحب.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان عن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي، وذلك بسبب هطول الأمطار المبكر والذي ساعد على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي، لكنهم أشاروا إلى غياب الدعم الحكومي وعدم توفر التقاوي المحسنة والمبيدات بجانب الاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. مزيد من التفاصيل مع محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 بالمجلد.
3: والله الموسم كان شوية بالمطر كان هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول المعارك والدخن ذاته صرحوه صرح كل اللي حصل بتاعت العرش انزرع. والان المطر استعدل يعني هسه لنا مطرتين ثلاثه مطر تقال والناس انتهت من المره وبدت تجنكب هسه الان والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمه شديده في المجلد من المجلد هنا لحد الدرب ما تلقى فجوه بدون زرع. نحن كانت معنا منظمه بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير. لكن اما بالنسبه للزراعه ما عندها اي تداخل مع برا ما جابوا لنا اي حاجه. التقاوي من السوق والله غالي لانه يعني عندك الفول اللي بيقول عليه مثلا انه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق في ود احمد ب 13,000 الملوى عندك الدخن برضه ب 13,000 كان قبل القلال هسي حاليا والفول ده الملوى مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000 ده شغل الهسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت دارين المزيد المزيد لو في اي منط حاجه يكون في مناسب كده عشان الناس تزرع فوق مثلا انه الناس ما تتعب شديد. عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع لكن المحراب غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته ب 100 المخمص ب 120,000 المخمص حارته لك ب 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العاديه دي بيجروا لك ب 120 جراي بتاع جدودنا القديمه دي جراي ما بطلت من مخمصين او مخمصين ونص ما بطلتها لان الطاقه ذاته الجراية صعبة شوية توقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم نظن التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسيب بيرموا حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب 4,000 و3,000 و2,500 في مناطق الان الملوى بقت ب 15,000 الان انا كلامي معك ده 15,000 فما في رغبه ما في ويعني الادارات المحليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص خالص المواطن ده عايش على بركه الله من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360 370 يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلهم يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه تعبان والله ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين. المناسب هي عملوها وزاره الزراعه عشان طرح الناس ولحد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعايه من وزاره الزراعه بالذات نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب ناس مناديد لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانب ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن انا زارع الحمد لله زارع.
0: مرحبا مستمعينا الكرام مجددا وعلى عكس تفاعل مزارعي المجلد حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة الوشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به وذلك بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي ومنها شح الأمطار الذي تسبب في تأخير بداية الموسم الزراعي مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية. مزيد من التفاصيل مع الشيخ يعقوب عبد الله المنسق العام لمنسقية اللاجئين والنازحين.
4: شكرا للتيم العام في راديو دبنجا. صراحة كده الموسم الزراعي السنة ده والله يا أخي إنه في مخاوف يعني نحن شو مريحة المجاعة في المستقبل لأنه حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما عرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اتنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين عشان ما يلقوا التوارب كافية، على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلقى التوارب الكافية. يعني ده واحد. نمرة اتنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما، يعني هسه الناس بيشتغلوا بحاجات تقليدية زي زمان قبل 100 سنة، يعني الناس لسه إنه قاعدين بتربوا الزراعة بالطورية، وطوارئ ذات غالي، ان الطورية يعني الطورية اللي قاعدين بيتربوا به الطورية بيجي ب 25 ألف، 25 ألف واحد ما بيلقاه عشان يشتري الطورية برضه. اما بالنسبة للتراكترات والآليات الأخرى ما موجودة. ثانيا، البرنامج انه الواحد ذاته ما بيكون عنده حاجة عشان ما هو يصبر يزرع لحد ما يتل زراع برضه دار له، عشان ما انه واحد يكون عنده حاجه ياكله لحد ما ينتهي من الزراعه، لان الزراعه داير انت بعد ما زرعتها تكون موجود في زراعه لحد ما يطلع زراعه، ولكن وقت داك انت بتاكل شنو؟ برضه في بعض الناس يعني زي السنه اللي فاتت كان خريف شويه كويس، الواحد بذر من البدايه، لكن في لما نيجي في منتصف الخريف مع الظروف بخلي زراعه وبمشي بيشتغل لناس الاخرين، ولا القش بعد داك باكل الزراعه كله ما بقدر بندفه وخلاص في الدرد، يعني انه بطلع له شوال او شوالين، ودي ضعيف جدا، يعني انه ما بعيش الانسان شهر ولا شهرين. فانه هو هسه عندنا نشع من ريال المجاعه في المستقبل ان لم يكن في امطار كافيه، نسال الله انه يجينا الامطار الكافيه، لان انا اقول لك انه حتى لحد ما تمشي جوه كده لحد كردفان انت ماشي كده، يعني حتى الان زراعه ما مستغر يعني بصوره كده، عشان الناس يقولوا يعني انه في زراعه، وللاسف كمان لأن هناك لو ما تم زراعة كردفان، دارفور وكردفان بتشايلوا مع بعض، لما يكون يعني في زراعة لو ما يعني عنطق دارفور، ناس دارفور بأخذوا من كردفان، ولو ما عنطق كردفان ناس كردفان بشيلوا من دارفور. الآن كردفان فيه حرب، ما فيه زراعة خالص، لو حتى ولو فيه يعني بقى بكون 10%، إما هنا في دارفور المشكلة في الخريف، لأن حس عليه اليوم 29/7 والسنة اللي فاتت 29/7، يعني انه فول بتاع الناس ده كله قام والعيش وحاجات ده كله كان زراع يعني استوى تماما، يعني كان انه خلاص يعني انه كل الناس اللي كان زرعوا يعني كان ما في زول تاني بيطير من بعد ده، لكن حتى الان الناس هسه بطواريهم، فدي صعب جدا. يعني برضو بيعبركم لناشد مجتمع الدولي للمراقبة بتاعت خاصة الناس المنكوبين لسنوات ده كله، على اساس انه يتعبوا معنا، يعني نحن على وشك المجاعه ان لم يكون ينجح الزراع البسيط، صعب جدا يعني في المستقبل.
0: واخيرا مستمعنا الكرام، ومن نيالة بولايه جنوب دارفور، اشتكى النازحين الذين نزحوا بعد حرب 2023 الى معسكر كلمة، اشتكوا من عدم حصولهم على بطاقات التموين بجانب تدهور البيئة بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، محذرين من انتشار الأوبئة خصوصا مع دخول فصل الخريف. مزيد من التفاصيل مع الشيخ محمد عمر آدم، شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة أنا شيخ بتاع نازحين الجداد في المعسكر هنا، نازحين بتاع 2023، حقيقة نزانا من نيالة وجينا في معسكر كلمة، وحقيقة كانت دانات وغالينا في البيوت، والناس اتأوقوا والناس عنده جروح وكده، والحمد لله على كل حال جينا واستقبلنا إدارة المعسكر، فالحمد لله يعني وقفوا معنا وقفة سلفة جدا، وفي زمن إنه حتى كان المنظمات كانت غايبة حقيقة، لكن الإدارة بقوة وبفضل الله تبارك وتعالى وبتعادله وقف معنا وقفة سلفة جدا حتى تم معالجة المرضى، وبعد ذلك كان ما كان عندنا حاجة للأكل وكده،

0: ذاته وهم بقينا كلنا جعانين مع بعض. الليله فوجئنا انه لانه في برنامج بتاع القروض وما قروض، والناس النازحين الجداد دي النازحين النزوه بتاع 23 ده يمكن ما لهم نصيب. وحقيقه الله ودينا صعب جدا، يعني احنا طبعا ما في يدنا حاجه وما بنعرف حاجه، بس الا الاداره بتاعنا دي، يعني كل الحاجه ان احنا منتقلين للاداره فقط، لانه اصلا منظمات ما زهره ما عندنا، ما في منظمه اصلا جا وقف قدامنا قال لنا انتم مالكم ولا دايرين شنو، بل انه الاداره هو المنظمه بتاعنا، الاداره هو الابونا، الاداره هو الامنا، الاداره هو البعوينا، فما في كان اصلا المنظمات غايبه حقيقه. أن إحنا نسأل المجتمع الدولي ونسأل كل الجهات الإنسانية أن تعمل وأن تقف معنا، أن إحنا كإنسانيين يعني إننا نعيش مع الناس على الأقل والأيانين ديل. أنا حسي حاليا في المدرسة إن دي تزا قبيلة دي الليلة، أن إحنا الإدارة دي ماسكنا كلها بيد واحد، يعني بدون فرز بدون تمييز، يعني بكل القبائل اللي قاعدين مع بعض. أنا شيخهم قدمنا كان عدة شكاوي، لأنه عندنا دورات امتلعت، الدورات بتاعت هنا دورات المرافق ده امتلعت، وامل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقه. وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقه ما راع النور. والاداره برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقه هو عنده نيه لكن ما في يده شيء حقيقه، ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجه عشان يساعد، ما في والله. يعني يا جماعه في الخريف وفي ابواب بتاعت كوليرا يا جماعه، البلد ده خلاص دي بناس مو بيجاي بكره، ناس مو بيجاي وجابتهم ياتوا وكده، اننا متخوفين والله حقيقة. جابنا حرب وهنا كورونا كمان يقوم يدينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه كل الجهات تقيفوا معنا وتقيفوا مع الإدارة، وبفضل الله تبارك وتعالى يجوا ويشفطوا لنا الدورات دي، وعلى الأقل يسينوا لنا ونطلع من حتة بتاعت الزباب، ونطلع من حتة بتاعت كوليرا، ونطلع من حتة بتاعت الأمراض الفتاكة دي. أنا والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنه أنا نزانا وجينا، وحقيقة عندنا يعني العام المنصرم يمكن كان عندنا أربعة، أنا عندي شخصيا عندي أربعة وفيات للتوالي، وكلها بسبب الجو وبسبب ما في كان أصلا منظمة دولية جاي وقف معنا عشان يساعدنا، ما في أصلا منظمة وطنية جاي وقف قدامنا عشان يساعدنا، فقط إدارة المعسكر، لكن بكل جهد وبكل فهم وبكل هناي حاولوا تدخلوا كده حتى طلعنا لبر الأمان ليومنا هذا. فنصر الله سبحانه وتعالى المجتمع الدولي وكل المانهين وكل الناس أصحاب الضمير الحية أن تقف معنا ليطلونا لبر الأمان بفضل الله تبارك وتعالى، تخوفا من الأمراض الفتاكة، وتخوفا من الجوع الحاصل ده. والخريف السنة ما في، ما الليلة ده شهر 8 والمطر ضعيفة، ما عندنا مطر هنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه تقفوا معنا يا جماعة وأنقذونا من هذا المأزق الذي نحن فيه.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا، أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب

0: أفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايش تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بورسودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
1: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
2: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما فايت مستعد المسار نهائي.
1: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
5: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمارق والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
4: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
5: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذاته قعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
4: نعم
5: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما تلقى فجوة بدون زرع.
4: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
5: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تداوي. وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تداوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التداوي من السوق وبيستهلك في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
6: نعم، التداوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
5: والله غالية، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوى، ملوى الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
6: نعم
5: فده شغل الحسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
6: وطيب
5: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتناشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
6: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف، او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير، ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
5: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المفراد غالي، حق الحمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000 المخمص، حارتولك بمية 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك بمية 120.
6: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
5: نعم، جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
6: أوكي. نعم.
5: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما تنطع، لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
6: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
5: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلا.
6: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
5: نعم هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سمع لو المطر تم.
6: نعم. وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
5: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجيب برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق، الآن الملوى يجد ب15,000 15,000 الآن، أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة، رغابة ما في، ويعني الادارات المحليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
6: نعم، اللي هو تحديد الاسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماثرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
5: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
6: وطيب
5: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360-370، يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله بيستني رب العالمين.
6: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه، ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
5: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس، ولحد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعايه من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرضي، طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
4: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني. وحالة وفاة وأربع إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط. والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد وركني جبيهو يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية. والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة. وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: اثنين تفكروا في الخرطوم. احنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله احنا هدفنا الخرطوم. برضو من هنا احنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد. احنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات. كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بورسودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد وركني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت توت جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هذولتين، وقد جددنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البرواني يزور مدينة جوبا، ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح شرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، ليختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: قطعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية البتعدس. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجأ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قرارا بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجانا، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة: كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلا، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمه. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيلة خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات أنت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة، الأساتذة ما متوفرين الزمن كله. يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس، لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت مرخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف. يعني محتاج زول يفهمك مهما اي. صح احنا في السنة الرابعة، السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد. يعني فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كانت تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية، الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف. يعني
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماماً عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصياً تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلاً ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر الظروف تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الناس أو خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد أنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماماً. ولكن برضو أنا بشوف أنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماماً إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت أو الواي فاي، يعني هسي مع غلاء الأسعار حاجات دي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه الحياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي. دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، وللأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب، يعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجه لوجه يعني.
7: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية، فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية أضاف لي فقد الجانب العمل اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
9: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا أو 5 شهور من بداية الحرب، نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده، إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي، يعني ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي. يعني أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد، بترفع شغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت في فيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في هنا بشغله هنا بكون قاعد معهم، يعني الأستاذ بيسأل والطالب يجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم إحنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي الطالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة الداخل السودان الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان، دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني منو كان الناس الأساتذة كان بيدفعوا من جيبهم النت، يعني ما في جامعة بتدفع عليهم والناس مشت الامور يعني، يعني على الرغم من انه انا مرات يعني المحاضره بتحديد عندك كم 30 طالب كم 20 طالب، يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين انا عارف ظروفهم، يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فتره يقول لك والله انا ما في حته ما فيها نت، او وقت المحاضره ده ما بقدر امشي حته بتاعت النت الشبكه. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربة أثبتت إنه الناس قادرة إنه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني إنه الناس ممكن تستفيد من التعليم الإلكتروني ده حتى في أجواء السلم وكذا، الناس ممكن تستفيد، العالم الآن كله شغال التقنيات دي يعني. أنا أفتكر التجربة بالنسبة لنا كانت جديدة، ورغم الصعاب الناس اتأقلمت معها. طبعا واحدة برضو من مشاكل التجربة اللي هو التدريب بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ يعني. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصة لازم يكون عنده يوزر نيم، ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره. دي كلها الأستاذ برضو محتاج إنه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على إنه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، وإذا عنده مراجع عايز يرفعها برضو يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف يأخذ الحضور. دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمة جدا يعني. فالحاصل انه يعني التجربه احنا زي ما بيقولوا خدناها بالطريقه الصعبه يعني. يبقى السؤال في في في ظل الظروف الراهنه، لانه هسه لو قلنا انه الدراسه حضوريا، صراحه الطلبه والاساتذه ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات يعني. ما انا افتكر انه لو سالت اي زول انه تكلفه المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس معاه وجبة فطور بيتكلف كم في يوم؟ كلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه؟ ولأمره حاول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.

0: و بنوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: من المعسكرات،
6: لماذا لم يتدخل قوات الدولة؟ وكم من النازحين ذات الجود المعسكر؟
5: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
6: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
5: من المعسكرات،
6: بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
5: نظرة حول الحياة في المعسكر،
7: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
8: كلمة سيدة فانتا فونا.
5: أمانيهم، أحلامهم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه، المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين، حول هذا

0: في راديو دبنجا في بان التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
1: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجا. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسقي عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني. هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في كساب وديل، هنا ما في غذاء تماما يعني، خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى ما بوصل، في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، وخاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة، دي الواقع الحقيقي الموجودة. إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، البيجي في الولايات الثلاثة ديل لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل يعني إنه أنا أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا يعني، حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خايته زي 10%، لكن إما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا.
0: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
1: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا، وحتى الآن إنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوى بيجينا إنه ناس بطلوا برا وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي بيشيلوا منهم الكوارو بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوى زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت إنه الناس خيط زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس تبقى، لأن البدوم يعني إنه لأسرة حاجة ما بدوه حاجة عشان إنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر، يعني ما بكفي ل10 يوم لأسرة يعني، دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني إنه هو ده صعب جدا أصله، حتى وين كان أنا ما يتكلمنا في المجتمع الدولي عارف على ذلك، لأنه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناة كان قدر شنو، وقدر كان منظمات موجودة وكان إغاثة وقت موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا أصلا تختلف يعني، كلام اللي بتكلمه كله إنه نقدمه لدارفور بكده ونقدمه للإغاثة وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود يعني إطلاقا، ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت يعني، الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت، لأنه في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده، ما في، لأن الناس أصبوا إنه النسية يعني، مجتمع دولي ذاته نسي الناس يعني، دي كان نتيجة الإهمال بتاع تراكم السنوات ده كله، وحتى الآن إنه الناس القاعدين في مجتمع الدولة القاعدين في مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى الآن ما سايل لحل مشاكل كله على أساس إنه الناس تقدر تعيش. كل الناس بتكلم بيجي بده مخترعات، مجرد داب فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع، ده كله ما في وقت يعني، الوقت بيمشي والناس بيموتوا يعني.
0: يعقوب أنتوا أشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحة للشرب، قلتوا إنه السنة دي حتى الخريف تأخر وإنه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقة قريضة، في معسكرات كثيرة يعني الإعلام أصبح ما قادر يصلها وما عارفين أي حاجة عنها، شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكلة شح المياه في المعسكرات؟
1: زي ما حدثت أنا كان تكلمت جملة المعسكرات خاصة، بس أنا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذلك في معسكرات قريدة يعني إنه هو نسي منسية، قلت لك هو ده في آخر ركن داك ما في زول بيجيب خبره، ومنقطعين ما أنا في الاتصال لأنا عشان إنه ما هسه شبكات إلا استرلينج، ما في شبكات، واسترلينج ده بسيط جدا ونا

0: مثلا ممكن ده يوصلوا رسالة شبكات ما عندهم، والتليفون العرضي ده ما شغال، لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في اي تليفون عرض ساكن شغال الا ستارلينج. وستارلينج ده عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه، 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود. معسكرات جريده زيه زي المعسكرات الباقيه يعني، ما عندهم اي حاجه. انا اقول لك لا مياه لا اكل لا شراب لا اي حاجه، ما موجود يعني. ده واقع الموجود هسه حاليا في في في الواقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه، قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس اللي قاعدين في جريده مثلا، لان جريده شويه بعيد مننا وبعيد من ال من الولايه الان. يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يوصلوا الرساله، يرسلوا الرساله بتاعتنا بصوره حقيقيه، وناس قاعدين بيقدموا عمل انساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء. يعني
1: مشكله المياه،
0: مشكله المياه اصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لان الناس منتظرين الخريف هيشربوا مويه في في في في في وديان، وده خطر. الان هسه انا بتحدث معك من داخل معسكر كلمه، المياه حتى الان ما نزل يعني الزراعه، يعني حتى الان الناس ما بدا الزراعه، يعني المياه تاخر. ولو مياه في بيها لاق المويه الجاريه وناس ممكن يشربوا وبيموتوا وبكون بحي واي حاجه، لكن بيها ده هسه مويه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمه في كثير من الاماكن مراكز المياه تعطلت خلاص. ومعسكر كلمه زيه زي اي معسكرات الباقيه ايضا، كذلك في المعسكرات الباقيه ما من اي معسكر والا يكون في زحمه في في في المياه. المياه الشرب ما موجوده، الناس بمشي بيشربوا مويه في الوادي، ومويه ده مسافه بعيده جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المويه بباغه، يعني مره بيجيبوا مويه بباغه مسافه 2 كيلو ولا مسافه كيلو، على اساس انه يجيبوا المويه عشان يجي يشرب لعياله ويأكل به عياله وكده. صعب جدا الوضع يعني، وده حاجة جدا المياه ده. طبعا احنا ما نقدر نقول اكثر من ما حس ان احنا قاعدين نتكلم، لان قاعدين ننادي المجتمع ده كان موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا يا اخواننا مليون ما يطلع وان احنا بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كثير، لان ما في زول بيجيب خبرنا يعني، مجرد ناس يستموا الكلام في الاعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل، ولا اي ناس اللي عندهم الدول المتقدمه اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلم التبرعات. انا قاعدين نسمعه في الاعلام لكن في الواقع اصلا ما موجوده يعني.
1: الصحه والامراض المنتشره،
0: والله الصحه ده انا اقول لك يعني انه الصحه سبحان الله في ظهور الامراض اصلا احنا ذاتها ما عارفين جديده، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الاطباء، يعني امراض خطيره جدا وخاصه في امراض النفسي. يعني امراض النفسيه بتلقى انه زول كان كويس ما عنده مشكله، تلقى مره الراجل ما عنده مشكله، فتوات بنات والاولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجاه تلقى انه نفر نفرين، تلقى انه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بيكون موجود. وكذلك الاصحاح البيئه برضه ما موجود، والادويه ذاتها بحد نفسه مشكله، لان الادويه ده حتى وان كان كتبوا لك ورقه، حتى المنظمات مرات يعني انه في بعض الادويه ما عندهم، هيكتب لك روشته، والروشته ده يعني انه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام، يعني انه واحد بيجي بيحط الروشته في تحت المخده وخلاص بنتهي زي ذاك، انه الادويه ما موجوده. الوضع الصحي متدهور جدا يعني، ما اصله ما في وصف ذاته عشان نقوله يعني، لان اتكلمنا كثير في الاعلام لكن دايرين انقاص المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني، وبيجيب ما بيساوي بين في مسافه بين البشر، فانه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما انه على الاقل انه عالم يكون موحد، لكن لو تركونا بكده ان احنا ذات في فهمنا وفي قلوبنا نحط انه ان احنا عباره عن بشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
1: يعني احس كل الوحدات الصحيه اللي كانت شغاله في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
0: نديك نموذج أنا حاسة حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وانتهي من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمساواة معسكر، ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد، يعني الناس اللي قاعدين كلهم شغالين مرات عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين يعني انه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد الا الطبيب، يعني برضو تخلص من الاستاف. معناته اي منظمة انت تخلصها من الاستاف معناته انت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم، فعشان كده أنه الخدمات لما أصلا أنت ما عندك استاف، حتى وإن كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لأن السبب كان قالوا أنه في بعض الدعم نقص، ما عندهم دعم وكده، حتى أدونا التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني أنه ممكن كم جامع الدعم يواصلوا، كم جامع الدعم يقادروا، وهسا مدى 5 شهور بعد لنا شهر فقط، قد يكون ألايت بعد شهر يقادر، لأنه خلاص يعني ده التحذيراتنا، يعني إحنا كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس أنه يعني إحنا نقنع الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عبارة الناس متطوعين يعني، فدي خطر جدا يعني. أنا أقول لك منظمة رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباء إلى حدود برضو شغال مع ناس رعاية الاجتماعية، مع ناس دي الناس الساحل الإنجابية السودانية برضو مشاركين مع الوزارة برضو، مرات الخدمات حقهم يعني أنه ما خدمات يذكر يعني. أنا أقول لك أنا أديك مثال، بالنسبة للزمان لما كان سنة الفات لما كان في كولر، حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمة لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا، كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا، ذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده، ده حاجات اللي حصل علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناة اللي حصل علينا موجودين يعني. الصحة ده يعني متدهور تمام، انت قلت في احتمال بكرة بعد بكرة المنظمات دي قادر.
1: تمام، يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
0: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير، بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بنا كده، في رغم إنه الآن ما عندنا خدمات لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا، لأنه قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد، نحن نقول انه نحن الكلامنا ده كله نقول المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل، نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدموا المساعدات بالنسبه لعمل انساني، يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمشي قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عندهم مبادرات، ده كله فارق وديع زمن، نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله، يشتغل لنا عمل انساني ووصل لنا حاجات عشان نكون احياء، بعدين يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالوفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا، بعد ذاك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يقيفوا من حاجات ده كله، اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب، اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب، على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين، اصبح انه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بقى عبء على دارفور، لأن عشان إنه ناس كردوفان الحرب حس التقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودو التجار كمان بودو لناس كردوفان، ولو أنا وريت لك الأسعار هنا في دارفور في كردوفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلم في منابر ده كله كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود، نقول إنه المجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، وإحنا ذات دعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا، ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية الجوار دول الجوار الموجودة ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم، وطبعا ربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك، وبعدك ما بكون تمام، دايرين على اساس انه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الامن والامم المتحده لهم عليهم، ما يخلي ارواحنا في عاتق الناس ما انهم حملينا
1: تمام
0: فضوسيتنا عن احنا ما يخلوا ارواحنا لاعتقال الناس غصبا منهم اهميه لمجتمع الانسان البشري بالضبط.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 30 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى تستمعون إليها ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. حميتي يوجه بتنظيم قواته ويقول إن هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات من قبل الجيش والدعم السريع في شمال دارفور. 10 دول تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع استيراد ونقل الذهب السوداني، وحالة وفاة و4 إصابات جراء السيول والأمطار بالجزيرة. مباحثات بين السودان وجنوب السودان حول عبور النفط، والسكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهم يصل الخرطوم. الكتلة الديمقراطية تعلن بدء مشاورات مع الخماسية، والسعودية تشرع في تشكيل تحالف لتأمين البحر الأحمر. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي عزمه خوض المعارك ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، مشددا على أن هدفه السيطرة على الخرطوم وموجها قواته بالتفكير في العودة إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
1: 2 تفكروا في الخرطوم، احنا بنوعد من هنا بنوعد شعبنا كله، احنا هدفنا الخرطوم. برضو من هنا احنا تحية خاصة لكل الناس ساندونا في الإسناد، احنا في ظروف ما لقينا إلا ناس الإسناد دين.
0: إلى ذلك قتل أكثر من 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال في قصف جوي استهدف منطقة شرشار غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا بأن طيران الجيش قصف منطقة شرشار المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: جيش الحركة الإسلامية يستهدف المدنيين العزل في منطقة شرشار وعدة مناطق أخرى في شمال كردفان على أساس العنصرية والقبلية، مما خلف عشرات من القتلى والجرحى من بينهم نساء وأطفال، مغلبهم نساء وأطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة في ولاية شمال كردفان، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية. أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة السودانية تواصل استهداف تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق بولاية غرب كردفان في ظل استمرار عمليات الحشد العسكري من قبل الطرفين. وأضافت المصادر أن القوات تنفذ عمليات تمشيط وتأمين على امتداد طريق الصادرات، كما أفادت بأن محاور القتال في غرب كردفان تشهد تحشيدات وتعزيزات عسكرية متواصلة من جانب الدعم السريع، فيما يواصل الجيش السوداني تحشيد قواته في شمال كردفان. وصل إلى مدينة بورسودان اليوم وفد من الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد برئاسة السكرتير التنفيذي للمنظمة، يرافقه مبعوث الإيجاد إلى السودان وعدد من المستشارين. وقال السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورقني جبيهو في تغريدة على منصة إكس إن زيارته للتواصل مع قيادة السودان والتقييم الوضع على الأرض، مشيرا إلى أنه سيعقد مناقشات رفيعة المستوى حول الطريق نحو السلام الدائم، وأن مستقبل السودان يعود للشعب السوداني، وأن إيجاد تظل ملتزمة بدعم جهودهم نحو الحوار والسلام والتعافي. تلقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت تضمنت دعوة إلى زيارة جوبا. واستقبل البرهان أمس وفدا من دولة جنوب السودان بقيادة المستشار الأمني للرئيس ميرديت تود جولواك بحضور مسؤولين في المخابرات والخارجية السودانية. وقال جولواك في تصريح صحفي إنه سلم البرهان رسالة ودعوة من سلفا كير، كما ناقش معه عبور النفط وأفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا وتحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأضاف جولواك في هذا الخصوص:
3: نحن دائما نعمل جلسات نفاكر كيفية استقرار السودان وجنوب السودان، وناقشنا قضايا بتحلق لعبور مناطق البترول من الجنوب للشمال، وكله دلنا كل قضايا هدولتين، وقد جددنا دعوة رئيس ألفا لرئيس البروان يزور مدينة جوبا ووافق رئيس الآن يزور جوبا.
0: أعلنت الكتلة الديمقراطية أنها بدأت مشاورات واسعة مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ضمن الجولة الجديدة من لقاءاتها مع القوى السياسية السودانية التي ستبدأ غدا. وأشارت إلى أن وفد الكتلة عقد جلسة مغلقة مع الآلية الخماسية بمشاركة وفد من قيادات الكتلة برئاسة رئيس القطاع السياسي مني أركو مناوي. رفضت قوى ميثاق القاهرة ما وصفته بمحاولات إعادة إنتاج الأزمة السياسية في السودان عبر طرح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للبلاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافا على الإرادة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الشمولي. وقالت في بيان صادر إن محاولات منح الشرعية لسلطة الأمر الواقع أو فرض قيادة البلاد عبر القوى العسكرية لن تؤسس لاستقرار دائم، بل ستؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع داعية إلى استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. أعلنت 10 دول خارج الاتحاد الأوروبي تأييدها لقرار الاتحاد بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وتضم القائمة دول مرشحة للانضمام للاتحاد وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، صربيا، أوكرانيا، مولدوفا، ودول أخرى في منطقة الشنغن وهي أيسلندا، ليختنشتاين، بجانب دولة أرمينيا. وأكدت هذه الدول حرصها على توافق سياساتها الوطنية مع هذا القرار. وجهت المملكة العربية السعودية دعوات رسمية إلى نحو 50 دولة للمشاركة في تشكيل تحالف عسكري جديد من بينها الولايات المتحدة والسودان ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية والمعنية بأمن الممرات البحرية وحماية حركة الشحن. ويهدف التحالف الجديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لمواجهة التهديدات التي تستهدف السفن التجارية ولا سيما الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر تعكس أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح لطيف أن التحالف المرتقب يختلف جوهريا عن تحالف عاصفة الحزم من حيث التشكيل والأهداف. وأشار المحلل السياسي إلى أن مشاركة السودان في هذا التحالف تحمل أبعادا سياسية مهمة حيث تشكل فرصة لإعادة تموضع الخرطوم خارجيا وتحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بور السودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران، سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن، سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققه من نجاحات، لكن حقيقة تبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم.
0: قال الخبير الاقتصادي وائل فهمي إن نتائج تقرير الفقر متعدد الأبعاد الذي دشن خلال الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة، مؤكدا أنها تتوافق مع التقديرات التي توصل إليها الباحثون والمتابعون للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان خلال السنوات الماضية. وأوضح في حديثه لراديو دبنجا أن التقرير أظهر وصول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في السودان إلى 82.8% شاملا الأبعاد الإضافية للدخل والتي مثلت الحرمان في التعليم والصحة والمستوى المعيشي والتشغيل وفرص العمل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كنا سنفاجئ إن لم يأتي التقرير بهذه النتيجة الذي قالها، وهي مؤشر انتشار الفقر في السودان إلى 82.8% شاملا يعني كل الأبعاد الإضافية للدخل من تعليم وصحة وتشغيل.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل حالة وفاة وأربع إصابات خلال موسم الخريف حتى الآن. وكشف اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تأثر 170 أسرة في 18 منطقة وانهيار 22 منزلا كليا و39 جزئيا، إلى جانب تضرر 6 مرافق صحية كليا و16 جزئيا وفقا لإعلام الوزارة. أصدر المدير العام للشرطة السودانية أمير عبد المنعم قراراً بابتعاث فريق شرطي متكامل ومتخصص من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين القادمين من مصر. من جهتها أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إصدار وثائق السفر الإضطرارية للسودانيين الراغبين في العودة من مصر مجاناً، وذلك بعد تصاعد الشكاوى من شروط قاسية. تغادر اليوم الخميس الرحلة 13 ضمن برنامج العودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا إلى السودان، وعلى متنها 32 عائدا متجهة من مطار إنتبي الدولي إلى مطار بور سودان عبر شركة تاركو للطيران. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا في بيان صحفي إنها أكملت جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، بما في ذلك تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة، وذلك بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا، مشيرة إلى أنه بهذه الرحلة يصل عدد العائدين 1039 عائدا منذ انطلاق البرنامج. كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية وسط دارفور عن كثرة بلاغات المواطنين عن المواد منتهية الصلاحية، وأعلنت تخصيص رقم واتساب للبلاغات من زالينجي مطالبة التجار بالالتزام بعدم بيع السلع التي انتهت صلاحيتها. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور نتائج امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام 2026 التي أجريت في الخرطوم. وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح الإجمالية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026 بلغت 84.6 بمشاركة 1657 تلميذا وتلميذة. وأوضحت الوزارة أن 1006 تلاميذ وتلميذات تقدموا لامتحانات المرحلة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح بين البنين 99.1%، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 98.2%. الخبر الأخير في النشرة: كشفت هيئة الأرصاد الجوي عن استمرار الطقس الحار إلى الحار جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية يومي الجمعة والسبت، كما توقعت أمطارا خفيفة في جنوب ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية وولايات كسلة، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، كردفان الكبرى وولايات دارفور، بجانب استمرار نشاط الرياح المثير للغبار في عدد من الولايات. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى
2: قصصه. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنايات الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدولية قد تحدث في قبيض، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كآلية ضغط او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قوات الدعم السريع وتطبيق العداله من جهه، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
3: طيب، السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا، لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، انه المدعي العام هسه في الاسبوع الفات او هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بانه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011، وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بأنه تطلب أنه يتم القبض عليه وإحضاره المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر أنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
2: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
4: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أنه المسألة دي ممكن علاجها أنه المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
2: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات السودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
3: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه ويسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة، وطالما أنه الشخص إذا ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجناية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
2: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
4: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
2: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
4: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى مصر.

0: من المعسكرات.
1: لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيوب المعسكر؟
0: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم.
2: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
0: من المعسكرات.
2: بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
3: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
4: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم، أحلامهم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوري المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوري في راديو دبنجة. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
6: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه نحن من مسؤوليتنا عن نحن كمنسقي عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في في في كساب، وديل هنا ما في غذاء تماما، يعني خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، خاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة. إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، البيجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني إنه أنا أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خايته زي 10%. لكن إما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا.
5: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
6: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة، يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا، وحتى الآن إنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوى بيجينا إنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت. دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوى زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت إنه الناس خيطوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس إطلاقاً، لأن البدوم يعني إنه لأسرة حاجة ما بدو حاجة عشان إنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر، يعني ما بكفي لعشر يوم لأسرة، يعني دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني إنه هو ده صعب جداً أصله، حتى وين كان نحن ما يتكلمنا في المجتمع الدولي عارف على ذلك، لأنه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناة، كان قدر شنو وقدها، كان منظمات موجودة وكان إغاثة وقت موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا أصلا تختلف، يعني كلام اللي بتكلمه كله إنه نقدمهم لدارفور بكده ونقدمه للإغاثة وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود، يعني إطلاقا ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت. يعني الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت، لأن في الواقع هنا ما في ما في ما في غذاء كافي كده ما في. لأن الناس أصبوا إنه نسي النسية يعني مجتمع دولي ذات نسي الناس يعني. دي كان نتيجة الإهمال بتاع تراكم السنوات ده كله. وحتى الآن إنه الناس القاعدين في مجتمع الدولة القاعدين في مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى الآن ما صايل لحل مشاكل كله على أساس إنه الناس تقدر تعيش. كل الناس بتكلموا بيجي بده مخترعات وجرد داب فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع ده كله ما في الوقت يعني الوقت بيمشي والناس بيموتوا يعني
7: يعقوب انتوا اشير
6: نعم.

0: دي حتى الخريف تأخر، وأنه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقة قريضة، في معسكرات كثيرة، يعني الإعلام أصبح ما قادر يصلها وما عارفين أي حاجة عنها. شنو الحاصل في المعسكرات دي، وشنو مشكلة شح المياه في المعسكرات؟
1: زي ما حدثت انا كان كلمت جمله المعسكرات خاصه، بس انا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذاك في معسكرات قريضه، يعني انه هو نسي منسيه، قلت لك هو ده في اخر ركن ذاك ما في زول بيجيب خبره، ومنقطعين ما انا مع في الاتصال، لان عشان انه ما هسه شبكات الا استرلين، ما في شبكات، واسترلين ده بسيط جدا، وناس ممكن ده يوصلوا الرساله شبكات ما عندهم، والتليفون العرضي ده ما شغاله، لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في اي تليفون عرض ساكن شغال الا ستارلينج، وستارلينج عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه، 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود. معسكرات جريده زي وزي المعسكرات الباقيه، يعني ما عندهم اي حاجه، انا اقول لك لا مياه لا اكل لا شراب لا اي حاجه ما موجود، يعني ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه، قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس اللي قاعدين في جريدة مثلا، لأن جريدة شوية بعيد مننا وبعيد من ال... من من الولاية الآن، يعني أنا أقول إنه بناشد كل الناس على أساس إنه يقدروا يوصلوا الرسالة بتاعتنا بصورة حقيقية، وناس قاعدين بيقدموا عمل إنساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء. يعني
0: مشكلة المياه
1: أصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لأن الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في في في في في وديان، وده خطر. الان هسه انا بتحدث معك من داخل معسكر كلمه، المياه حتى الان ما نزل، يعني قدر زراعه، يعني حتى الان الناس ما بدا الزراعه، يعني المياه تاخر، ولو مياه في بيها الاوراق المويه الجاريه وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي واي حاجه، لكن بيها ده هسه مويه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمه في كثير من الاماكن مراكز المياه تعطلت خلاص، ومعسكر كلمه زيه زي اي معسكرات الباقيه، ايضا كذلك في المعسكرات الباقيه ما من اي معسكر والا يكون في زحمه في المياه، المياه الصالح شرب ما موجوده، الناس بمشي بشربوا مويه في الوادي، ومويه ده مسافه بعيده جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المويه بباغه، يعني مره بيجيبوا مويه بباغه مسافه 2 كيلو ولا مسافه كيلو، على اساس انه يجيبوا المويه عشان يجي يشرب لعياله ويأكل به عياله وكده، صعب جدا الوضع، يعني وضع حاجة جدا المياه ده. طبعا احنا ما نقدر نقول اكثر من ما حس، يعني احنا قاعدين نتكلم، لانه قاعدين ننادي المجتمع دول كم موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا يا اخواننا مليون ما يطلع ونحن بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كثير، لانه ما في زول بيجيب خبرنا، يعني مجرد ناس يستموا الكلام في الاعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل، ولا اي ناس اللي عندهم الدول المتقدمه اللي عندهم في يدهم ذاتها، بس بتكلم التبرعات اننا قاعدين نسمع في الاعلام لكن في الواقع اصلا ما موجوده. يعني
0: الصحه والامراض المنتشره،
1: والله الصحه ده انا اقول لك يعني انه الصحه سبحان الله في ظهور الامراض اصلا احنا ذاتها ما عارفين جديده، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصصه الاطباء، يعني امراض خطيره جدا، وخاصه في امراض النفسي، يعني امراض النفسيه بتلقى انه زول كان كويس ما عنده مشكله، تلقى مره الراجل ما عنده مشكله، فتوات البنات والاولاد تلقاهم ناس كويسين، فجاه تلقى انه نفر نفرين، تلقى انه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بيكون موجود، وكذلك الاصحاح البيئه برضه ما موجود، والادويه ذاتها بحد نفسه مشكله، لان الادويه ده حتى وان كان كتبوا لك ورقه، حتى المنظمات مرات يعني انه في بعض الادويه ما عندهم، هيكتب لك روشته، والروشته ده يعني انه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام، يعني انه واحد بيجي بيحط الروشته في تحت المخده وخلاص بنتهي زي ذاك، انه الادويه ما موجوده، الوضع الصحي متدهور جدا، يعني ما اصله ما في وصف ذاته عشان نقوله، يعني لان اتكلمنا كثير في الاعلام لكن دايرين انقاص مجتمع دولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافه بين البشر، فانه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما انه على الاقل انه عالم يكون موحد، لكن لو تركونا بكده ان احنا ذات في فهمنا وفي قلوبنا نحط انه ان احنا عباره عن بشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
0: يعني احس كل الوحدات الصحيه اللي كانت شغاله في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم ادويه وقفت تماما.
1: نديك نموذج انا هسه حاليا في معسكر كلمه كان في منظمه الايت، ومنظمه الايت انه هو جاء

0: وينتهي من الصف. معناته منظمة لما ينتهي من الصف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر. يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقفت الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمساواة، ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد. يعني الناس القاعدين كلهم شغالين، معناته عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين يعني أنه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد إلا الطبيب. يعني برضو تخلص من الاستاف. معناته اي منظمه انت تخلصها من الاستاف معناته انت ما عندك وجود، ممكن بكره يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف، حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو. لان السبب كان قالوا انه في بعض الدعم نقص، ما عندهم دعم وكده، حتى ادونا التحذيرات بانه هم بعد 6 شهور خلاص يعني انه ممكن كم جامعه الدعم يواصلوا كم جامعه الدعم يقادروا. وهسه مدى 5 شهور، باقي لنا شهر فقط، قد يكون الايت بعد شهر يقادر، لان خلاص يعني ده تحذيراتنا. يعني احنا كان عملنا مذكره تفاهم معهم على اساس انه احنا نقنع الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عباره الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا يعني. انا اقول لك منظمه رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباء بلا حدود برضه شغال مع ناس رعايه الاجتماعيه، مع ناس دي الناس الساحل الانجابيه السودانيه برضه مشاركين مع الوزارة برضه. مرات الخدمات حقهم يعني أنه ما خدمات يذكر. يعني أنا أقول لك أنا أديك مثال بالنسبة للزمان لما كان سنة الفات لما كان في كولر، حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمة لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا. كان أنه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا إسعاف على أساس أنه يوصلوا، ذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات الأحسن علينا قاعدين عايشين والخريف جاي. فدي المعاناة اللي حاسة عنينا موجودين. يعني الصحة ده يعني متدهور تمام. انت قلت في احتمال بكرة بعد بكرة المنظمات دي قادر.
1: تمام. يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
0: انا في رسالتي اقول انه اول حاجة شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وانه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير. بعد ما انه اصل دولتنا هو فعل بنا كده، في رغم انه حنينها الآن ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا لأن قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام. لكن دايرين المزيد. نحن نقول إنه نحن كلامنا ده كله نقوله المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل. نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي إنه يقدموا المساعدات بالنسبة لعمل إنساني. يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمش قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عنده مبادرات، ده كل فارق وديع زمن. نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله، يشتغل لنا عمل انساني ويوصل لنا حاجات عشان نكون احياء. بعدين يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالوفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا. بعدين انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يجيبوا من حاجات ده كله اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب. اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين. اصبع انه كردف مشاكل كردفان ده ثاني بقى عبء على دارفور، لان عشان انه ناس كردفان الحرب حتى تقيل عندهم هناك. هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عند هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودوا التجار كمان بودوا لناس كردفان. ولو انا وريت لك الاسعار هنا في دارفور وفي كردفان والله لا تصف. كلام الناس بتكلم في منابر ده كله كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه مجتمع الدولي يقيف مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، وأن إحنا ذات الدعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية الجوار دول الجوار الموجودة ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا ربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على اساس انه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الامن والامم المتحده لهم عليهم، ما يخلي ارواحنا في عاتق الناس ما عندهم حملنا.
1: تمام.
0: تضو وصيتنا عن احنا ما يخلوا ارواحنا لاعاتق الناس غصبا عندهم اهميه لمجتمع الانسان البشري.
1: شكرا جزيلا.
2: الاعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوه للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. حماتي يوجه بتنظيم قواته ويقول ان هدفهم القادم هو السيطرة على العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يكثف ضرباته الجوية على مواقع سيطرة قوات الدعم السريع في مناطق عدة. شبكة أطباء السودان مقتل 23 شخصا بينهم امرأتان في هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان. تحالف تأسيس يدين مقتل العشرات في قصف جوي للجيش لمنطقة شرشار في شمال كردفان، ومنظمة حقوقية تكشف عن مقتل 24 شخصا جراء القصف. 10 دول تعلن تأييدها لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد ونقل الذهب السوداني. وفد من جنوب السودان برئاسة تود جولواك يجري مباحثات حول النفط والسلام في الخرطوم. السعودية تستعد لإعلان تحالف عسكري بحري لحماية البحر الأحمر، والسودان ضمن المشاركين. مجموعة محامو الطوارئ تدين استمرار احتجاز المحامي محمد عز الدين لأكثر من عام. وزير خارجية جنوب إفريقيا يدعو جميع الأطراف بالسودان إلى مفاوضات تضمن إيصال المساعدات للمتضررين. أمجد فريد يبحث مع مستشار الرئيس التركي ضرورة التحرك الدولي لتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية. مياه الري تحاصر منازل المواطنين بقرية ود رزوق شمال المناقل بولاية الجزيرة بعد حدوث كسر في الميجر والترعة بالمنطقة. اندلاع حريق هائل في أشجار النخيل بجزيرة نارنارتي بالولاية الشمالية. مجموعة مناوية للحركة الشعبية بقيادة الحلو تهاجم منطقة بومو كودي بجبال النوبة. لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تعقد جلسة إحاطة بشأن آخر مستجدات الحرب. أفريكا إنتليجنس الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر تؤجل زيارتها إلى الخرطوم. وزير التجارة في حكومة تأسيس يبحث مع التعايشي تنظيم الأسواق ومكافحة التهريب. ميناء بور سودان يستقبل الباخرة بامسي بيرك محملة بأكثر من 1000 حاوية. الأرصاد تصدر إنذارا أحمر وتحذر من ارتفاع قياسي للحرارة بالبحر الأحمر تزامنا مع أزمتي المياه والكهرباء. انتهى بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في شمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشي تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26 على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار، وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أن عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أنه إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة الإيجاد فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورقنا جبيه برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الإيجاد للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاط. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال عليها 3 يوم في الصورات في ناس أصلا ما جاي بخبر إنها هي قاطعة فهمت عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاطعة المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يبالك 2 ظهر الساعة المهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيت بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إنه برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق. ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحضور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بعدي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة لزاعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد، وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع، وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة. أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إنه الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح، معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
2: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم، وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه من اعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا، وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا، هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات الذي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
1: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
3: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن كونه السنة دي يكون عندنا سبعة مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا أربع سنوات يعني دي القاعدين برا ما قروا، وأسي كده حيوصلوا كده حيوصلوا يصلوا، لكن داري استمرار. طيب احنا أناسي بالذات كمدير تعليم، أي ناس شدوا حيلهم شدوا حيلهم، وعشان العيال ديل وقت بعد ست شهور حيمشوا الفصول اللي قدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص عندكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة العيال ديل طوالي شنو يواصل فيها. كويس، الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جوا الهبردي عندنا ثلاثة مراكز، كويس، وبرا عندنا أربعة. نحن الثلاثة مراكز دي مصرين أنه لازم يعني الجوا لازم يكون في، يعني العيال دي ينتهوا كده يمشي طوال الفصول بتاعت قراءة، ما نفيكم حصوا ما نفيكم لأنه مجهود. طيب المجهود ده لازم نحن نكلله باستمرارية ما وقف، ونبشركم أنه يا أخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات، واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال نحن كم المرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى إلا التعليم، هو التعليم الإلكتروني ده بيحتاج إلا كم في حاجة تسير بتاعته، فدي حاجة سهلة. فأنا والله يعني شاكر لكم، ودي مجهودات انتوا عملتوها واي زول بيجتهد بيلقى شنو؟ ايوه. ونحن شاكرين للاستاذه سيده، واي لحظه انتم مشيتوا للسيده دي طبعا ظلام متواضع، ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده، اطلبوا منها بتلقوا. لكن كم زول قاعد فينا في البرد ده وما تحرك ما بيلقى.
1: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد، التي تحدثت عن فكره المشروع واهدافه ودوره في ضمان استمراريه التعليم الاطفال، ودعت الى ضروره المحافظه على الاجهزه التي تم توزيعها على التلاميذ.
4: التعليم الالكتروني يا جماعه هو بيساعدنا على اساس اننا نمشي لقدام، لانه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج، بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. الزول اللي عمره 7 لـ9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوال شنو؟ الصف الثالث. والزول اللي عمره 10 لـ14 بيمشي 5 أو 6 وطوال ماله بيمتحن. ده كله في 6 شهور بس، يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم، دارينكم تقفوا خلف شنو؟ التعليم الالكتروني. والتعليم الالكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو ان احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفر لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفرها لنا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها، لكن بخدتها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينططوا بفوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة، يعني تعمل لها زريبة كويسة كده عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التاب اللي تلسك قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع ذكي، يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقبلة القطية دي بحدد انه وين هو قاعد، بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد، نشاط شنو تعليمي، ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي يكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وانجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده، يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بيديهم بالكتاب، بعد ذاك بيديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟ الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولوهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
1: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
2: والله يعني الموسم كان شوية بالمطر، كان يعني هو بدر لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المدلة.
1: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
2: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
1: نعم
2: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
1: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
2: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
1: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
2: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى ملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
1: نعم
2: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
1: وطيب
2: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
1: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
2: والله يا استاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتولك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك 120.
1: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
2: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري، والمغمض شقيق ومقاتلة.
3: أوكي. نعم.
2: لكن يعني ما بقصد من مخمسين أو مخمسين ونص ما تنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
3: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
2: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلاً منذ اللي إحنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
3: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في إنتاجية كويسة؟
2: نعم هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
3: نعم. وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
2: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين ما في ضبط، يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت وبعد ذاك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروه كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان المروه بقت ب 15000 الان، انا كلامي معك ده 15000. فما في رقابه ما في، ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركه الله.
3: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بتعب السنة كله، ولما نيجي يلقى سماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
2: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
3: وطيب
2: الرقابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت والناس بس بياكلوا في رب العالمين هو اللي بياكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
3: نعم. وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
2: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسنا إحنا تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في دول جانب، ما في دول قال لنا يا أخوان إنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع.
0: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلي، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
9: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك، هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع

0: بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي انه اربع انواع، ما معناته انك اصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون اصبت برقم واحد او اثنين او ثلاثة وتجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الاصابة الثانية اشد من خطورة من الاصابة الاولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من انسان لاخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الايديس ايجيبتاي، او بيقول لها الزائجه، بعوضه الزائجه ايديس ايجيبتاي، فبنتقل بواسطه لدغه البعوضه هذه. البعوضه دي من مميزاتها ما زي بعوضه الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضه دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
0: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا، وقد يكون في

0: دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في في في في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي في ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو وبالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع التكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة او في البول او في او في او في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفيه، ودي خطره جدا يا جماعه وقد تؤدي للوفاه، وقد تحصل صدمه الضنك. الواحد بيخش في صدمه، وزي ما قلت لكم الخطوره دائما اعلى في الاطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالامراض المزمنه. طيب يا جماعه، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار، وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان إنه عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أنه إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أنه اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أنه وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة ليغات فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورقنا قبيه برئيس مجلس سيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الإيجاد للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر الأطر. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال عليها ثلاثة يوم في الصورات في ناس أصلا ما جاي بخبر إنها هي قاطعة فهمت عندها سحاري أو استخدام الموية حقها قليل فهي لها ثلاثة يوم الموية دي ما في قاطعة المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو المويه بتاعت الشراب بنشتريها مويه صحه من الدكان بنشربها سخنه لانه اصلا الكهرباء قاطعه يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعه الماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها اعلنت ولايه الخرطوم اليوم الجمعه اعاده تشغيل محطه مياه المناره بعد توقفها خلال الفتره الماضيه. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي إلى المنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحضور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بهدي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة لزعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن المدير العام لمصلحة الملاهة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي أن الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 31 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: التحالف الذي دعت إليه السعودية ومشاركة السودان فيه هل سيساهم في وقف الحرب؟
2: يجب الاعتراف أولا أن السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان.
1: كيف يمكن تحقيق السلام المستدام في السودان وتحقيق العدالة الانتقالية؟
3: الملاحظ أن اتفاقية دي سببة تمت مع الإميري نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري، نيباشا 2005 تمت مع البشير نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده.
1: لجنة المعلمين ترحب بقرارات رئيس الوزراء بصرف مستحقات المعلمين، ولكن
4: هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات.
1: عائدات الذهب التي تدخل الخزينة العامة أقل بكثير من حجم الإنتاج.
5: ونحن نتكفل كدولة حبء الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وتأمين حركة التجارة العالمية تعكس أهمية استراتيجية بالغة. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا بتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وحماية التجارة العالمية وتأمينها ضد ميليشيات تحديدا الحوثي وأي عمليات إرهابية يمكن تعرض لها البحر الأحمر. كلنا متابعين نحن الآن يعني بالذات في منطقة الشرق الأوسط أصبحت الممرات المائية هدف رئيسي واستراتيجي للنزاعات المسلحة. شفنا الحاصل في باب المندب، بنتابع ما يحدث في مضيق هرمز، وبنتابع أيضا ما يحدث في البحر الأحمر خاصة في الجزء الجنوبي منها في منطقة باب المندب، وما يقوم به الحوثيون من اعتداءات وتهديد مباشر للتجارة العالمية. بالتالي دعوة السعودية بتبدو منطقية ومهمة في ذات الوقت. يمكن احنا في السودان المسألة بتاخد عدة جوانب، ابرز انه يجب الاعتراف اولا انه السودان من الطبيعي ان يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الاوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان والتعقيدات العلاقات الخارجية مع ايران ومع غيرها، لكن دي حقيقة جيوسياسية لازم نعترف بها ببساطة، لأنه إذا كانت السعودية الساحل السعودي يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، فبيجي بعد السودان مباشرة بحوالي 853 كيلومتر، يعني ممكن يكون الساحل السوداني نصف الساحل السعودي، لكن الحقيقة أنه هو يحتل المرتبة الثانية من حيث المشاطئة للبحر الأحمر. بالتالي لا يمكن تجاوز السودان في مثل هذا التحالف، دي حقيقة لازم نتعامل معها. يعني المسألة الثانية بعد كده بتبقى في مواقف السودان نفسه، يعني كلنا نعلم الآن السودان متورط في علاقات مباشرة مع إيران، وكلنا عارفين أنه إيران هي المحرك الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن، فهذه ذاتها بتبقى إشكالية بالنسبة للسودان وبالنسبة لصناع التحالف نفسه في قبول دولة بمثل هذه التعقيدات. لكن زي ما قلنا الواقع الجيوسياسي هو بيفرض أنه السودان يكون موجود. يمكن الناس تقارن بين التحالف العسكري الجديد وتحالف الحزم أو عاصفة الحزم اللي أطلقتها السعودية أيضا بطلب من الرئيس اليمني آنذاك منصور لمواجهة العمليات اللي قامت بها جماعة الحوثي بدعم مباشر من إيران. التحالف طبعا كان في مارس 2015 والسودان كان جزء منه، ويمكن كانت الدول الرئيسية السعودية والإمارات والسودان ومصر والكويت وغيرها. الآن هذا التحالف مختلف يمكن من حيث التشكيل ومن حيث الأهداف. الآن السعودية تتحدث عن دعوة 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بينما عاصفة الحزم كان تشكيلها مختلف وأهدافه مختلفة. عاصفة الحزم كان هدفها الأساسي ممكن نقول مواجهة مباشرة مع إيران، لأن إيران كانت المحرك الرئيسي للأحداث في اليمن، بالتالي دي كانت مواجهة مباشرة. الآن المواجهة غير مباشرة لأنه الآن بيتكلم عن تأمين البحر الأحمر وتغيير تحركات الحوثيين، يعني الأهداف المعلنة مختلفة. يمكن أيضا الفرق بين عاصفة الحزم والتحالف الآني إنه الإمارات في ذلك الوقت كانت لعبة دور رئيسي في عاصفة الحزم، يمكن كانوا السعودية والإمارات هم المولين الرئيسيين لعاصفة الحزب، لكن الآن المسألة مختلفة. برضو إحنا بنتابع تعقيدات كثيرة في موقف الإمارات، لكن العنصر الجديد في موقف في التحالف العسكري الجديد اللي بتهيئ له السعودية والبترتب له السعودية وجود الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المستفيدة بشكل مباشر من سلاسل التجارة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وأيضا هي متضررة من أي تعقيدات أو عقبات أو استهداف مباشر لهذا النشاط التجاري في هذا المسطح المائي المهم. بيبقى بعد كده في سؤال عن مدى تأثير هذا التحالف الجديد ووجود السودان فيه في حال استمراره طبعا على الوضع في الحرب في السودان. قطعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بور السودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققوا من نجاحات، لكن حقيقة بتبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم، لأن إحنا الآن بنتكلم عن تحالف دولي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن السعودية داعية 50 دولة، وكل الدول زي ما إحنا قلنا أو كل العالم بيتأثر من الإشكالات اللي بتحدث في الممرات المائية الرئيسية، سواء كان في هرمز أو في المندب أو البحر الأحمر. إذن السودان مطالب بإعادة تشكيل لتموضع جديد مع المجتمع الدولي، وده بيتطلب منه أنه يعيد النظر في علاقاته مع إيران، بيتطلب منه أنه يعيد النظر في علاقاته مع جماعة الحوثي، بيعيد النظر في علاقاته مع أي عمليات إرهابية أو عنف يمكن أن يحدث. أيضا ده يمكن أن يؤثر على موقف السودان في الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإنهاء بوضع حد للحرب في السودان. يعني يمكن للمجتمع الدولي نفسه من خلال 50 دولة أو من خلال هذا التحالف الجديد أن تستصبر وجود السودان أو رغبة السودان في تواجده داخل هذا التحالف، أن تفرض عليه أنه يعيد النظر في مواقفه المتعنتة من إنهاء الصراع المسلح في السودان حتى تكون جزء وفاعل في المجتمع الدولي وذو تأثير فيما يحدث. الخلاصة اللي عايزين نقولها أنه طبعا في ناس بيفتكروا أنه السعودية الآن أصبحت تتراجع عن موقف الأول، كانت هي في وضع الحياد ودعم كل جهود إنهاء الحرب، ويمكن نحن ما زلنا بنذكر مفاوضات جدة وإعلان جدة والاعتراف السعودي نفسه بعد ذلك بأنه الجيش هو الذي أخلى ورفض الالتزام بالاتفاق. لكن الآن طبعا بقى في معلومات كثيرة جدا عن دور جديد للسعودية في علاقاتها مع حكومة الأمر الواقع في السودان. لكن بتجاوز ده زي ما قلنا انه التحالف ده يمكن ان يؤثر على السودان، والتأثير يمكن ان يكون ايجابا بحيث انه يمكن ان يؤثر في موقف السودان او حكومة السودان حكومة الأمر الواقع، ويفرض عليها انها تعيد النظر في مواقعها وفي علاقات الملتبسة مع مصادر الإرهاب إيران وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها. وشكرا جزيلا.
1: كلما طال أمد الحرب وازدادت الانتهاكات يرتفع الغبن بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتصعيد السياسي فيما يخص الموقف من الحرب والانتهاكات التي تحدث من قبل الطرفين. الوصول لسلام مستدام ومصالحة وعدالة انتقالية يتطلب الكثير من العوامل، وعلى رأسها الإرادة الشعبية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا الأستاذ عبد الله ديدان الباحث في قضايا السلام وفض النزاعات، والذي أنجز في هذا الشهر رسالة ماجستير بهذا الخصوص.
3: وفي الحقيقة موضوع العدالة الانتقالية تمت وجرت فيه أبحاث كثيرة، وحتى على المستوى العملي حصلت تجارب كثيرة زي ما الناس بتعرف، يعني في جنوب أفريقيا، رواندا، المغرب، كينيا، أوغندا، سيراليون، حصلت برضو في الأرجنتين وفي غيره. ده كله في سعي الإنسان لإيجاد حلول لما يترتب على الصراعات الواسعة اللي حصلت في مختلف دول العالم، والنتج عنها يعني انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعشرات الألوف أو مئات الألوف حقيقة من الضحايا عبر مسيرة الصراع القاعد يحصل يعني. وهي أول تجربة لها في ما عرفت بمحاكم نورنبرغ في ألمانيا عقب فترة هتلر. دي كانت أول تجربة للعدالة الانتقالية، ومن ثم حدث التطور مع تطور العلوم والبحوث والدراسات حول مسألة النزاعات نفسها وصناعة السلام وغيره يعني. فالدراسة هي يعني عملت على دراسة كل التجارب السابقة بشكل عام، لكن ركزت بشكل خاص على تجربتنا السودانية في إنه نحن عندنا نزاعات متطاولة الأمد، يعني يمكن من 1955 واللي انتهت باتفاقية دي سببها 72 اللي هي كانت بوساطة من منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت، ثم رجعنا للحرب مرة أخرى يعني 83 الحركة الشعبية لتحرير السودان وبمنفيستو سياسي متكامل لغاية ما حصل اتفاق السلام الشامل في نايفاشا 2005، برضو الحرب بدأت في دارفور 2002-2003، حصلت اتفاقات يعني زي الدوحة 2011 وقبلها أبوجا 2006، الصراع بين المسلح بين حكومة النظام البشير والبايد وقوى الإجماع الوطني في شرق السودان، برضو حدثت اتفاقات، اتفاق شرق جيبوتي، اتفاق الغاهرة، اتفاق شرق أسمرة وغيره من اتفاقات. لكن السؤال المحوري إنه لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا الأخيرة 2020 بين الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية، لكن السؤال المحوري والجوهري هو لماذا لم تحقق كل هذه الاتفاقيات سلام والسلام وتقود إلى إنهاء الحروبات في السودان؟ يعني بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب، بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب. حقيقة في أسباب كثيرة وعوامل كثيرة لعدم قدرتنا على التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم ومستدام ينهي الحروبات في السودان، ومن يمكن إجمالها في عدد من الأسباب. أولا أنه كل الاتفاقات دي هي قاعدة تتم مع أنظمة عسكرية، ما تمت مع أنظمة ديمقراطية، وهذا ذاته قاعد يفرض سؤال الجدل بين أنه الديمقراطية أولا ولا السلام أولا ولا هم مكملات مع بعض، لكن هسي ده ما موضوعنا في الحلقة حقيقة. لكن الملاحظ أنه اتفاقية دي سببها تمت مع نيميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيفاشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده. اتفاق جوبا تم في الفترة الانتقالية، لكن كان يد العسكري فيه أكثر من يد المدنيين، وفي فترة هي ذات شهدت هشاشة سياسية، واللي هي قادت بعد ذلك لتفجير الإسلاميين بقيادة البرهان للحرب الماسلة والجارية الآن في السودان. لكن من العوامل الثانية القاعد بنقول إنها هي سبب رئيسي في دولة السلام المستدام ما يحصل في السودان جراء، على الرغم أقصد من كل الاتفاقات التامه دي، هو غياب المحاسبة ومفهوم العدالة، لأنه انتهاكات كبيرة جدا ارتكبت في النزاعات دي من 2005 وغيرت في حياة الناس، حتى حدث التغيير الديموغرافي بسبب النزوح واللجوء وأفقرت المجتمعات وعشرات أو مئات الألوف من الضحايا، سواء كانوا قتلى أو جرحى وجرائم اغتصاب وتهجير. لم تتم محاسبة ولم يتم إنصاف للضحايا، لأن استدامة السلام بتستوجب العدالة، عشان ما تكون في غريبنس قاعدة عند الضحايا اللي هي شعور المظالم. يعني الضحايا ظلوا بمظالمهم في كل الاتفاقات دي، المسؤولين من الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في كل الحروبات دي يظلوا هم غير معرضين للمساءلة، بالتالي بتبقى السلام على أي عملية تمت للسلام هشة، لأنه ما في ضمانة لها. الضمانة الأساسية هي العدالة، عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. من هنا جاءت الفكرة، أخذنا في الدراسة النموذج بتاع دارفور في الفترة من 2003 لغاية 2019 قبل ثورة ديسمبر، يعني اللي هي فترة ارتكبت فيها انتهاكات واسعة جدا وتمت فيها شوية إجراءات بتاعة عدالة اتفاقية عبر محكمة الجنايات الدولية، يعني باتهام واضح وصريح ومطالبة بالمصولة والمحكمة للبشير وبعض أركان النظام البايد. يعني هو ده وجه من أوجه العدالة الانتقالية، لكن لسوء الحظ لم يمثل البشير أمام المحكمة، والمحكمة نفسها ما عندها الآليات اللازمة والمناسبة للقبض عليه، يعني لأنه حتى موضوع المحكمة الجنائية خاضع لجدل من بعض الأطراف على مستوى العالم، يعني فهذا أضعف بقدرته على أن تقبض على البشير ما عندها القوة الجبرية دي، يعني
7: نعم
3: في يدها هي كمحكمة. فالدراسة عملت على إيده، أخذت المنهج التحليلي والمنهج المقارن، أخذت التجربة بتاعت جنوب أفريقيا ورواندا ويوغندا وسيراليون وكينيا بشكل متعمد لتباين التجارب دي كلها في تطبيق العدالة الانتقالية، وعملت مقارنة افتراضية لأنه هل ده ممكن يحدث في السودان لتحقيق العدالة اللي بتقود للسلام المستدام. عشان كده الدراسة هي عنوانها كان Sustainable Peace in Darfur, The Need for Transitional Justice.
1: رحبت لجنة المعلمين بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بصرف متأخرات المعلمين المالية للفترة السابقة والاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أنها قالت بأن مواصلة الضغط أمر واجب حتى تتم الاستجابة لهذه القرارات حتى لا تكون حبرا على ورق. التفاصيل في حديث الأستاذ سامي الباخر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
4: القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بالأمس فيما يخص حقوق المعلمين، مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا، هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات، ورغم أنها حقوق ثابتة تصل في بعض الأحيان إلى 20 شهر مرتبات إضافة لعلاوات ومنح وبدلات خلال الحرب لم يتم الوفاء بها. فبنعتقد أنه هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات، وحتى لا تصبح هذه القرارات مثل غيرها من القرارات التي تم إصدارها والتوجيهات التي صدرت من أعلى سلطة في الدولة الآن، ولكنها لم تنفذ بصورة مثلى وبعضها لم ينفذ حتى الآن. فمحتاجين لمزيد من التوحد ومزيد من التكاتف ومزيد من الضغط من قبل المعلمين حتى يتم تنفيذ هذه التوجيهات وهذه القرارات التي صدرت. أيضا هنالك مجموعة من القضايا ما زالت هي عالقة. أهم قضية هي قضية زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور. هذه معركة بنعتقد أنها لا بد من التمسك بها ولا بد من خوض هذه المعركة، لأن وزارة المالية ثبت من خلال 4 أو 5 سنوات السابقة هي تتعنت في الاستجابة لهذا المطلب الذي يمثل العمود الفقري لحقوق المعلمين. الحد الأدنى في السودان الآن هو أقل حد أدنى على مستوى العالم. فبنعتقد أنه لا بد من التجهيز لمعركة قادمة تبدأ خلال الفترة القادمة والشهور القادمة ولا تنتهي إلا بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الانفجار الحاصل في الأسعار وتدني سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. فبالتالي دي معركة لا بد من خوضها، إضافة إلى مركزة الصرف على التعليم. الآن في قرار بمركزة مرتبات المعلمين وده قرار جيد، ولكن مركزة الصرف على التعليم وزيادة الإنفاق عليه إلى أكثر من 20% من ميزانية الدولة، بعيدا عن التعليم العالي، بعيدا عن الفصل الأول المرتبات، الإنفاق على التعليم فقط من حيث البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وغيره. فدي معركة أيضا مؤجلة، يجب أن نخوض هذه المعركة خلال الفترة القادمة ويتم إقرار هذا الأمر في الميزانية القادمة. تجاهلت القرارات الأمرين ديل وبنعتقد أنهم من الأهمية بمكان، وده العمود الفقري للمطالب التي تم رفعها خلال الفترة السابقة.
1: رغم امتلاك السودان واحدة من أكبر قطاعات إنتاج الذهب في المنطقة الإفريقية والعربية، لا تزال عائدات هذا المعدن النفيس التي تدخل خزينة الدولة أقل بكثير من حجم الإنتاج المعلن. المزيد في حديث السيد عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب.
5: هنا الذهب يعتبر المورد الرئيسي والصادرات السودان، وكان يمكن أن يكون خيرا وبركة على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن السوداني، ولكن يعني حسب تصريحات السيد وزير المالية فإن المنتج من الذهب ما يقارب 70 طن، ولكن والتي تعادل تقريبا حوالي 7 مليارات، بينما بنك السودان يقول بأن ما تم تصديره من الذهب عبارة عن أقل من 2 مليار دولار. فإن ذلك يعني بأن هناك هدرا في الذهب وإنتاج الذهب، ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا. وجاءت الغرارات الاقتصادية الأخيرة لتلقي عبئا جديدا على الذهب وعلى التهريب وتعمل على مزيد من التهريب من الذهب، لأن القنوات الرسمية ستكون مسدودة أمام الجميع. كذلك فإن مدخلات الإنتاج يفرض عليها حظر، مما يعني بأن تكلفة الإنتاج ستزايد وستضاعف، وذلك سيعمل على ارتفاع تكلفة التعدين وعلى انخفاض الإنتاج، وسيؤثر سلبا على عائدات الذهب. ونتمنى أن تنتهي الوزارة السياسات الراشدة التي تعمل على استغلال كل ما يتم إنتاجه من صادر الذهب ويستفيد منه المواطن السوداني المغلوب على أمره.
1: دخل انقطاع مياه الشرب في أحياء الثورة بأمدرمان يومه الثالث وسط استمرار توقف لمحطة الجماير، في وقت قال فيه السكان أن أسباب التوقف لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى أزمة حادة في الحصول على المياه وانعكس على عمل الأفران ومختلف مناحي الحياة اليومية. نستمع لرسالة تالية لمواطن من الثورات.
7: الماء قال على 3 يوم في في في في الثورات، في ناس أصلاً ما جاي بخبر إنها هي قاطعة، عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاطعة. فتقريبا ليلة اليوم الثالث المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة، اللي بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة ماهر بالليل تقطع لك ما تنوم بيه. فمن الحق ذاته نبرد مويه، ولا المويه اصلا هي تبرد في الدكان، فبنشتري مويه الصحة الباغات دي كانت ب2500 بس بقت ب3 لانهم بيستغلوا الازمات حسب الدقاقين انت عارفها. المويه بتاعت الاستخدام الحمام العدة الاكل الطبيخ يا هم مويه الابار، في كم خطوط كده عند ابار، كم عمارة كده حافرة بير يعني وعاملة توصيل ومطلع خرطوش للناس تملأ برعميلة، لكن موية مرة ما بتشرب تستحمى بها بس، لأنه موية ده بيكون فيها رغوة كده. فحتى الأفران الليلة ما شغالة، يعني ممكن تلقى في شارع الزرد مثلا 15 فرن بتلقى 2 بس شغالين، شغالين ديل بيكونوا مخزنين سهرية وموية، فالليلة بقيفوا، فبتلقى الناس واقفة صف وزحمة وجوطة بتاع، فالليلة بقيفوا خلاص لو الماء بالليل المساء ما جاء، فربنا يصلح الحال. لكن الوضع كعب شديد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
3: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني قوة بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته وصرحوه وصرحوه كل الحصاد بتاعت العرش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت انه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الان، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلة،
2: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات اكبر مقارنة بالسنة الفاتت.
3: لا انا ما بدون في المدينة ده توقعت، لان نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الاصلي او زراعة، يعني ما في طريقة خالص.
2: نعم.
3: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
2: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
3: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
2: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
3: والله غالية، لأنه عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القلال الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5,000.
2: نعم.
3: هذا شغل الحسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
2: وطيب
3: دارين المزيد لو في اي منط حاجه بتنشو يكون في مناسجه عشان الناس تزرع ويكون مثلا الناس ما تتعب شديد.
2: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراتة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
3: والله يا استاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المحرات غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000 المخمص حارتونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120.
4: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
3: نعم، جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمضمض شبيه ومقاتلة.
4: أوكي،
3: نعم،
4: نعم.
3: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطها لأن الطاقة ذاته الجراري صعب شوية.
4: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
3: والله يا اخي نحن الاداره الحاليه دي انا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي، والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
4: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه انتاجيه كويسه؟
3: نعم، هتتوقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا بتاع كده، 100%، لان الناقه كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع مننا في الدرج موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
4: نعم. وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
3: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ، انه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذاك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروه كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان المروه بقت ب 15000. 15000 الان انا كلامي معاك ده 15000. فما في رقابه ما في، ويعني الادارات الاهليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
4: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بيكون خريفه ده كله راح ساكت.
3: نعم، هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
4: وطيب
3: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مر عليه، انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
4: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
3: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولحد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد دهسي بعد الأرض، طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكده، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بالمزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في دول جانب، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
2: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار، وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أنه عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أنه إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة الإيجاد فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورقنا جبيه برئيس مجلس سيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الإيجاد للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاط. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال عليها 3 يوم في الصورات في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قاضعة فهمت عندها سحاري أو استخدام الموية حقها قليل فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاضعة المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية الصحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاعدة يعني الكهرباء بيشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة الماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي أسمر هاشم لراديو دبنجا إن برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق. ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحطور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بهدي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة لزعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الانفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إن الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات؟
2: أرحب من خلالكم بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وكذلك أحيي يعني إدارة ومعدي ومقدمي برامجها، ويسعدني أن أكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الإجابة بالنفي، ويستحمل الإجابة بالإيجاب. بالنفي، لأنه أي عقوبة مفترض تصدر من مؤسسة دولية وليست مؤسسة عضو في المجتمع الدولي منفردة. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات وفق القانون الدولي إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى، من يمكن القول إنه الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها، وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع دولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989، وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فده كذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة الطابع الجنائي، سواء هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط، هو قانون حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب. ده قانون بالمقارنة بالقوانين الأمريكية هو قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع، إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزام منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات التي تقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى. أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، كذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها والتي يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
1: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
2: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هناك إجراءات متصلة بالتحقيق وتقصي الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظر، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض الشيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت في بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي، وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء تحقيق في هذا الادعاء، إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة توصلت إلى أن هذه ليست هناك أي أدلة كافية بأن السودان جيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها، ووصلت أنه نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه، لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية، وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
1: كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية على أي دولة من الدول، وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
2: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن في التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير لا سيما أن عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد، وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إن هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمله الولايات المتحدة الأمريكية بأن تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة مثلا الدولة السعودية أو الهند أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات للطابع دولي إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض، هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب أمريكا قد تنظر أنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني أن أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأن كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأنه يمارس أنشطة تجارية في أمريكا. وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة لديها وجود في أمريكا فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور فيها جوانب فنية لا بد أن الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
2: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة تضرر غير قانوني وغير مبرر يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة إن كان ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة بالتأويلات السياسية وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة وإلى أي مدى سيتضرر منها إلى آخر من الأمور. وكما نرى في المشهد السياسي الدولي العام بأن أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات فإنها تقوم به بصورة فردية مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوى العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
1: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
2: جزيل الشكر، وأتمنى أنه تكون هذه المداخلة مفيدة، وأتمنى أنه ألتقي دائما بمستمعي وإدارة راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، وبشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.

0: اوريكم
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت، والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية، واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة. وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول إنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدة الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
4: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
3: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
4: بخصوص البارجة في بورت السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلونها ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء. كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
3: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني ياريت توضح النقطة دي.
4: يعني في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
3: كيف يعني؟
4: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
3: نعم تفضل.
4: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة

0: عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراسنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني، والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
1: كيف يعني؟
0: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
1: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين اللي دمج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
0: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بور السودان، وإكمال محطة قري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. يا أخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين،

0: الاثيوبي ايضا. صيانه الخط والحصول على 200 ميجا وات اكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من الاثيوبي بالخط الرابط الموجود بصيانه بسيطه نحصل على اكثر من 200 ميجا وات اللي هو اكثر ما تنتجه البارج اللعينه الاولانيه تركيا والبارج الجديده الثانيه. لكنهم لا يفكرون لانه الغراسنه واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا اخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الاعزاء الى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقه ساخنه مع الباشمهندس عادل ابراهيم وزير الطاقه الاسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجه الجديده كواحده من الحلول التي اتخذتها وزاره الطاقه. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وتبي يؤدي لحالات تسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
4: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
5: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
4: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
5: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصير بالجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
4: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
5: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
4: بحرارة الشمس
5: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات مستهدفة بالتوعية.
4: نعم.
5: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها تغيير، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، الربط بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمه من برا.
4: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
5: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
4: نعم.
5: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالنسبة للمتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
4: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
5: طبعا أيوة. وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها. وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف. فدي من الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
4: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
5: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس بتاعه الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ارتفاع درجة
4: يعني نوموا في الحيشان
5: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
4: نعم.
5: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أثناء النهار، أثناء الاستعدادية الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
4: يعني الاستحمام مفيد.
5: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
4: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
5: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
4: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
5: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض، بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن الحين شنو لا زال في حالتنا. احنا نقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي التوعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حالات كثير في هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجه انها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
4: شكرا للدكتوره زعفران الزاكي المتخصصه في طب الاسره بمستشفى الاطفال بمدينه بورت سودان. شكرا لك وشكرا لافاداتك لنا في البرنامج.
5: الله يسلمك.
4: ولا حد ما نلقاكم اعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافيه.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار. وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان إنه عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أن إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة ليغات فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورقنا قبيه برئيس مجلس سيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الإيجاد للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاط. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال عليها ثلاثة يوم في الصورات في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قاطعة فهمت عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل فهي لها ثلاثة يوم الموية دي ما في قاطعة المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة 12 بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي أسمر هاشم لراديو دبنجا إن برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحضور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بهدي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة لزاعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي إن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن المدير العام لمصلحة المياه النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي أن الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر، منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 31 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: التحالف الذي دعت إليه السعودية ومشاركة السودان فيه، هل سيساهم في وقف الحرب؟
2: يجب الاعتراف أولا أن السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان.
1: كيف يمكن تحقيق السلام المستدام في السودان وتحقيق العدالة الانتقالية؟
3: الملاحظ أن اتفاقية دي سببة تمت مع النميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيباشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري. وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده.
1: لجنة المعلمين ترحب بقرارات رئيس الوزراء بصرف مستحقات المعلمين، ولكن
4: هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات.
1: عائدات الذهب التي تدخل الخزينة العامة أقل بكثير من حجم الإنتاج.
5: ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدوير البيئة، ويستفيد منه غيرنا.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وتأمين حركة التجارة العالمية تعكس أهمية استراتيجية بالغة. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا بتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وحماية التجارة العالمية وتأمينها ضد ميليشيات تحديدا الحوثي وأي عمليات إرهابية يمكن تتعرض لها البحر الأحمر. كلنا متابعين نحن الآن يعني بالذات في منطقة الشرق الأوسط أصبحت الممرات المائية هدف رئيسي واستراتيجي للنزاعات المسلحة. شفنا الحاصل في باب المندب، بنتابع ما يحدث في مضيق هرمز، وبنتابع أيضا ما يحدث في البحر الأحمر خاصة في الجزء الجنوبي منها في منطقة باب المندب، وما يقوم به الحوثيون من اعتداءات وتهديد مباشر للتجارة العالمية. بالتالي دعوة السعودية بتبدو منطقية ومهمة في ذات الوقت. يمكن إحنا في السودان المسألة بتاخد عدة جوانب، أبرز إنه يجب الاعتراف أولا إنه السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان والتعقيدات العلاقات الخارجية مع إيران ومع غيرها، لكن دي حقيقة جيوسياسية لازم نعترف بها ببساطة، لأنه إذا كانت السعودية الساحل السعودي يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، فبيجي بعد السودان مباشرة بحوالي 853 كيلومتر، يعني ممكن يكون الساحل السوداني نصف الساحل السعودي، لكن الحقيقة أنه هو يحتل المرتبة الثانية من حيث المشاطئة للبحر الأحمر. بالتالي لا يمكن تجاوز السودان في مثل هذا التحالف، دي حقيقة لازم نتعامل معها. يعني المسألة الثانية بعد كده بتبقى في مواقف السودان نفسها، يعني كلنا نعلم الآن السودان متورط في علاقات مباشرة مع إيران، وكلنا عارفين أنه إيران هي المحرك الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن، فهي دي ذاتها بتبقى إشكالية بالنسبة للسودان وبالنسبة لصناع التحالف نفسه في قبول دولة بمثل هذه التعقيدات. لكن زي ما قلنا الواقع الجيوسياسي هو اللي بيفرض أنه السودان يكون موجود. يمكن الناس تقارن بين التحالف العسكري الجديد وتحالف الحزمة أو عاصفة الحزم اللي أطلقتها السعودية أيضا بطلب من الرئيس اليمني آنذاك منصور لمواجهة العمليات اللي قامت بها جماعة الحوثي بدعم مباشر من إيران. التحالف طبعا كان في مارس 2015 والسودان كان جزء منه، ويمكن كانت الدول الرئيسية السعودية والإمارات والسودان ومصر والكويت وغيرها. الآن هذا التحالف مختلف يمكن من حيث التشكيل ومن حيث الأهداف. الآن السعودية تتحدث عن دعوة 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بينما عاصفة الحزم كان تشكيلها مختلف وأهدافه مختلفة. عاصفة الحزم كان هدفها الأساسي ممكن نقول مواجهة مباشرة مع إيران، لأن إيران كانت المحرك الرئيسي للأحداث في اليمن، بالتالي دي كانت مواجهة مباشرة. الآن المواجهة غير مباشرة لأنه الآن بيتكلم عن تأمين البحر الأحمر وتغيير تحركات الحوثيين، يعني الأهداف المعلنة مختلفة. يمكن أيضا الفرق بين عاصفة الحزم والتحالف الآني إنه الإمارات في ذلك الوقت كانت لعبة دور رئيسي في عاصفة الحزم، يمكن كانوا السعودية والإمارات هم المولين الرئيسيين لعاصفة الحزب، لكن الآن المسألة مختلفة. برضو إحنا بنتابع تعقيدات كثيرة في موقف الإمارات، لكن العنصر الجديد في موقف في التحالف العسكري الجديد اللي بتهيئ له السعودية والبترتب له السعودية وجود الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المستفيدة بشكل مباشر من سلاسل التجارة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وأيضا هي متضررة من أي تعقيدات أو عقبات أو استهداف مباشر لهذا النشاط التجاري في هذا المسطح المائي المهم. بيبقى بعد كده في سؤال عن مدى تأثير هذا التحالف الجديد ووجود السودان فيه في حال استمراره طبعا على الوضع في الحرب في السودان. قطعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية بتحدث. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققوا من نجاحات، لكن حقيقة بتبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم، لأن إحنا الآن بنتكلم عن تحالف دولي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن السعودية داعية 50 دولة، وكل الدول زي ما إحنا قلنا أو كل العالم بيتأثر من الإشكالات اللي بتحدث في الممرات المائية الرئيسية، سواء كان في هرمز أو في المندب أو البحر الأحمر. إذن السودان مطالب بإعادة تشكيل لتموضع جديد مع المجتمع الدولي، وده بيتطلب منه أنه يعيد النظر في علاقاته مع إيران، بيتطلب منه أنه يعيد النظر في علاقاته مع جماعة الحوثي، بيعيد النظر في علاقاته مع أي عمليات إرهابية أو عنف يمكن أن يحدث. أيضا ده يمكن أن يؤثر على موقف السودان في الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإنهاء بوضع حد للحرب في السودان. يعني يمكن للمجتمع الدولي نفسه من خلال 50 دولة أو من خلال هذا التحالف الجديد أن تستصبر وجود السودان أو رغبة السودان في تواجده داخل هذا التحالف، أن تفرض عليه أنه يعيد النظر في مواقفه المتعنتة من إنهاء الصراع المسلح في السودان حتى تكون جزء وفاعل في المجتمع الدولي وذو تأثير فيما يحدث. الخلاصة اللي عايزين نقولها أنه طبعا في ناس بيفتكروا أنه السعودية الآن أصبحت تتراجع عن موقف الأول، كانت هي في وضع الحياد ودعم كل جهود إنهاء الحرب، ويمكن نحن ما زلنا بنذكر مفاوضات جدة وإعلان جدة والاعتراف السعودي نفسه بعد ذلك بأنه الجيش هو الذي أخلى ورفض الالتزام بالاتفاق. لكن الآن طبعا بقى في معلومات كثيرة جدا عن دور جديد للسعودية في علاقاتها مع حكومة الأمر الواقع في السودان. لكن بتجاوز ده زي ما قلنا إنه التحالف ده يمكن أن يؤثر على السودان، والتأثير يمكن أن يكون إيجابا بحيث إنه يمكن أن يؤثر في موقف السودان أو حكومة السودان حكومة الأمر الواقع، ويفرض عليها إنها تعيد النظر في مواقعها وفي علاقات الملتبسة مع مصادر الإرهاب إيران وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها. وشكرا جزيلا.
1: كلما طال أمد الحرب وازدادت الانتهاكات يرتفع الغبن بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتصعيد السياسي فيما يخص الموقف من الحرب والانتهاكات التي تحدث من قبل الطرفين. الوصول لسلام مستدام ومصالحة وعدالة انتقالية يتطلب الكثير من العوامل، وعلى رأسها الإرادة الشعبية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا الأستاذ عبد الله ديدان الباحث في قضايا السلام وفض النزاعات، والذي أنجز في هذا الشهر رسالة ماجستير بهذا الخصوص.
3: وفي الحقيقة موضوع العدالة الانتقالية تمت وجرت فيه أبحاث كثيرة، وحتى على المستوى العملي حصلت تجارب كثيرة زي ما الناس بتعرف، يعني في جنوب أفريقيا، رواندا، المغرب، كينيا، أوغندا، سيراليون، حصلت برضو في الأرجنتين وفي غيره. ده كله في سعي الإنسان لإيجاد حلول لما يترتب على الصراعات الواسعة اللي حصلت في مختلف دول العالم، والنتج عنها يعني انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعشرات الألوف أو مئات الألوف حقيقة من الضحايا عبر مسيرة الصراع القاعد يحصل يعني. وهي أول تجربة لها في ما عرفت بمحاكم نورنبرغ في ألمانيا عقب فترة هتلر. دي كانت أول تجربة للعدالة الانتقالية، ومن ثم حدث تطور مع تطور العلوم والبحوث والدراسات حول مسألة النزاعات نفسها وصناعة السلام وغيره يعني. فالدراسة هي يعني عملت على دراسة كل التجارب السابقة بشكل عام، لكن ركزت بشكل خاص على تجربتنا السودانية في إنه نحن عندنا نزاعات متطاولة الأمد، يعني يمكن من 1955 واللي انتهت باتفاقية دي سببها 72 اللي هي كانت بوساطة من منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت، ثم رجعنا للحرب مرة أخرى يعني 83 الحركة الشعبية لتحرير السودان وبمنفيستو سياسي متكامل لغاية ما حصل اتفاق السلام الشامل في نيفاشا 2005، برضو الحرب بدأت في دارفور 2002-2003، حصلت اتفاقات يعني زي الدوحة 2011 وقبلها أبوجا 2006، الصراع بين المسلح بين حكومة النظام البشير والبايد وقوى الإجماع الوطني في شرق السودان، برضو حدثت اتفاقات، اتفاق شرق جيبوتي، اتفاق الغاهرة، اتفاق شرق أسمرة وغير من اتفاقات. لكن السؤال المحوري إنه لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا الأخيرة 2020 بين الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية؟ لكن السؤال المحوري والجوهري هو لماذا لم تحقق كل هذه الاتفاقيات سلام والسلام وتقود إلى إنهاء الحروبات في السودان؟ يعني بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب، بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب. حقيقة في أسباب كثيرة وعوامل كثيرة لعدم قدرتنا على التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم ومستدام ينهي الحروبات في السودان، ومن يمكن إجمالها في عدد من الأسباب. أولا أنه كل الاتفاقات دي هي قاعدة تتم مع أنظمة عسكرية، ما تمت مع أنظمة ديمقراطية، وهذا ذاته قاعد يفرض سؤال الجدل بين أنه الديمقراطية أولا ولا السلام أولا ولا هما مكملات مع بعض. لكن هسي ده ما موضوعنا في الحلقة حقيقة. لكن الملاحظ أنه اتفاقية دي سببها تمت مع نيميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيفاشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده. اتفاق جوبا تم في الفترة الانتقالية، لكن كان يد العسكري فيه أكثر من يد المدنيين، وفي فترة هي ذات شهدت هشاشة سياسية، واللي هي قادت بعد ذلك لتفجير الإسلاميين بقيادة البرهان للحرب الماسلة والجارية الآن في السودان. لكن من العوامل الثانية القاعد بنقول إنها هي سبب رئيسي في دولة السلام المستدام ما يحصل في السودان جراء، على الرغم أقصد من كل الاتفاقات التامه دي، هو غياب المحاسبة ومفهوم العدالة. لأنه انتهاكات كبيرة جدا ارتكبت في النزاعات دي من 2005 وغيرت في حياة الناس، حتى حدث التغيير الديموغرافي بسبب النزوح واللجوء، وأفقرت المجتمعات وعشرات أو مئات الألوف من الضحايا، سواء كانوا قتلى أو جرحى وجرائم اغتصاب وتهجير. لم تتم محاسبة ولم يتم إنصاف للضحايا، لأن استدامة السلام بتستوجب العدالة، عشان ما تكون في غريبنس قاعدة عند الضحايا اللي هي شعور المظالم. يعني الضحايا ظلوا بمظالمهم في كل الاتفاقات دي، المسؤولين من الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في كل الحروبات دي يظلوا هم غير معرضين للمساءلة. بالتالي بتبقى السلام على أي عملية تمت للسلام هشة، لأنه ما في ضمانة لها. الضمانة الأساسية هي العدالة، عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. من هنا جاءت الفكرة، أخذنا في الدراسة النموذج بتاع دارفور في الفترة من 2003 لغاية 2019 قبل ثورة ديسمبر، يعني اللي هي فترة ارتكبت فيها انتهاكات واسعة جدا، وتمت فيها شوية إجراءات بتاعة عدالة انتقالية عبر محكمة الجنايات الدولية، يعني باتهام واضح وصريح ومطالبة بالمصولة والمحكمة للبشير وبعض أركان النظام البايد. يعني هو ده وجه من أوجه العدالة الانتقالية، لكن لسوء الحظ لم يمثل البشير أمام المحكمة، والمحكمة نفسها ما عندها الآليات اللازمة والمناسبة للقبض عليه، يعني لأنه حتى موضوع المحكمة الجنائية خاضع لجدل من بعض الأطراف على مستوى العالم، يعني فهذا أضعف بقدرته على أن تقبض على البشير ما عندها القوة الجبرية دي، يعني
7: نعم
3: في يدها هي كمحكمة. فالدراسة عملت على إيده، أخذت المنهج التحليلي والمنهج المقارن، أخذت التجربة بتاعت جنوب أفريقيا ورواندا ويوغندا وسيراليون وكينيا بشكل متعمد لتباين التجارب دي كلها في تطبيق العدالة الانتقالية، وعملت مقارنة افتراضية لأنه هل ده ممكن يحدث في السودان لتحقيق العدالة اللي بتقود للسلام المستدام. عشان كده الدراسة هي عنوانها كان Sustainable Peace in Darfur, The Need for Transitional Justice.
1: رحبت لجنة المعلمين بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بصرف متأخرات المعلمين المالية للفترة السابقة والاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أنها قالت بأن مواصلة الضغط أمر واجب حتى تتم الاستجابة لهذه القرارات حتى لا تكون حبرا على ورق. التفاصيل في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
4: القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بالأمس فيما يخص حقوق المعلمين، مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات، ورغم أنها حقوق ثابتة تصل في بعض الأحيان إلى 20 شهر مرتبات إضافة لعلاوات ومنح وبدلات خلال الحرب لم يتم الوفاء بها. فبنعتقد أنه هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات، وحتى لا تصبح هذه القرارات مثل غيرها من القرارات التي تم إصدارها والتوجيهات التي صدرت من أعلى سلطة في الدولة الآن، ولكنها لم تنفذ بصورة مثلى وبعضها لم ينفذ حتى الآن. فمحتاجين لمزيد من التوحد ومزيد من التكاتف ومزيد من الضغط من قبل المعلمين حتى يتم تنفيذ هذه التوجيهات وهذه القرارات التي صدرت. أيضا هنالك مجموعة من القضايا ما زالت هي عالقة. أهم قضية هي قضية زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور. هذه معركة بنعتقد أنها لا بد من التمسك بها ولا بد من خوض هذه المعركة، لأن وزارة المالية ثبت من خلال 4 أو 5 سنوات السابقة هي تتعنت في الاستجابة لهذا المطلب الذي يمثل العمود الفقري لحقوق المعلمين. الحد الأدنى في السودان الآن هو أقل حد أدنى على مستوى العالم، فبنعتقد أنه لا بد من التجهيز لمعركة قادمة تبدأ خلال الفترة القادمة والشهور القادمة ولا تنتهي إلا بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الانفجار الحاصل في الأسعار وتدني سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. فبالتالي دي معركة لا بد من خوضها، إضافة إلى مركزة الصرف على التعليم. الآن في قرار بمركزة مرتبات المعلمين وده قرار جيد، ولكن مركزة الصرف على التعليم وزيادة الإنفاق عليه إلى أكثر من 20% من ميزانية الدولة، بعيدا عن التعليم العالي، بعيدا عن الفصل الأول المرتبات، الإنفاق على التعليم فقط من حيث البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وغيره. فدي معركة أيضا مؤجلة، يجب أن نخوض هذه المعركة خلال الفترة القادمة ويتم إقرار هذا الأمر في الميزانية القادمة. تجاهلت القرارات الأمرين ديل وبنعتقد أنهم من الأهمية بمكان، وده العمود الفقري للمطالب التي تم رفعها خلال الفترة السابقة.
1: رغم امتلاك السودان واحدة من أكبر قطاعات إنتاج الذهب في المنطقة الإفريقية والعربية، لا تزال عائدات هذا المعدن النفيس التي تدخل خزينة الدولة أقل بكثير من حجم الإنتاج المعلن. المزيد في حديث السيد عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب.
5: هنا الذهب يعتبر المورد الرئيسي والصادرات السودان، وكان يمكن أن يكون خيرا وبركة على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن السوداني، ولكن يعني حسب تصريحات السيد وزير المالية فإن المنتج من الذهب ما يقارب 70 طن، ولكن والتي تعادل تقريبا حوالي 7 مليارات، بينما بنك السودان يقول بأن ما تم تصديره من الذهب عبارة عن أقل من 2 مليار دولار. فإن ذلك يعني بأن هناك هدرا في الذهب وإنتاج الذهب، ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا. وجاءت القرارات الاقتصادية الأخيرة لتلقي عبئا جديدا على الذهب وعلى التهريب وتعمل على مزيد من التهريب من الذهب، لأن القنوات الرسمية ستكون مسدودة أمام الجميع. كذلك فإن مدخلات الإنتاج يفرض عليها حظر، مما يعني بأن تكلفة الإنتاج ستزايد وستضاعف، وذلك سيعمل على ارتفاع تكلفة التعدين وعلى انخفاض الإنتاج، وسيؤثر سلبا على عائدات الذهب. ونتمنى أن تنتهي الوزارة السياسات الراشدة التي تعمل على استغلال كل ما يتم إنتاجه من صادر الذهب ويستفيد منه المواطن السوداني المغلوب على أمره.
1: دخل انقطاع مياه الشرب في أحياء الثورة بأمدرمان يومه الثالث وسط استمرار توقف لمحطة الجماير، في وقت قال فيه السكان أن أسباب التوقف لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى أزمة حادة في الحصول على المياه وانعكس على عمل الأفران ومختلف مناحي الحياة اليومية. نستمع للرسالة التالية لمواطن من الثورات.
7: الماء قال عليها 3 يوم في الثورات، في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قالعة عندها سحاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاطع. فتقريبا ليلة اليوم الثالث المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة، اللي بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر، الساعة الماهر بالليل تقطع لك ما تنوم بيه. فممن الحق ذاته ونبرد مويه، ولا المويه اصلا هي تبرد في الدكان، فبنشتري مويه الصحة الباغات دي كانت ب2500 بس بقت ب3 لانهم هم بيستغلوا الازمات حسب الدقاقين انت عارفها. المويه بتاعت الاستخدام الحمام العدة الاكل الطبيخ يا هم مويه الابر، في كم خطوط كده عند ابر، كم عمارة كده حافرة بير يعني وعاملة توصيل ومطلع خرطوش للناس تملأ برعميلة، لكن موية مرة ما بتشرب تستحمى بها بس، لأنه موية ده بيكون فيها رغوة كده. فحتى الأفران الليلة ما شغالة، يعني ممكن تلقي في شارع الزرد مثلا 15 فرن بتلقي 2 بس شغالين ديل بيكونوا مخزنين سهرية وموية، فالليلة بقيفوا، فبتلقي الناس واقفة صف وزحمة وجوطة بتاع، فالليلة بقيفوا خلاص طبعا ما بالليل المساء ما جات، فربنا يصلح الحال. لكن الوضع كعب شديد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: ووريكم
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: والله يعني الموسم

0: شويه بالمطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمه، لكن الناس زرعت السنه دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والان المطر استعدل يعني هسه لنا مطرتين ثلاثه مطر تقال، والناس يعني بدت انه انتهت من المره وبدت تجنكب هسه الان، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في غيمه شديده في المجلس.
1: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات اكبر مقارنه بالسنه اللي فاتت؟
0: لا لا ما بدون في المدينه ذاته قعدت، لان نحن زي الشغله بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الاصليه وزراعه يعني ما في طريقه خالص.
1: نعم
0: المجلد اكبر كميه الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوه بدون زرع.
1: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
0: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف زرعه يعني برضه ساعدت كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
1: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
0: والله غالي، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق، وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى ملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
1: نعم
0: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت،
1: وطيب
0: لكن دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
1: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
0: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين
1: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
0: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمغ شقيق ومكاتلة.
1: أوكي. نعم
0: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع، لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
1: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
0: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي نحن أصلا منذ الفترة اللي فاتت ولا مثلا منذ نحن في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني، بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبقر برضو بكون مرتضي الامل ماشي يعني، ما فيها مشكلة اصلا.
1: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه انتاجية كويسة؟
0: نعم نعم نعم، هتتوقع انتاجية 100% يعني، مش 200% ولا تأكيدا، 100%. لأن النادي كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع مننا، توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
1: نعم، وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم.
0: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ، أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الآن الملوى بقت ب15000. 15000 الآن، أنا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبة، رقابة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
1: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى سماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم، هو ده الحاصل، ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
1: وطيب
0: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل70000 بقي ل360-370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بيأكلوا رب العالمين هو اللي بيأكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيستني رب العالمين.
1: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاو ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشئ تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار، وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أنه عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أنه إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة الإيجاد فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورقنا جبيه برئيس مجلس سيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الإيجاد للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاط. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال عليها ثلاثة يوم في الصورات في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قالعة فهمت عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل فهي لا ثلاثة يوم الموية دي ما في قاطع المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية الصحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاعدة يعني الكهرباء بيشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة ماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي إلى المنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي أسمر هاشم لراديو دبنجا إن برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحضور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بعدي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة لزعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الانفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن المدير العام لمصلحة الملاهة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إن الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بيها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها. فبيضربوا ضربت بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له البريغه اللي في عيونكم لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني دي عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه زي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن يعني. فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ثاني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
2: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة الله. راديو دبنجا
1: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

بالهوى بالهوى

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله ما يمتعنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمه. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات أنت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة، الأساتذة ما متوفرين الزمن كله. يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس، لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت مرخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف. يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة، السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد. يعني فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كان تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية، الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة هنا، الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف. يعني
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماماً عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصياً تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلاً ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر الظروف تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد إنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماما. ولكن برضه أنا بشوف إنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماماً إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة.

0: مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الإنترنت أو الواي فاي، يعني حس مع غلاء الأسعار حياتي بقت مكلفة شوية. يعني أنا يعني بفضل الدراسة تكون حضوري، عشان يعني إحنا كنا متهيئين من زمان وإحنا صغار بنسمع إنه حياة الجامعة حياة جميلة ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللأسف يعني ما قدرنا نعيش التجربة دي يعني كان فرصتنا الوحيدة، وللأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. فيعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني اللي واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة ما كانت أحسن حاجة. أنا بفضل يعني إنه ناخد محاضراتنا في الكلية، بالنسبة لي يعني بفهم أحسن، براجع أول بأول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده، فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجه لوجه يعني.
3: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفه إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لمن تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية، فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما أنت تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات.

0: طرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لأنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية أضافة لفقد الجانب العملي اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية، ودي كانت متمثلة في فقد الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم، وتحديدا تحديدا كلية الآداب. حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
1: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
2: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا ولا 5 شهور من بداية الحرب، نحن في جامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني، وفي البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني، اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده. إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي يعني، ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي يعني. أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد، بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت بفيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تاخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي يعني؟ انا كنت بقعد مع اولادي في الهناي بشغلهم هناي، بكون قاعد معاهم يعني، الاستاذ بيسال والطالب بيجيب، لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل، يرسلوه نصور الرسل للاستاذ. الحاجه دي احنا ما اتوفرت لنا لانه ما عندنا حكومه بتدفع قروش لحاجات زي دي، ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على الأقل يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم احنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي الطالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة داخل السودان، الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ خاصة الناس جوا السودان. دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت، لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني، من كان الناس الأساتذة دي كان بيدفعوا من جيبهم النت يعني، ما في جامعة بتدفع عليهم، والناس مشت الامور يعني. يعني على الرغم من انه انا مرات يعني المحاضره بتحديد عندك كم 30 طالب كم 20 طالب يعني، ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب والباقيين انا عارف ظروف يعني، الواحد ممكن يرجع عليك بعد فتره يقول لك والله انا ما في حته ما في يعني، او وقت المحاضره ده ما بقدر امشي حته بتاعت النت الشبكه له. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربة أثبتت إنه الناس قادرة إنه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني إنه الناس ممكن تستفيد من التعليم الإلكتروني ده يعني. حتى في أجواء السلم وكذا الناس ممكن تستفيد، العالم الآن كله شغال التقنيات دي يعني. أنا أفتكر التجربة بالنسبة لنا كانت جديدة، ورغم الصعاب الناس اتأقلمت معها. طبعا واحدة برضو من مشاكل التجربة اللي هو التدريب بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ. يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصة لازم يكون عنده يوزر نيم، ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره. دي كلها الأستاذ برضو محتاج إنه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على إنه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، وإذا عنده مراجعة عايز يرفعها برضه يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف ياخذ الحضور. دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمة جدا يعني. فالحاصل إنه يعني التجربة احنا زي ما بيقولوا خدناها بالطريقه الصعبه. يعني يبقى السؤال في في في ظل الظروف الراهنه، لانه هسي لو قلنا انه الدراسه حضوريا، صراحه الطلبه والاساتذه ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات. يعني ما نفتكر انه لو سالت اي زول انه تكلفه المشوار من ام درمان الى جامعه الخرطوم وبالعكس معاه وجبة فطور بيتكلف كم في اليوم؟ الكلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه؟ ولي أمره حاول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشي تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار، وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أنه عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أنه إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة ليغات فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورقنا جبيه برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الإيجاد للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاط. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال عليها 3 يوم في الصورات في ناس أصلا ما جاي بخبر إنها هي قاضعة فهمت عندها سحاري أو استخدام الموية حقها قليل فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاضعة المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاعدة يعني الكهرباء بيشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة الماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي أسمر هاشم لراديو دبنجا إن برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحطور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بعدي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة لزعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة. أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إن الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 31 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: التحالف الذي دعت إليه السعودية ومشاركة السودان فيه هل سيساهم في وقف الحرب؟
2: يجب الاعتراف أولا أن السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان.
1: كيف يمكن تحقيق السلام المستدام في السودان وتحقيق العدالة الانتقالية؟
3: الملاحظ أن اتفاقية دي سببها تمت مع النميري نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري، نيباشا 2005 تمت مع البشير نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده.
1: لجنة المعلمين ترحب بقرارات رئيس الوزراء بصرف مستحقات المعلمين، ولكن
4: هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات.
1: عائدات الذهب التي تدخل الخزينة العامة أقل بكثير من حجم الإنتاج.
5: ونحن نتكفل كدولة حبأ الذهب وسوالبه من سيانير وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة. فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وتأمين حركة التجارة العالمية تعكس أهمية استراتيجية بالغة. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا بتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وحماية التجارة العالمية وتأمينها ضد ميليشيات تحديدا الحوثي وأي عمليات إرهابية يمكن أن تتعرض لها البحر الأحمر. كلنا متابعين نحن الآن يعني بالذات في منطقة الشرق الأوسط أصبحت الممرات المائية هدف رئيسي واستراتيجي للنزاعات المسلحة. شفنا الحاصل في باب المندب، بنتابع ما يحدث في مضيق هرمز، وبنتابع أيضا ما يحدث في البحر الأحمر خاصة في الجزء الجنوبي منها في منطقة باب المندب، وما يقوم به الحوثيون من اعتداءات وتهديد مباشر للتجارة العالمية. بالتالي دعوة السعودية بتبدو منطقية ومهمة في ذات الوقت. يمكن احنا في السودان المساله بتاخذ عده جوانب، ابرز انه يجب الاعتراف اولا انه السودان من الطبيعي ان يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الاوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان والتعقيدات العلاقات الخارجيه مع ايران ومع غيرها، لكن دي حقيقة جيوسياسية لازم نعترف بها ببساطة، لأنه إذا كانت السعودية الساحل السعودي يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، فبيجي بعد السودان مباشرة بحوالي 853 كيلومتر، يعني ممكن يكون الساحل السوداني نصف الساحل السعودي، لكن الحقيقة أنه يحتل المرتبة الثانية من حيث المشاطئة للبحر الأحمر. بالتالي لا يمكن تجاوز السودان في مثل هذا التحالف، دي حقيقة لازم نتعامل معها. يعني المسألة الثانية بعد كده بتبقى في مواقف السودان نفسه، يعني كلنا نعلم الآن السودان متورط في علاقات مباشرة مع إيران، وكلنا عارفين أنه إيران هي المحرك الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن، فهي دي ذاتها بتبقى إشكالية بالنسبة للسودان وبالنسبة لصناع التحالف نفسه في قبول دولة بمثل هذه التعقيدات. لكن زي ما قلنا الواقع الجيوسياسي هو بيفرض أنه السودان يكون موجود. يمكن الناس تقارن بين التحالف العسكري الجديد وتحالف الحزمة أو عاصفة الحزم الأطلقت السعودية أيضا بطلب من الرئيس اليمني آنذاك منصور لمواجهة العمليات اللي قامت بها جماعة الحوثي بدعم مباشر من إيران. التحالف طبعا كان في مارس 2015 والسودان كان جزء منه، ويمكن كانت الدول الرئيسية السعودية والإمارات والسودان ومصر والكويت وغيرها. الآن هذا التحالف مختلف يمكن من حيث التشكيل ومن حيث الأهداف. الآن السعودية تتحدث عن دعوة 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بينما عاصفة الحزم كان تشكيله مختلف وأهدافه مختلفة. عاصفة الحزم كان هدفها الأساسي ممكن نقول مواجهة مباشرة مع إيران، لأن إيران كانت المحرك الرئيسي للأحداث في اليمن، بالتالي دي كانت مواجهة مباشرة. الآن المواجهة غير مباشرة لأنه بالآن بيتكلم عن تأمين البحر الأحمر وتغيير تحركات الحوثيين، يعني الأهداف المعلنة مختلفة. يمكن أيضا الفرق بين عاصفة الحزم والتحالف الآني إنه الإمارات في ذلك الوقت كانت لعبة دور رئيسي في عاصفة الحزم، كانوا السعودية والإمارات هم المولين الرئيسيين لعاصفة الحزب. لكن الآن المسألة مختلفة، برضو إحنا بنتابع تعقيدات كثيرة في موقف الإمارات، لكن العنصر الجديد في موقف في التحالف العسكري الجديد اللي بتهيئ له السعودية والبترتب له السعودية وجود الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المستفيدة بشكل مباشر من سلاسل التجارة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وأيضا هي متضررة من أي تعقيدات أو عقبات أو استهداف مباشر لهذا النشاط التجاري في هذا المسطح المائي المهم. بيبقى بعد كده في سؤال عن مدى تأثير هذا التحالف الجديد ووجود السودان فيه في حال استمراره طبعا على الوضع في الحرب في السودان. قطعا إذا قبل الـ50 دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بور السودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية البتعدس. إذن أمام يمكن القول أنه بغض النظر عما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحقق من نجاحات، لكن حقيقة تبقى فيه قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم، لأن إحنا الآن بنتكلم عن تحالف دولي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن السعودية داعية 50 دولة، وكل الدول زي ما إحنا قلنا أو كل العالم بيتأثر من الإشكالات اللي بتحدث في الممرات المائية الرئيسية، سواء كان في هرمز أو في المندب أو البحر الأحمر. إذن السودان مطالب بإعادة تشكيل لتموضع جديد مع المجتمع الدولي، وده بيتطلب منه أن يعيد النظر في علاقاته مع إيران، بيتطلب منه أن يعيد النظر في علاقاته مع جماعة الحوثي، بيعيد النظر في علاقاته مع أي عمليات إرهابية أو عنف يمكن أن يحدث. أيضا ده بيأثر، يمكن أن يؤثر على موقف السودان في الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإنهاء بوضع حد للحرب في السودان. يعني يمكن للمجتمع الدولي نفسه من خلال 50 دولة أو من خلال هذا التحالف الجديد أن تستصبر وجود السودان أو رغبة السودان في تواجده داخل هذا التحالف، أن تفرض عليه أنه يعيد النظر في مواقفه المتعنتة من إنهاء الصراع المسلح في السودان حتى تكون جزء وفاعل في المجتمع الدولي وله تأثير فيما يحدث. الخلاصة عايزين نقولها أنه طبعا في ناس بيفتكروا أنه السعودية الآن أصبحت تتراجع عن موقف الأول، كانت هي في وضع الحياد ودعم كل جهود إنهاء الحرب، ويمكن نحن ما زلنا بنذكر مفاوضات جدة وإعلان جدة والاعتراف السعودي نفسه بعد ذلك بأنه الجيش هو الذي أخلى ورفض الالتزام بالاتفاق. لكن الآن طبعا بقى في معلومات كثيرة جدا عن دور جديد للسعودية في علاقاتها مع حكومة الأمر الواقع في السودان. لكن بتجاوز ده زي ما قلنا انه التحالف ده يمكن ان يؤثر على السودان، والتأثير يمكن ان يكون ايجابا بحيث انه يمكن ان يؤثر في موقف السودان او حكومة السودان، حكومة الأمر الواقع، ويفرض عليها انها تعيد النظر في مواقعها وفي علاقات الملتبسة مع مصادر الإرهاب إيران وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها. وشكرا جزيلا.
1: كلما طال أمد الحرب وازدادت الانتهاكات يرتفع الغبن بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتصعيد السياسي فيما يخص الموقف من الحرب والانتهاكات التي تحدث من قبل الطرفين. الوصول لسلام مستدام ومصالحة وعدالة انتقالية يتطلب الكثير من العوامل، وعلى رأسها الإرادة الشعبية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا الأستاذ عبدالله ديدان الباحث في قضايا السلام وفض النزاعات، والذي أنجز في هذا الشهر رسالة ماجستير بهذا الخصوص.
3: وفي الحقيقة موضوع العدالة الانتقالية تمت وجرت فيه أبحاث كثيرة، وحتى على المستوى العملي حصلت تجارب كثيرة زي ما الناس بتعرف، يعني في جنوب أفريقيا، رواندا، المغرب، كينيا، أوغندا، سيراليون، حصلت برضو في الأرجنتين وفي غيره. ده كله في سعي الإنسان لإيجاد حلول لما يترتب على الصراعات الواسعة اللي حصلت في مختلف دول العالم، والنتج عنها يعني انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعشرات الألوف أو مئات الألوف حقيقة من الضحايا عبر مسيرة الصراع القاعد يحصل يعني. وهي أول تجربة لها في ما عرفت بمحاكم نورنبرغ في ألمانيا عقب فترة هتلر. دي كانت أول تجربة للعدالة الانتقالية، ومن ثم حدث التطور مع تطور العلوم والبحوث والدراسات حول مسألة النزاعات نفسها وصناعة السلام وغيره يعني. فالدراسة هي يعني عملت على دراسة كل التجارب السابقة بشكل عام، لكن ركزت بشكل خاص على تجربتنا السودانية، في إنه نحن عندنا نزاعات متطاولة الأمد يعني يمكن من 1955 واللي انتهت باتفاقية دي سببة 72 اللي هي كانت بوساطة من منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت، ثم رجعنا للحرب مرة أخرى يعني 83 الحركة الشعبية لتحرير السودان بمنفيستو سياسي متكامل لغاية ما حصل اتفاق السلام الشامل في نايفاشا 2005، برضو الحرب بدأت في دارفور 2002-2003، حصلت اتفاقات يعني زي الدوحة 2011 وقبلها أبوجا 2006، الصراع بين المسلح بين حكومة النظام البشير والبايد وقوى الإجماع الوطني في شرق السودان، برضو حدثت اتفاقات، اتفاق شرق جيبوتي، اتفاق الغاهرة، اتفاق شرق أسمرة وغيره من اتفاقات. لكن السؤال المحوري إنه لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا الأخيرة 2020 بين الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية؟ لكن السؤال المحوري والجوهري هو لماذا لم تحقق كل هذه الاتفاقيات سلام والسلام وتقود إلى إنهاء الحروبات في السودان؟ يعني بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب، بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب. حقيقة في أسباب كثيرة وعوامل كثيرة لعدم قدرتنا على التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم ومستدام ينهي الحروبات في السودان، ومن يمكن إجمالها في عدد من الأسباب. أولا أنه كل الاتفاقات دي هي قاعدة تتم مع أنظمة عسكرية، ما تمت مع أنظمة ديمقراطية، وهذا ذاته قاعد يفرض سؤال الجدل بين أنه الديمقراطية أولا ولا السلام أولا ولا هما مكملات مع بعض، لكن هسي ده ما موضوعنا في الحلقة حقيقة. لكن الملاحظ أنه اتفاقية دي سببة تمت مع نيميري نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري، نيفاشا 2005 تمت مع البشير نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده. اتفاق جوبا تم في الفترة الانتقالية لكن كان يد العسكري فيه أكثر من يد المدنيين، وفي فترة هي ذات شهدت هشاشة سياسية واللي هي قادت بعد ذلك لتفجير الإسلاميين بقيادة البرهان للحرب الماسلة والجارية الآن في السودان. لكن من العوامل الثانية اللي قاعد بنقول إنها هي سبب رئيسي في دولة السلام المستدام ما يحصل في السودان جراء على الرغم أقصد من كل الاتفاقات التمت دي، هو غياب المحاسبة ومفهوم العدالة، لأنه انتهاكات كبيرة جدا ارتكبت في النزاعات دي من 2005 وغيرت في حياة الناس، حتى حدث التغيير الديموغرافي بسبب النزوح واللجوء وأفقرت المجتمعات وعشرات أو مئات الألوف من الضحايا، سواء كانوا قتلى أو جرحى وجرائم اغتصاب وتهجير. لم تتم محاسبة ولم يتم إنصاف للضحايا، لأن استدامة السلام بتستوجب العدالة عشان ما تكون في grievances قاعدة عند الضحايا اللي هي شعور المظالم. يعني الضحايا ظلوا بمظالمهم في كل الاتفاقات دي، المسؤولين من الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في كل الحروبات دي يظلوا هم غير معرضين للمساءلة، بالتالي بتبقى السلام على أي عملية تمت للسلام هشة، لأنه ما في ضمانة لها. الضمانة الأساسية هي العدالة، عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. من هنا جاءت الفكرة، أخذنا في الدراسة النموذج بتاع دارفور في الفترة من 2003 لغاية 2019 قبل ثورة ديسمبر، يعني اللي هي فترة ارتكبت فيها انتهاكات واسعة جدا وتمت فيها شوية إجراءات بتاعت عدالة انتقالية عبر محكمة الجنايات الدولية، يعني باتهام واضح وصريح ومطالبة بالمصولة والمحكمة للبشير وبعض أركان النظام البايد. يعني هو ده وجه من أوجه العدالة الانتقالية، لكن لسوء الحظ لم يمسل البشير أمام المحكمة، والمحكمة نفسها ما عندها الآليات اللازمة والمناسبة للقبض عليه، يعني لأنه حتى موضوع المحكمة الجنائية خاضع لجدل من بعض الأطراف على مستوى العالم، يعني فهذا أضعف بقدرته على أنها تقبض على البشير ما عندها القوة الجبرية دي، يعني
7: نعم
3: في يدها هي كمحكمة. فالدراسة عملت عليه لو أخذت المنهج التحليلي والمنهج المقارن، أخذت التجربة بتاعت جنوب أفريقيا ورواندا ويوغندا وسيراليون وكينيا بشكل متعمد لتباين التجارب دي كلها في تطبيق العدالة الانتقالية، وعملت مقارنة افتراضية لأنه هل ده ممكن يحدث في السودان لتحقيق العدالة اللي بتقود للسلام المستدام. عشان كده الدراسة هي عنوانها كان Sustainable Peace in Darfur, The Need for Transitional Justice.
1: رحبت لجنة المعلمين بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بصرف متأخرات المعلمين المالية للفترة السابقة والاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أنها قالت بأن مواصلة الضغط أمر واجب حتى تتم الاستجابة لهذه القرارات حتى لا تكون حبرا على ورق. التفاصيل في حديث الأستاذ سامي الباخر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
4: القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بالأمس فيما يخص حقوق المعلمين، مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا، هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات. ورغم أنها حقوق ثابتة تصل في بعض الأحيان إلى 20 شهر مرتبات إضافة لعلاوات ومنح وبدلات خلال الحرب لم يتم الوفاء بها. فبنعتقد أنه هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات، وحتى لا تصبح هذه القرارات مثل غيرها من القرارات التي تم إصدار والتوجيهات التي صدرت من أعلى سلطة في الدولة الآن، ولكنها لم تنفذ بصورة مثلى وبعضها لم ينفذ حتى الآن. فمحتاجين لمزيد من التوحد ومزيد من التكاتف ومزيد من الضغط من قبل المعلمين حتى يتم تنفيذ هذه التوجيهات وهذه القرارات التي صدرت. أيضا هنالك مجموعة من القضايا ما زالت هي عالقة. أهم قضية هي قضية زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور. هذه معركة بنعتقد أنها لابد من التمسك بها ولابد من خوض هذه المعركة، لأن وزارة المالية ثبت من خلال الأربع أو الخمس سنوات السابقة هي تتعنت في الاستجابة لهذا المطلب الذي يمثل العمود الفقري لحقوق المعلمين. الحد الأدنى في السودان الآن هو أقل حد أدنى على مستوى العالم. فبنعتقد أنه لا بد من التجهيز لمعركة قادمة تبدأ خلال الفترة القادمة والشهور القادمة ولا تنتهي إلا بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الانفجار الحاصل في الأسعار وتدني سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. فبالتالي دي معركة لا بد من خوضها، إضافة إلى مركزة الصرف على التعليم. الآن في قرار بمركزة مرتبات المعلمين وده قرار جيد، ولكن مركزة الصرف على التعليم وزيادة الإنفاق عليه إلى أكثر من 20% من ميزانية الدولة، بعيدا عن التعليم العالي، بعيدا عن الفصل الأول المرتبات، الإنفاق على التعليم فقط من حيث البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وغيره. فدي معركة أيضا مؤجلة، يجب أن نخوض هذه المعركة خلال الفترة القادمة ويتم إقرار هذا الأمر في الميزانية القادمة. تجاهلت القرارات الأمرين ديل، وبنعتقد أنهم من الأهمية بمكان، وده العمود الفقري للمطالب التي تم رفعها خلال الفترة السابقة.
1: رغم امتلاك السودان واحدة من أكبر قطاعات إنتاج الذهب في المنطقة الإفريقية والعربية، لا تزال عائدات هذا المعدن النفيس التي تدخل خزينة الدولة أقل بكثير من حجم الإنتاج المعلن. المزيد في حديث السيد عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب.
5: هنا الذهب يعتبر المورد الرئيسي والصادرات السودان، وكان يمكن أن يكون خيرا وبركة على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن السوداني، ولكن يعني حسب تصريحات السيد وزير المالية فإن المنتج من الذهب ما يقارب 70 طن، ولكن والتي تعادل تقريبا حوالي 7 مليارات، بينما بنك السودان يقول بأن ما تم تصديره من الذهب عبارة عن أقل من 2 مليار دولار، فإن ذلك يعني بأن هناك هدرا في الذهب وإنتاج الذهب، ونحن نتكفل كدولة حبء الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا. وجاءت الغربات الاقتصادية الأخيرة لتلقي عبئا جديدا على الذهب وعلى التهريب وتعمل على مزيد من التهريب من الذهب، لأن القنوات الرسمية ستكون مسدودة أمام الجميع. كذلك فإن مدخلات الإنتاج يفرض عليها حظر، مما يعني بأن تكلفة الإنتاج ستزايد وستضاعف، وذلك سيعمل على ارتفاع تكلفة التعدين وعلى انخفاض الإنتاج، وسيؤثر سلبا على عائدات الذهب. ونتمنى أن تنتهي الوزارة السياسات الراشدة التي تعمل على استغلال كل ما يتم إنتاجه من صادر الذهب ويستفيد منه المواطن السوداني المغلوب على أمره.
1: دخل انقطاع مياه الشرب في أحياء الثورة بأمدرمان يومه الثالث وسط استمرار توقف لمحطة الجماير، في وقت قال فيه السكان أن أسباب التوقف لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى أزمة حادة في الحصول على المياه وانعكس على عمل الأفران ومختلف مناحي الحياة اليومية. نستمع لرسالة تالية لمواطن من الثورات.
7: ما يقال على ثلاثة يوم في في في في الثورات، في ناس أصلا ما جاي بخبر إنها هي قاطعة عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لا ثلاثة يوم الموية دي ما في قاطعة. فتقريبا ليلة اليوم الثالث المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة، بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة ماهر بالليل تقطع لك ما تنوم بيه. فما من الحق ذات ونبرد موية، ولا الموية أصلا هي تبرد في الدكان، فبنشتري موية الصحة الباغات دي كانت ب2500 بس بقت ب3 لأنهم بيستغلوا الأسمات حس الدكاكين وانت عارفها. الموية بتاعت الاستخدام الحمام العدة الأكل الطبيخ يا همية الآبار، في كم خطوط كده عند آبار، كم عمارة كده حافرة بير يعني وعاملة توصيل ومطلع خرطوش للناس تملأ برعميلة، لكن موية مرة ما بتشرب تستحمى بها بس، لأنه موية ده بيكون فيها رغوة كده. فحتى الأفران الليلة ما شغالة، يعني ممكن تلقي في شارع الزرد مثلا 15 فرن بتلقي 2 بس شغالين ديل بيكونوا مخزنين سهرية وموية، فالليلة بجيفه، فبتلقي الناس واقفة صف وزحمة وجوطة بتاع، فالليلة بجيفه خلاص لو المويه بالليل المساء ما جات، فربنا يصلح الحال، لكن الوضع كعب شديد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: أوريكم
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام ليحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخل ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني هسألنا مطرتين ثلاثة مطر تقاد، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة،
3: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت.
4: لا لا أنا ما بظن في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلي أو زراعة، يعني ما في طريقة خالص.
3: نعم
4: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
3: نعم طيب الجهات

0: المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت توفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
1: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معانا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه، يعني برضه ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
0: نعم، التقاوي اللي لقيته في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
1: والله غالي، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه، البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000، هسي كلامك ده في السوق. وفي ود أحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000، كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوى، ملوى الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
0: نعم،
1: فده شغل الحسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله، الناس زرعت.
0: وطيب
1: لكن دارين المزيد، المزيد لو في أي منط حاجة بتناقشوا يكون في مناسبة كده عشان الناس تزرع، ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
0: طيب اعتمدت على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
1: والله يا استاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل، ومحاريت يعني بالحمير، وعندنا بابورات، يعني أي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي، حق الحمار وبتاعت البابور ذاته ب 100، المخمص ب 120,000، المخمص حارتولك ب 120,000، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب 120.
0: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
1: نعم، جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمغ شقيق ومكاتلة.
0: أوكي،
1: نعم،
0: نعم.
1: لكن يعني ما بفوت من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطها لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
0: نعم، طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
1: والله يا اخي نحن الاداره الحاليه دي، انا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي، والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
0: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
1: نعم، حتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيد 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا حيكون سمع، موسمنا حيكون سريع والمطر تم.
0: نعم، وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
1: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ، أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجيب برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب 4,000 و 3,000 و 2,500 في مناطق، الآن الملوى يجي ب 15,000، 15,000 الآن، أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة، رقابة ما في. ويعني الإدارات المحلية ذاتا نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
0: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
1: نعم، هو ده الحاصل، ده الحاصل الان في البلد دي بالذات، يعني المقلب.
0: وطيب
1: الرقابه ما في، رقابه السوق ما في، الناس ما مر عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا رب العالمين هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
0: نعم. وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
1: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
0: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشي تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار. وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أن عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أنه إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور منيركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة الإيجاد فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورقنا جبيه برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الإيجاد للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاب. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال عليها ثلاثة يوم في الصبرات في ناس أصلا ما جايب خبر إنها هي قالعة فهمت عندها سهاري أو استخدام الموية حقها قليل فهي لها ثلاثة يوم الموية دي ما في قاطعة المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاعدة يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يوالك 2 ظهر الساعة الماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي أسمر هاشم لراديو دبنجا إنه برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق. ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحضور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بعدي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة لزاعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص:

0: الخبر الأخير في النشرة. أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إنه الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، استنادا على أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال الحرب الجارية في السودان. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت السودان في العام الماضي بأنه استخدم أسلحة كيميائية أثناء الحرب الجارية في السودان، وقالت في سنة 2025 بأنها ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية خلال صراع جيش مع قوات الدعم السريع. أخيرا مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان ودخلت حيز التنفيذ باعتبار أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الجارية في السودان. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول هذا الأمر مع الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، والذي سألناه ابتداء هل يحق للولايات المتحدة الأمريكية فرض هذه العقوبات؟
2: أرحب من خلالكم بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وكذلك أحيي يعني إدارة ومعدي ومقدمي برامجها، ويسعدني أن أكون يعني ضيفكم في هذا اليوم. هذا الكلام يستحمل الإجابة بالنفي ويستحمل الإجابة بالإيجاب. بالنفي، لأنه أي عقوبة مفترض تصدر من مؤسسة دولية وليست مؤسسة عضو في المجتمع الدولي منفردة. يعني في الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات وفق القانون الدولي، إلا يكون هذه العقوبات صادرة من مؤسسة دولية وفق قانون أو اتفاقية أو معاهدة دولية. ولكن من جهة أخرى، من يمكن القول إنه الولايات المتحدة هي جزء من المنظومة التي تقوم بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الحروب، يعني هي جزء من هذه المنظومة وهي عضو فاعل فيها. كذلك السودان كذلك عضو في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية التي هي في مقرها في لاهاي. السودان عضو اللجنة التنفيذية فيها، وكذلك أمريكا عضو بارز فيها، وبصفتهم ذلك يجوز للولايات المتحدة أن تقوم بدور ذو طابع الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية. فهناك عدد من القوانين الأمريكية المتصلة بعملية مكافحة الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية. عندهم قانون متصل بمكافحة الإرهاب اسمه قانون مكافحة الإرهاب بالأسلحة البيولوجية، وهذا القانون هو انعكاس لالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية. القانون صدر في 1989. وفي قانون آخر اسمه قانون تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، فده كذلك هو التزام من الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. ولكن هذه القوانين الاثنين أنا ذكرتها هي بتطبق على الأفراد، وهي عندها صفة الطابع الجنائي، سواء هؤلاء الأفراد سواء موجودين داخل أمريكا أو خارجها، ولكن هو قانون ذو طابع جنائي. ولكن القانون الذي فرضته أمريكا وتطبقه كذلك على الدول ليس على الأفراد فقط، هو قانون حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب. ده قانون بالمقارنة بالقوانين الأمريكية هو قانون أحدث، وهذا القانون قانون أمريكي يطبق على الدول من منظور أمريكي وليس من القانون الدولي. في هذا الموضوع، إنه أمريكا متى ما رأت بأن هنالك دولة ما تقوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب، فإنها من جانبها تقوم بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانبها لوحدها، التزام منها مع المجتمع الدولي في أن تحارب هذا الاستخدام السيء للأسلحة في الحرب. من بين العقوبات اللي بتقوم بها أمريكا هي عقوبات أمريكية محضة وليست عقوبات تنفذها الدول الأخرى. أي دولة أخرى ما بتنفذ هذه العقوبات. من بين هذه العقوبات اللي هي دائما عقوبات معروفة، مثلا عقوبات حظر التعاملات المصرفية والقروض المالية من المؤسسات المالية الأمريكية، كذلك زي تعليق العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية، كذلك مثل قطع المساعدات والتمويل العسكري، وكذلك من العقوبات مثلا حظر تصدير الأسلحة السلع الحساسة والتكنولوجيا المتقدمة. هذه عقوبات تفرضها أمريكا من جانبها والتي يلتزم بها المجتمع الدولي، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع أن تفرض عقوبات يلتزم بها المجتمع الدولي.
1: مستمعينا الكرام، أيضا توجهنا بالسؤال إلى الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني حول إعلان حكومة السودان بأنها كونت لجنة وطنية للتحقيق في أمر استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنه لم يثبت لديها أن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية. هذا من جانب. من جانب ثاني، ما هو دور المنظمة الدولية المعنية بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في هذا الأمر؟
2: يعني بمعنى آخر سؤالك أنه يعني طالما أن هنالك إجراءات متصلة بالتحقيق وتقصي الأمور من بواسطة المنظمة الدولية لحظر، هل يجوز لأمريكا أن تستبق هذه الإجراءات وتقوم بفرض عقوبات؟ هنا أريد أن نقول بعض الشيء. الادعاءات مؤخرا المتصلة باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب السودانية بواسطة الجيش السوداني هي في الأساس انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني في مرحلة ما ادعت بأن الجيش السوداني في وقت ما في عام 2024 استخدم غاز الكلور في معركته في مصفات الجيلي، وده بينطبق عليه التعريف بتاع استخدام الأسلحة الكيماوية بحسب التفسير الأمريكي، وبالتالي طالبت أمريكا بإجراء تحقيق، طالبت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بإجراء التحقيق في هذا الادعاء، إلا أن حكومة السودان رفضت هذا الادعاء ورفضت كذلك أو عملت لجنة وطنية، وهذه اللجنة توصلت إلى أنه هذه ليست هنالك أي أدلة كافية بأن السودان جيش السودان يستخدم أسلحة كيماوية. ولكن المنظمة الدولية والدول الأعضاء لديها تجارب وكذا يعني في العراق وفي إيران وفي غيرها، ووصلت أننا نستطيع أن نقول أنه السوابق في هذا الجانب تقول بأنه أعمال اللجان الوطنية في التقصي حول استخدام الأسلحة الكيماوية لا تغني عن إرسال فريق تحقيق مستقل وإنتاج تقرير فني من خبراء من دول متعددة بتخصصات دقيقة لإثبات أو نفي استخدام الأسلحة الكيماوية. وبالتالي رفض السودان وكذلك الظروف المحيطة عدم إمكانية إرسال جعلت بأن هنالك لكأنما هنالك التزام قانوني وأخلاقي بأن يتم معاقبة هذه، لا سيما كما أنا قلت إنه أمريكا عندما تفرض عقوبات لا تفرضها بوصفها مؤسسة دولية، وليست ملزمة الدول الأعضاء في المنظومة الدولية أن تطبق هذه العقوبات، ولكنها هي عقوبات أمريكية بتطبق من الجانب الأمريكي. كما ذكرنا إن أمريكا عندها قانون بيجز لها بأنها تعاقب الدول من طرف واحد إذا ثبت بأن هذه الدول تستخدم الأسلحة الكيماوية.
1: كذلك مستمعينا الكرام، سألنا الدكتور سامي عبد الحليم حول ما إذا كانت هناك سوابق بأن فرضت أمريكا عقوبات استنادا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية على أي دولة من الدول، وهل هذه العقوبات التي فرضتها أمريكا على السودان ستلتزم بتطبيقها المؤسسات الدولية وكذلك الدول؟
2: نستطيع أن نرصد السلوك الأمريكي تجاه العمل الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ودي شفناها نحن في التجارب يعني عالمية كبيرة وفي وقت ليس ببعيد، وبالتالي من السهل استحضارها في أي نقاش. يعني أمريكا دولة يعني مهمة في المجتمع الدولي ولها تأثير كبير لا سيما أن عندها حضور كبير في المنظمات الدولية المؤثرة، كذلك لها وزن سياسي. هذه المعطيات تجعل بعض المرات أن المنظمات تستمع لأمريكا بأذن صاغية أكثر ما تستمع لبعض الدول الأخرى، من واقع أنها لها وزنها ولها وجودها وحضورها في الفضاء الدولي وكذلك في عمل المنظمة المعنية وهكذا. وهذا الأمر ينطبق على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. المنظمة نفسها قانونها يعطي للدول الأعضاء الحق في أنهم يطلبوا من المنظمة بإجراء تفتيش مفاجئ خاص باستخدام الأسلحة الكيماوية في أي بلد. وهذا ما طلبته الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة فيما يخص الحالة السودانية. وكذلك يحق للدول الأطراف بما فيها أمريكا إنها هي تجمع الأدلة التي بحوزتها وتقدم البيانات والأدلة التي تساعد المنظمة في كشف أو تدعيم ادعاءاتها بأن هنالك استخدام للأسلحة الكيماوية اللي في أغراض الحرب يعني. وهذا أيضا ما تقوم بعمله الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تثبت هذا الأمر بأكثر من طريقة، وتطلب من حكومة السودان بأن تتعاون مع فرق تقصي الحقائق وغير ذلك من أمور. ولكن لا يجوز لأمريكا أن تفرض على أي منظمة دولية أن تفرض هذه المنظمة عقوبات على السودان، مثل منع القروض ووقف التعاملات مع المؤسسات الدولية لا سيما المؤسسات الدولية المالية. فأشخاص القانون الدولي زي الدول المنظمات لا يجوز لأمريكا أن تفرض على دولة مثلا الدولة السعودية أو الهند أن تتعامل أو أن تعطي قروض للسودان، لأن هذه العقوبات ليست هي عقوبات ذات طابع دولي، إنما هي عقوبات أمريكية. ولكن في الواقع العملي كما ذكرت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنفوذ كبير ولها وجود كبير جدا في المنظمات الدولية، وهذا الوجود له مؤثر، وكذلك أمريكا لها حلفاء ولها أصدقاء، وبالتالي هذه التحالفات الكبيرة تجعل لأمريكا وزن في أي مؤسسة دولية. وبالتالي القول بأنه منع التعامل مع أو إعطاء قروض، هذا الأمر يجعل بأن المنظمات التي لا تتعاون مع أمريكا في هذا الجانب أمريكا قد تنظر أنها ليست متعاونة مع أمريكا. وعدد من المؤسسات الدولية لها تجارب بأنها فيما يتصل بالشأن السوداني أن أمريكا فرضت عقوبات وقالت بأن كل من لا يلتزم بهذه العقوبات لا تسمح له بأن يمارس أنشطة تجارية في أمريكا. وبالتالي لو إذا اكتشف هذا اكتشفت أمريكا بأن مؤسسة معينة تتعامل مع السودان وهذه المؤسسة لديها وجود في أمريكا، فإنها تخضع للقانون الأمريكي وبالتالي تخضع للعقوبات الأمريكية. هذه هي الأمور فيها جوانب فنية لا بد أن الناس ينظروا لها بشكل أكثر شمولي، ولا يكفي الكلام عنها بطريقة مبتسرة وسريعة وهكذا.
1: وفي الختام مستمعينا الكرام، سألنا أيضا الدكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني عن حق السودان في مناهضة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وكيف يكون ذلك؟
2: طبعا يجوز له أن يفعل هذا على أكثر من مستوى، وإنما المستوى الأكثر ظهورا ووضوحا هو أن السودان متى ما تضرر من سلوك أي دولة بصورة غير تضرر غير قانوني وغير مبرر، يجوز للسودان أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تطلب منها أن تقرر بأن هذه الإجراءات التي تقوم بها أي دولة إن كان ضد السودان هي إجراءات غير لا تتفق مع القانون الدولي وتهدد مصالح السودان وكذلك تهدد أمن واستقرار وسلامة السودان والسودانيين. وهذا الباب مفتوح، والأخصائيين في القانون الدولي يمكن لهم أن ينجزوا دفعات أو ادعاءات قانونية لها سندها وهكذا. ولكن هذه الأمور كذلك مرتبطة بالتأويلات السياسية، وإلى أي مدى السودان سيستفيد من هذه الدعوة وإلى أي مدى سيتضرر منها إلى آخره من الأمور. وكما نرى نحن في المشهد السياسي الدولي العام بأن أمريكا هي دولة في الوقت الراهن هي بتتمتع بنفوذ يعني يعطيها صفة أنها بتمثل أحادية قطبية تستطيع أن تتصرف بشكل كبير بصورة فردية إذا حتى تعطلت المؤسسات الدولية في اتخاذ بعض الإجراءات في أنها تقوم به بصورة فردية مستفيدة من موقعها الدولي كأكبر قوة دولية من حيث الاقتصاد ومن حيث النفوذ السياسي ومن حيث كذلك القوى العسكرية وغير ذلك من اعتبارات تعطي أمريكا علوية وعلى بعض المنظمات أو أشخاص القانون الدولي.
1: شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم الخبير القانوني، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
2: جزيل الشكر، واتمنى انه تكون هذه المداخلة مفيدة، اتمنى انه التقي دائما بمستمعي وادارة راديو دبنجا، وشكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم قضية أصبحت تمس آلاف الطلاب السودانيين وهي التعليم الجامعي عبر الإنترنت في ظل استمرار الحرب في السودان. فبعد أكثر من 3 أعوام من النزاع وجدت العديد من الجامعات نفسها مضطرة للجوء إلى التعليم الإلكتروني لضمان استمرار العملية التعليمية، بينما يواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تحديات متعددة. فما مدى نجاح تجربة التعليم الجامعي الإلكتروني في السودان؟ وما أبرز التحديات التي تواجه الطلاب والأساتذة؟ وهل يمكن أن يشكل هذا النمط من التعليم بديلاً مستقبلياً؟ أم إنه مجرد حل مؤقت فرضته الحرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الطلبة وأساتذة الجامعات للاستماع إلى آرائهم وتجاربهم والوقوف على واقع التعليم الجامعي عبر الإنترنت وما يتطلبه من حلول لضمان حق الطلاب في مواصلة تعليمهم. نتابع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم نبيل خالد آدم صالح، جامعة نيالة، كلية الاقتصاد والدراسات التجارية، تخصص بنوك وتمويل، السنة الرابعة. الدراسة أونلاين مهما كان ما بتغطي الدراسة حضوريا، مهما كان في حاجات بتفوت عليك، في حاجات انت بتحتاج مثلا تسأل عنها تاني، ما بتلاقي الأساتذة، الأساتذة ما متوفرين الزمن كله. يعني حرفيا إحنا بس بنلقى مثلا الدكتور منزل الكورس، لكن إحنا لا تواصلنا مع الدكتور، لا نقدر نسأل السؤال الفلاني. يعني أنت مرخص كامل أو كورس كامل بين يدينك أنت تحديدا، وانت ما قادر تفهم دي الطريقة دي كيف، الحاجة دي كيف. يعني محتاج زول يفهمك مهما اي صح. احنا في السنة الرابعة، السنة الاخيرة، بس برضو ما زي لما انت تكون حضوريا قاعد. يعني فانا شايفة انه دي مشكلة، وانا ما شايفة انه ده حل الدراسة اونلاين. يعني ممكن كان تكون في ظل الذروة، في ظل الظروف اللي كانت في البداية، الظروف الصعبة، لكن أنا شايفة ما دام إنه في حتات بقت آمنة وهنا الناس تلجأ لإنه تفتح المقرات وكده، لأنه مهما كان ما حيغطي. والمشكلة الثانية إنه الامتحانات برضو تبعنا إحنا حتكون أونلاين، فما عارفة ما حصل إحنا ولا اختبار واحد ما عملناه أونلاين، فما عارفة حيكون كيف. يعني
3: أهلا وسهلا، أنا مرام بدر الدين، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الخرطوم. وبعد الحرب زي آلاف الطلاب السودانيين لقيت نفسي مضطرة أكمل تعليمي بطريقة مختلفة تماما عبر الإنترنت، ولكن أنا شخصيا تجربتي كانت إيجابية مع التعليم الأونلاين. ومن الحاجات اللي خلت التجربة دي إيجابية إنه المحاضرات كانت متوفرة في أي وقت، فلو الظروف مثلا ما ساعدتني أحضر في وقت معين كنت بقدر أرجع للمحاضرة بعدين، ولو في جزئية ما فهمتها بقدر أسمع شرح الدكتور مرة واثنين وثلاثة بدون أي مشكلة. فشايفة أن التعليم الإلكتروني أدى الطالب مرونة أكبر في الوصول للمحاضرة، في مراجعتها بالطريقة اللي بتناسبه. ولكن بالنسبة لي يعني حتى المرونة ما أكبر ميزة، أكبر ميزة أنه الدراسة ما وقفت. يعني في ظل الحرب الدراسة الحضورية أصلا ما كانت خيار، في مشاكل أمنية، في طلاب توزعوا داخل السودان وخارجه، في أسر ظروفها تغيرت بالكامل. يعني الحرب ما أثرت على الجامعات بس، هي أثرت على حياة الناس كلها. في طلاب يعني بيقوا مسؤولين من أسرهم، في ناس اضطروا ينزحوا أو يشتغلوا أو يغيروا مكان سكنهم أكثر من مرة. ففي الظروف دي صعب شديد إنه نتوقع الحياة تستمر بنفس الطريقة القديمة. عشان كده أنا بشوف إن التعليم الأونلاين كان الحل الأمثل في المرحلة دي، لأنه حافظ على استمرارية التعليم، ودي أهم حاجة مفترض الناس تركز عليها. خلى الناس أو خلى الطلاب يواصلوا مشوارهم الأكاديمي بدل ما تضيع عليهم سنوات طويلة وهم منتظرين الحرب تقف. طبعا التجربة أكيد ما كانت مثالية للكل، يعني في طلاب واجهوا مشاكل إذا كان في الإنترنت، في الكهرباء، في الأجهزة، يعني دي كلها تحديات حقيقية، يعني ما أعتقد في زول بيقدر ينكرها. ولكن رغم كل ده بعتقد إنه فرصة مواصلة الدراسة كان أفضل من توقفه تماما. ولكن برضو أنا بشوف أنه التعليم الأونلاين ما بديل دائم للتعليم الحضوري، خاصة في التخصصات العملية والطبية زي الصيدلة، في معامل، في غيره. ولكن في الظروف الحالية ومع استمرار الحرب، بؤمن تماماً إنه هو الحل الأكثر واقعية والأقرب لحماية مستقبل الطلاب.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب أحمد ياسر صلاح، بدرس في جامعة المستقبل السودان، حاليا في السمستر السادس وداخل السمستر السابع إن شاء الله. صراحة من تجربتي الخاصة، الدراسة الأونلاين ما مفيدة، هي يعني ممكن يكون فيها حاجات بسيطة مفيدة، بس عموما هي ما مفيدة في أسباب كثيرة. أولا لأنه نحن لاجئين، لجأنا إلى دولة يوغندا، جميع الناس أو ما جميعهم يعني جزء كبير منهم طلعوا من السودان يعني ونزحوا للولايات، وما شالوا معهم يعني مثلا الأجهزة حقتهم أو كده، فدي واحدة من المشاكل. وتاني حاجة الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة، سواء كان إلى أجهزة أو الانترنت او الواي فاي، يعني حس مع غلاء الاسعار حياتي بقت مكلفه شويه. يعني انا يعني بفضل الدراسه تكون حضوري، عشان يعني احنا كنا متهيئين من زمان واحنا صغار بنسمع انه حياه الجامعه حياه جميله ويعني فيها تجارب كتير وكذا، وللاسف يعني ما قدرنا نعيش التجربه دي يعني كان فرصتنا الوحيده، و للأسف يعني مع الظروف بتاعت الحرب. فيعني أنا بفضل إنه أو بتمنى يعني إنه الحرب دي تجيف والناس تضيع ونكمل ما فضل من الدراسة، عشان نعيش الحياة الجامعية. والحياة الجامعية دي يعني إنه الناس بتكتسب يعني خبرات وبتكون صداقات يعني في الجامعة ومعارف، ويعني دي هي الحاجة الأفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالبة في طالبة في كلية الهندسة. بالنسبة للسؤال، نحن درسنا أونلاين لمدة حوالي سنتين بسبب ظروف الحرب وتوقف الدراسة حضوري. هي كانت تجربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإيجابيات إنه نحن ساعدنا في إنه يعني نواصل التعليم ومضي علينا سنواتنا الدراسية، لكن في نفس الوقت من التحديات والسلبيات والمشاكل يعني اللي واجهتنا اللي هو ضعف النت وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأجهزة المناسبة، خاصة اللي هي كانت في فترة النزوح طبعا، بالإضافة لأنه بعض المواد العملية خاصة أنه تخصصنا 70% عملي أكثر من النظري، كان صعب أنها تدرس بنفس الكفاءة حضوريين، يعني أونلاين ما كانت بتدرس بنفس الكفاءة. عشان كده أقدر أقول إنه التعليم أونلاين كان هو حل في الظروف دي، لكن ما كان بيغنينا بشكل كامل عن الدراسة الحضورية. وشكرا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نبع عثمان محمد أحمد عمر، طالبة في كلية الصيدلة جامعة الخرطوم. بالنسبة لي تجربة التعليم عن بعد صراحة

0: فاضل يعني انه ناخد محاضراتنا في الكلية. بالنسبة لي يعني بفهم احسن، براجع اول باول، الموضوع ما بتراكم علي، بكون متذكرة المحاضرة، فبالتالي لما أي أقراها ما بكون في مجهود، بالذات في امتحاناتي الأخيرة عشان كان يعني درسنا سنة رابعة دي كلها أونلاين، فعانيت شديد صراحة لأنه المحاضرة إلا أذاكرها كم مرة وإلا يعني أشوف شروحات برا من النت وكده. فبالنسبة لي يعني ما كان أحسن خيار. أنا بالنسبة لي بفضل إنه التعليم ياهو وجها لوجه يعني.
1: السلام عليكم. والله التعليم الجامعي الأونلاين يعني أنا ما شايفة إنه حل، هو حل مؤقت لكن ليس حل يعني يعتمد للآخر، بحيث إنه في ناس ما بتقدر بتركز يعني حاجة لما تكون في التلفون كده بتشغلها حاجات تانية، فالحاجة الحضورية لها أثر طبعا أحسن من لما تكون في الهاتف. ممكن تكون حاجات مقتطفات ما المقرر كله ممكن تكون هنا، لكن ده ما حل نهائي ولا حل جذري، دي من وجهة نظري أنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى علي بابكر الزين، طالبة بكلية الآداب قسمي الإعلام وعلوم المعلومات والمكتبات المستوى الرابع جامعة الخرطوم. حقيقي لما حصلت الحرب كنت زي أي طالب وطالبة، حسيت إنه مستقبلنا الدراسي فيه غموض كبير جدا، لكن برغم المخاوف دي الدراسة الأونلاين قدرت أثبتت لي إيجابيات كثيرة، دي كان منها عامل الوقت الأوفر للدراسة، إضافة لإني اكتسبت مهارات جديدة كانت بالنسبة لي متمثلة في إني كيف أعمل سيرش للمعلومات بطرق متعددة، والطرق دي كانت متاحة لي طول الوقت، وكانت أقرب لإنها هي تكون سيلف إديوكيشن. لكن مقابل كل هذه الإيجابيات اتحرمت من ناحية الاستفادة من خبرات الدكاترة وبروفاتنا في الكلية والنقاشات المباشرة اللي كان متبادلة أثناء المحاضرات بين الزملاء والدكاترة، كذلك مساعدتنا نحن كزملاء في الدراسة وتغطية النواقص. من ناحية تانية إضافة لفقد الجانب العملي اللي كان له أثر كبير جدا في فهم الكورسات أكثر من الجانب النظري. أما من الناحية الثقافية والاجتماعية ودي كانت متمثلة في فقدان الجانب الاجتماعي والنشاطات الثقافية اللي كان معروفة بها جامعة الخرطوم وتحديدا كلية الآداب، حقيقة دي كانت من أصعب التحديات اللي واجهتنا خلال دراستي الأونلاين، لأن عموما الحياة الجامعية هي ما بس جانب أكاديمي بحت، ما هي بس قراية وامتحانات ومحاضرات، بل هي كمان علاقات اجتماعية وتبادلات ثقافية وذكريات جميلة بتفضل مدى العمر.
3: دي كانت تجارب وآراء مجموعة من الطلبة في جامعات سودانية مختلفة حول التعليم أونلاين، ومنها ننتقل إلى أحد الأساتذة الذين خاضوا هذه التجربة ونسمع بكل شنو. أهلا ومرحبا بك في البرنامج.
4: بالنسبة للتدريس أونلاين، نحن طبعا 3 سنوات دي كلها يعني بعد 4 شهور تقريبا ولا 5 شهور من بداية الحرب، نحن بجامعة الخرطوم كنا بدأنا يعني في البداية كان أشبه بالتعليم عن بعد يعني اللي هو عبر الواتساب، يرسل المحاضرات، يرسل تسجيل صوتي، يتناقش مع الطلبة كده. إذا عندنا مراجع الوقت ده كانت قليلة لكن كنا بنرسلها. القصة بتاعت التعليم أونلاين دي العالم كله يعني استفاد من الحاجة دي، يعني ما فيها مشكلة خاصة في ظروف زي دي. يعني أفتكر في دول كثيرة كان أيام القفل بتاع الكورونا طوالي اشتروا منصات وطوالي دوروا شغل. المنصات المدفوعة القيمة دي بتمكنك يعني إنك اللي هي فيها حاجة اسمها بلاك بورد بترفع الشغل للطلبة، بيكون أي طالب عنده حساب حضوريا بيكون موجود معك وممكن يشاهدك أنت بفيديو وأنت تشاهده في فيديو، تقدر تأخذ الحضور والغياب ويعني بيشاركوك. فهمتي؟ يعني أنا كنت بقعد مع أولادي في هناي بشغله هناي بكون قاعد معهم، يعني الأستاذ بيسأل والطالب يجيب لازم يفتح المايك ويوري صورته ويجيب وكذا ويشتغل الشغل يرسلوه نصور الرسل للأستاذ. الحاجة دي إحنا ما يتوفرت لنا لأنه ما عندنا حكومة بتدفع قروش لحاجات زي دي ولا عندها علاقات بالمجتمع الدولي المهتم بالقصة تحت التعليم دي عشان كان يقدر على

0: قال يوفر منصات للجامعات دي. ففي النهاية المهم احنا جبنا حاجة منصة كده مجانية بتنزل فيها الدرس بتاعك وتعمل، لكن ما بتلاقي طالب إلا عبر جوجل ميت. المشكلة اللي كان واجهت الأساتذة خاصة داخل السودان، الموضوع بتاع توفر النت ده كان مشكلة للطالب وللأستاذ، خاصة الناس جوا السودان دي كان فيها إشكالية كبيرة يعني صراحة، لأنه في مناطق كثيرة ما كان فيها نت، وإلى الآن في مشاكل كثيرة لسه في النت، لأنه الشبكة ما يعني ما بالجودة النت. بالإضافة لأن طبعا إنه التكلفة ذاتها بتاعت النت يعني من كان الناس الأساتذة دي كان بيدفعوا من جيبهم من النت، يعني ما في جامعة بتدفع لهم، والناس مشت الأمور يعني على الرغم من إنه أنا مرات يعني المحاضرة بتاعتي عندك كم و30 طالب كم و20 طالب، يعني ممكن يخشوا لي 10 11 12 طالب، والباقيين أنا عارف ظروفهم، يعني الواحد ممكن يرجع عليك بعد فترة يقول لك والله أنا ما في حتة ما فيها نت، أو وقت المحاضرة ده ما بقدر أمشي حتة بتاعت النت الشبكة له. فدي من المشاكل اللي واجهت الناس يعني. لكن عموما التجربة أثبتت إنه الناس قادرة إنه تقطع شوط في المجال ده يعني. الشيء الثاني إنه الناس ممكن تستفيد من التعليم الإلكتروني ده يعني. حتى في أجواء السلم وكذا الناس ممكن تستفيد، العالم الآن كله شغال بالتقنيات دي يعني. أنا أفتكر التجربة بالنسبة لنا كانت جديدة، ورغم الصعاب الناس اتأقلمت معها. طبعا واحدة برضو من مشاكل التجربة اللي هو التدريب بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ، يعني طالب عشان تفتح له حساب في المنصة لازم يكون عنده يوزر نيم، ويعرف كيف يخش وكيف يفتح وكيف يرفع الواجبات بتاعته وكيف يسجل حضوره. دي كلها الأستاذ برضو محتاج إنه يكون عنده يوزر نيم باسورد، ويكون عنده يعني يعرف كيف يدرب على إنه هو كيف يرفع المحاضرات بتاعته، وإذا عنده مراجع عايز يرفعها برضو يرفعها كيف، وكيف يقيم الواجبات وكيف ياخذ الحضور. دي كلها ده شغل في منصات زي ما قلت لك متقدمه جدا يعني. فالحاصل انه يعني التجربه احنا زي ما بيقولوا خدناها بالطريقه الصعبه يعني. يبقى السؤال في في في ظل الظروف الراهنه، لانه هسي لو قلنا انه الدراسه حضوريا، صراحه الطلبه والأساتذة ذاتهم ما بيقدروا على النفقات بتاعت المواصلات. يعني ما نفتكر إنه لو سألت أي زول إنه تكلفة المشوار من أم درمان إلى جامعة الخرطوم وبالعكس معاه وجبة فطور بيتكلف كم في اليوم، كلام ده الطالب ده هل بيقدر عليه ولي أمره حاول بيقدر عليه؟ ده بيبقى السؤال.
1: مستمعين الأفاضل، كانت تلك شهادة أحد أساتذة الجامعات السودانية الذي خاض تجربة التدريس عبر الإنترنت، وتحدث لنا عن تجربته إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت العملية التعليمية في ظل هذا النمط من التعليم. نتقدم لكم بجزيل الشكر ضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة وأسروا النقاش بآرائهم وتجاربهم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن نبدأ برنامجنا بنشرة الأخبار وإليكم عناوينها. العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بشمال كردفان، ونزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري. انقطاع المياه لليوم الثالث في الثورات بأم درمان، وشلل في الأفران ووضع إنساني صعب للنازحين في الدمازين. قرار حكومي بسداد متأخرات الأجور للمعلمين على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس. السعودية تنشي تحالفا للدفاع البحري من أجل الملاحة في البحر الأحمر بمشاركة 13 دولة بينها السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. لا تزال الحرب مشتعلة في شمال كردفان، وعمليات النزوح والمعاناة للمدنيين مستمرة، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجمامة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة في بيان بأن الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري وإلى مناطق في محافظة بارة بشمال كردفان، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، وإنها تواصل رصد ومراقبة التطورات عن كثب. أعلنت قوة من الدعم السريع تتبع المجموعة 26 استسلامها وتسليم نفسها للجيش بكامل عتادها. وقال الناقب عثمان النور حسب خليل أحد أفراد القوى التي سلمت نفسها إنها انضم إلى القوات المسلحة قادما من بارة مع المجموعة المستسلمة. وأكد النور القبة الذي كان في استقبال المجموعة بالخرطوم إنه عمليات الاستسلام المماثلة متواصلة. أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس قرار بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدول للمعلمين حتى نهاية العام المالي الحالي للعام 26، على أن تبدأ عمليات الصرف ابتداء من شهر أغسطس العام 26. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات لجميع المراحل الدراسية بالتعليم العام، امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المرحلة المتوسطة وامتحانات المرحلة الابتدائية، ومركزية مرتبات المعلمين ابتداء من العام المالي القادم بدءا من شهر يناير من العام 2027. ورحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرار. وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات.
0: أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر أرمان أنه عدم مشاركة صمود وقوى إعلان المبادئ في اجتماع الآلية الخماسية القادم خطوة صحيحة نحو إعادة تصميم العملية السياسية لمصلحة الشعب السوداني وضد الاستبداد، ووصف في بيان مسار الخماسية بالخفة والتسرع وعدم الإحاطة بعمق بجوهر الأزمة والبحث عن الحلول السهلة والهشة. وأكد أنه إبعاد القوى الديمقراطية وقوى الثورة والتغيير عن التأثير الحاسم في سير العملية السياسية لن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب والحلول الهشة، وطالب بضرورة إجراء حوار صريح وجاد مع أطراف الخماسية والرباعية ومراجعة تصميم العملية السياسية. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن اجتماع الكتلة الديمقراطية مع الآلية الخماسية بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحث تطورات الأزمة السودانية وسبل دعم مسار يحقق السلام ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها. من جهته قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي أن وفده ناقش مع الآلية الخماسية في أديس أبابا الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان وسبل الانتقال من حالة الحرب والانقسام إلى مرحلة السلام والتوافق الوطني. أعادت منظمة ليغات فتح مكتبها في الخرطوم تمهيدا لاستئناف أنشطتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتزامن مع افتتاح المكتب اجتماع المدير التنفيذي للإيجاد الزائر للسودان ورقنا جبيه برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس بالخرطوم. وقال سكرتير الإيجاد للصحفيين عقب الاجتماعات إنه يزور الخرطوم للتشاور مع القيادة السودانية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن السبل الكفيلة بتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن مهمة الإيجاد تتمثل في دعم السودانيين لا في فرض أي حلول عليهم نظرا لأن السلام لن يصنع إلا داخل السودان وعلى أيدي السودانيين أنفسهم. أعلنت 14 دولة بينها السودان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من هجمات الميليشيات خصوصا الحوثية. وتضم قائمة الدول المؤسسة لهذا التحالف إلى جانب السعودية والسودان كل من مصر واليمن والأردن وجيبوتي والصومال وقطر والكويت والبحرين وباكستان وتركيا. وشارك في هذه الاجتماعات من جانب السودان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ياسر ألاب. تفاقمت الأوضاع المعيشية لمواطني عدد من أحياء الصورات بأم درمان إثر استمرار انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع برمجت قطعات الكهرباء لنحو 8 ساعات يوميا ما تسبب في شلل حركة الحياة اليومية وتوقف المخابز عن العمل وسائر الخدمات. واشتكى المواطنون من توقف محطات مياه الجماير لأسباب غير معلومة. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم اضطروا إلى شراء مياه الشرب من المتاجر رغم ارتفاع سعر القارورة من 2500 إلى 3000 جنيه بينما يعتمدون على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم للاستخدامات الأخرى إلا إنها غير صالحة للشرب. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
2: ما يقال عليها 3 يوم في الصبرات في ناس أصلا ما جاي بخبر إنها هي قالعة فهمت عندها سحاري أو استخدام الموية حقها قليل فهي لا 3 يوم الموية دي ما في قاطعة المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة بتغذي أم درمان فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية الصحة من الدكان بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاعدة يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يبالك 2 ظهر الساعة الماهر بالليل تقطع لك.
0: من جهتها أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الجمعة إعادة تشغيل محطة مياه المنارة بعد توقفها خلال الفترة الماضية. وقالت الولاية في بيان أطلع عليه راديو دبنجا إن فرق التشغيل تعمل حاليا على ملء خزانات المحطة والخطوط الناقلة للمياه موضحة أن العملية تحتاج إلى عدة ساعات قبل عودة الإمداد المائي للمنازل بصورة طبيعية. اشتكى مواطنون في منطقة جبيد بمحلية سنكاد بولاية البحر الأحمر من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 45 درجة مئوية مما فاقم معاناة المواطنين وأثر على مختلف جوانب الحياة اليومية. وقال الصحفي أسمر هاشم لراديو دبنجا إنه برمجة قطوعات الكهرباء تتجاوز الساعات المعلنة وسط شكاوي من عدم انتظام البرمجة. وأضاف أن المواطنين يشكون أيضا من ارتفاع شديد من أسعار مياه الشرب. وفي ذات الموضوع حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق وولايتي جنوب وغرب كردفان وولايتي وسط وغرب دارفور. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. رصدت حالات إصابة بالكوليرا في محليتي شرق النيل وأم درمان بولاية الخرطوم. وقال متطوع بمستشفى النووي أن المستشفى استقبل حالة كوليرا مؤكدة إلى جانب حالة أخرى تعاني من إسهال دموي مشيرا إلى أن متطوعين في شرق النيل أبلغوه بتسجيل 6 حالات مؤكدة هناك. وأفاد متطوع آخر لراديو دبنجا بأن أولى حالات الكوليرا التي ظهرت في شرق النيل لم تسجل بينها وفيات مضيفا أن حالات أخرى رصدت كذلك في أم درمان. وأوضح أن جميع المصابين يتلقون العلاج في مركز العزل بمستشفى بشائر مرجحا أن العدد الإجمالي للحالات لا يقل عن 20 حالة. يستضيف معسكر الكرامة 3 بمدينة الدمازين أكثر من 31 ألف نازح هربوا إليه من القتال في النيل الأزرق ويواجه النازحون المزدحمين بالمعسكر أوضاع إنسانية صعبة مع الحطور الغزير للأمطار التي غطت المعسكر بالدمازين مع انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان لا سيما الإسهال والملاريا وأنواع مختلفة من الحميات. ووجه الفريق أحمد العمدة بعدي حاكم إقليم النيل الأزرق بضرورة التنسيق المشترك لتوفير المواقع البديلة لمعسكرات النازحين والعائدين المتأثرة بالأمطار بولاية النيل الأزرق. لا تزال الصحفيات الثلاثة لزعيات إشراق عبد الرحمن وزهرة محمد الحسن ومواهب إبراهيم محتجزات لدي الدعم السري في مدينة نيالة منذ شهر فبراير الماضي ولم يطلق سراهن بعد. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين إنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بأن المعتقلات يواجهن أوضاع احتجاز متردية في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة، ودعت النقابة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيات والناشطات المحتجزات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لهن والسماح بنقلهن إلى المستشفيات عند الحاجة، إضافة إلى الكشف عن أماكن احتجازهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن. تخطى سعر الدولار في السوق الموازي بالسودان حاجز 6200 جنيه في موجة صعود واسعة هي الأكبر منذ مطلع الأسبوع. وأصهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في عام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة. ويرى اقتصاديون أن الحرب لم تؤدي فقط لانكماش الاقتصاد بل أدت أيضا إلى إعادة توجيه جانب كبير من الموارد العامة نحو الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية والاستثمار والتنمية. نفذ مواطنون بمدينة أبكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقف احتجاجي أمام مباني رئاسة المحلية للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية على خلفية اتهامه بالفساد. وأفادت مصادر لراديو دبنجا بأن المدير التنفيذي يواجه اتهامات تتعلق بملف أراضي تشمل تخطيط محلات تجارية وتوزيعها في السوق الكبير إلى جانب أراضي سكنية، ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق المدير التنفيذي بشأن هذه الاتهامات. وأضاف المتظاهرين في هتافات أمام مبنى المحلية في هذا الخصوص

0: الخبر الأخير في النشرة. أعلن المدير العام لمصلحة الملاحة النهرية بالسودان ياسر ماديبو عن خسائر أولية بقيمة 250 مليون دولار لاحقت بالقطاع جراء الحرب. وأضاف ماديبو في ورقة علمية قدمها بعنوان تنمية النقل النهري في السودان ودوره في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي إنه الخسائر شملت البنية التحتية إضافة إلى عوائق طبيعية وفنية مثل الصخور والجزر الرملية وتذبذب مناسيب النيل. وأشار إلى أن السودان يمتلك شبكة ملاحية بطول 5000 كيلومتر منها أكثر من 3000 كيلومتر صالحة للملاحة الفعلية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. تابعوا بقية ما تبقى من البرنامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة 31 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: التحالف الذي دعت إليه السعودية ومشاركة السودان فيه، هل سيساهم في وقف الحرب؟
2: يجب الاعتراف أولا أن السودان من الطبيعي أن يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان.
1: كيف يمكن تحقيق السلام المستدام في السودان وتحقيق العدالة الانتقالية؟
3: الملاحظ أن اتفاقية دي سببة تمت مع النميري، نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري. نيباشا 2005 تمت مع البشير، نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده.
1: لجنة المعلمين ترحب بقرارات رئيس الوزراء بصرف مستحقات المعلمين، ولكن
4: هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات.
1: عائدات الذهب التي تدخل الخزينة العامة أقل بكثير من حجم الإنتاج.
5: ونحن نتكفل كدولة حبء الذهب وسوالبه من سيانيد وزئبق وسرطانات وأمراض وتدوير البيئة، ويستفيد منه غيرنا.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أكد المحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف لراديو دبنجا أن الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وتأمين حركة التجارة العالمية تعكس أهمية استراتيجية بالغة. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا بتشكيل تحالف عسكري جديد لحماية أمن البحر الأحمر وحماية التجارة العالمية وتأمينها ضد ميليشيات تحديدا الحوثي وأي عمليات إرهابية يمكن تعرض لها البحر الأحمر. كلنا متابعين نحن الآن يعني بالذات في منطقة الشرق الأوسط أصبحت الممرات المائية هدف رئيسي واستراتيجي للنزاعات المسلحة. شفنا الحاصل في باب المندب، بنتابع ما يحدث في مضيق هرمز، وبنتابع أيضا ما يحدث في البحر الأحمر خاصة في الجزء الجنوبي منها في منطقة باب المندب، وما يقوم به الحوثيون من اعتداءات وتهديد مباشر للتجارة العالمية. بالتالي دعوة السعودية بتبدو منطقية ومهمة في ذات الوقت. يمكن احنا في السودان المسألة بتاخد عدة جوانب، أبرز انه يجب الاعتراف اولا انه السودان من الطبيعي ان يكون ضمن هذا التحالف، يعني بغض النظر عن الأوضاع والصراع المسلح الذي يشهد السودان والتعقيدات العلاقات الخارجية مع إيران ومع غيرها، لكن دي حقيقة جيوسياسية لازم نعترف بها ببساطة، لأنه إذا كانت السعودية الساحل السعودي يبلغ طوله حوالي 1800 كيلومتر، فبيجي بعد السودان مباشرة بحوالي 853 كيلومتر، يعني ممكن يكون الساحل السوداني نصف الساحل السعودي، لكن الحقيقة أنه هو يحتل المرتبة الثانية من حيث المشاطئة للبحر الأحمر. بالتالي لا يمكن تجاوز السودان في مثل هذا التحالف، دي حقيقة لازم نتعامل معها. يعني المسألة الثانية بعد كده بتبقى في مواقف السودان نفسها، يعني كلنا نعلم الآن السودان متورط في علاقات مباشرة مع إيران، وكلنا عارفين أنه إيران هي المحرك الرئيسي لجماعة الحوثي في اليمن، فهذه ذاتها بتبقى إشكالية بالنسبة للسودان وبالنسبة لصناع التحالف نفسه في قبول دولة بمثل هذه التعقيدات. لكن زي ما قلنا الواقع الجيوسياسي هو اللي بيفرض أنه السودان يكون موجود. يمكن الناس تقارن بين التحالف العسكري الجديد وتحالف الحزم أو عاصفة الحزم اللي أطلقتها السعودية أيضا بطلب من الرئيس اليمني آنذاك منصور لمواجهة العمليات اللي قامت بها جماعة الحوثي بدعم مباشر من إيران. التحالف طبعا كان في مارس 2015 والسودان كان جزء منه، ويمكن كانت الدول الرئيسية السعودية والإمارات والسودان ومصر والكويت وغيرها. الآن هذا التحالف مختلف يمكن من حيث التشكيل ومن حيث الأهداف. الآن السعودية تتحدث عن دعوة 50 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، بينما عاصفة الحزم كان تشكيلها مختلف وأهدافه مختلفة. عاصفة الحزم كان هدفها الأساسي ممكن نقول مواجهة مباشرة مع إيران، لأن إيران كانت المحرك الرئيسي للأحداث في اليمن، بالتالي دي كانت مواجهة مباشرة. الآن المواجهة غير مباشرة لأنه بالآن بيتكلم عن تأمين البحر الأحمر وتغيير تحركات الحوثيين، يعني الأهداف المعلنة مختلفة. يمكن أيضا الفرق بين عاصفة الحزم والتحالف الآني إنه الإمارات في ذلك الوقت كانت لعبة دور رئيسي في عاصفة الحزم، يمكن كانوا السعودية والإمارات هم المولين الرئيسيين لعاصفة الحزب، لكن الآن المسألة مختلفة. برضو إحنا بنتابع تعقيدات كثيرة في موقف الإمارات، لكن العنصر الجديد في موقف في التحالف العسكري الجديد اللي بتهيئ له السعودية واللي بترتب له السعودية وجود الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول المستفيدة بشكل مباشر من سلاسل التجارة في البحر الأحمر وفي باب المندب، وأيضا هي متضررة من أي تعقيدات أو عقبات أو استهداف مباشر لهذا النشاط التجاري في هذا المسطح المائي المهم. بيبقى بعد كده في سؤال عن مدى تأثير هذا التحالف الجديد ووجود السودان فيه في حال استمراره طبعا على الوضع في الحرب في السودان. قطعا إذا قبل الخمسين دولة إذا قبلت وجود السودان في هذا التحالف زي ما قلنا لاعتبارات جيوسياسية بتفرض نفسها، فده قطعا بينعكس إيجابا على علاقة حكومة الأمر الواقع في بورسودان في علاقاته مع الدول الموجودة في هذا التحالف ودوره أيضا. لكن طبعا ده بيفرض على السودان عشان يخلق جدية ويعطي ثقة لأعضاء هذا التحالف إنه يعيد النظر في علاقاته سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعات الحوثي في اليمن سواء كان مع كل عمليات الإرهاب بشهد العالم. ودائما نحن بنلقى إنه هذه التركيبة جزء ما بعيد من العمليات الإرهابية البتعدس. إذن أمامس يمكن القول أنه بغض النظر عن ما يمكن أن ينتهي إليه هذا التحالف وما يمكن أن يحققوا من نجاحات، لكن حقيقة بتبقى في قدام حكومة البرهان فرصة جديدة لإعادة ترتيب علاقاته مع العالم، لأن إحنا الآن بنتكلم عن تحالف دولي بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن السعودية داعية 50 دولة، وكل الدول زي ما إحنا قلنا أو كل العالم بيتأثر من الإشكالات اللي تحدث في الممرات المائية الرئيسية، سواء كان في هرمز أو في المندب أو البحر الأحمر. إذن السودان مطالب بإعادة تشكيل لتموضع جديد مع المجتمع الدولي، وده بيتطلب منه أنه يعيد النظر في علاقاته مع إيران، بيتطلب منه أنه يعيد النظر في علاقاته مع جماعة الحوثي، بيعيد النظر في علاقاته مع أي عمليات إرهابية أو عنف يمكن أن يحدث. أيضا ده يمكن أن يؤثر على موقف السودان في الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي بإنهاء بوضع حد للحرب في السودان. يعني يمكن للمجتمع الدولي نفسه من خلال 50 دولة أو من خلال هذا التحالف الجديد أن تستصبر وجود السودان أو رغبة السودان في تواجده داخل هذا التحالف، أن تفرض عليه أنه يعيد النظر في مواقفه المتعنتة من إنهاء الصراع المسلح في السودان حتى تكون جزء وفاعل في المجتمع الدولي وذو تأثير فيما يحدث. الخلاصة اللي عايزين نقولها أنه طبعا في ناس بيفتكروا أنه السعودية الآن أصبحت تتراجع عن موقف الأول، كانت هي في وضع الحياد ودعم كل جهود إنهاء الحرب، ويمكن نحن ما زلنا بنذكر مفاوضات جدة وإعلان جدة والاعتراف السعودي نفسه بعد ذلك بأنه الجيش هو الذي أخلى ورفض الالتزام بالاتفاق. لكن الآن طبعا بقى في معلومات كثيرة جدا عن دور جديد للسعودية في علاقاتها مع حكومة الأمر الواقع في السودان. لكن بتجاوز ده زي ما قلنا إنه التحالف ده يمكن أن يؤثر على السودان، والتأثير يمكن أن يكون إيجابا بحيث إنه يمكن أن يؤثر في موقف السودان أو حكومة السودان حكومة الأمر الواقع، ويفرض عليها إنها تعيد النظر في مواقعها وفي علاقات الملتبسة مع مصادر الإرهاب إيران وجماعة الحوثي في اليمن وغيرها. وشكرا جزيلا.
1: كلما طال أمد الحرب وازدادت الانتهاكات يرتفع الغبن بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتصعيد السياسي فيما يخص الموقف من الحرب والانتهاكات التي تحدث من قبل الطرفين. الوصول لسلام مستدام ومصالحة وعدالة انتقالية يتطلب الكثير من العوامل، وعلى رأسها الإرادة الشعبية. على هذه الخلفية استضاف راديو دبنجا الأستاذ عبد الله ديدان الباحث في قضايا السلام وفض النزاعات، والذي أنجز في هذا الشهر رسالة ماجستير بهذا الخصوص.
3: وفي الحقيقة موضوع العدالة الانتقالية تمت وجرت فيه أبحاث كثيرة، وحتى على المستوى العملي حصلت تجارب كثيرة زي ما الناس بتعرف، يعني في جنوب أفريقيا، رواندا، المغرب، كينيا، أوغندا، سيراليون، حصلت برضو في الأرجنتين وفي غيره. ده كله في سعي الإنسان لإيجاد حلول لما يترتب على الصراعات الواسعة اللي حصلت في مختلف دول العالم، والنتج عنها يعني انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعشرات الألوف أو مئات الألوف حقيقة من الضحايا عبر مسيرة الصراع القاعد يحصل يعني. وهي أول تجربة لها في ما عرفت بمحاكم نورنبرغ في ألمانيا عقب فترة هتلر. دي كانت أول تجربة للعدالة الانتقالية، ومن ثم حدث التطور مع تطور العلوم والبحوث والدراسات حول مسألة النزاعات نفسها وصناعة السلام وغيره يعني. فالدراسة هي يعني عملت على دراسة كل التجارب السابقة بشكل عام، لكن ركزت بشكل خاص على تجربتنا السودانية، في إنه نحن عندنا نزاعات متطاولة الأمد يعني يمكن من 1955 واللي انتهت باتفاقية دي سببها 72 اللي هي كانت بوساطة من منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت، ثم رجعنا للحرب مرة أخرى يعني 83 الحركة الشعبية لتحرير السودان وبمنفيستو سياسي متكامل لغاية ما حصل اتفاق السلام الشامل في نايفاشا 2005، برضو الحرب بدأت في دارفور 2002-2003، حصلت اتفاقات يعني زي الدوحة 2011 وقبلها أبوجا 2006، الصراع بين المسلح بين حكومة النظام البشير والبايد وقوى الإجماع الوطني في شرق السودان، برضو حدثت اتفاقات، اتفاق شرق جيبوتي، اتفاق الغاهرة، اتفاق شرق أسمرة وغير من اتفاقات. لكن السؤال المحوري إنه لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا الأخيرة 2020 بين الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية؟ لكن السؤال المحوري والجوهري هو لماذا لم تحقق كل هذه الاتفاقيات سلام والسلام وتقود إلى إنهاء الحروبات في السودان؟ يعني بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب، بيحصل اتفاق سلام بتتجدد الحرب. حقيقة في أسباب كثيرة وعوامل كثيرة لعدم قدرتنا على التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم ومستدام ينهي الحروبات في السودان، ومن يمكن إجمالها في عدد من الأسباب. أولا أنه كل الاتفاقات دي هي قاعدة تتم مع أنظمة عسكرية، ما تمت مع أنظمة ديمقراطية، وهذا ذاته قاعد يفرض سؤال الجدل بين أنه الديمقراطية أولا ولا السلام أولا ولا هم مكملات مع بعض. لكن هسي ده ما موضوعنا في الحلقة حقيقة، لكن الملاحظ أنه اتفاقية دي سببها تمت مع نيميري نظام انقلابي عسكري ديكتاتوري، نيفاشا 2005 تمت مع البشير نظام ايديولوجي انقلابي استبدادي عسكري ديكتاتوري، وهكذا أبوجا، وهكذا اتفاق سلام الشرق وكده. اتفاق جوبا تم في الفترة الانتقالية لكن كان يد العسكري فيه أكثر من يد المدنيين، وفي فترة هي ذات شهدت هشاشة سياسية واللي هي قادت بعد ذلك لتفجير الإسلاميين بقيادة البرهان للحرب الماسلة والجارية الآن في السودان. لكن من العوامل الثانية القاعد بنقول إنها هي سبب رئيسي في دولة السلام المستدام ما يحصل في السودان جراء، على الرغم أقصد من كل الاتفاقات التامه دي، هو غياب المحاسبة ومفهوم العدالة، لأنه انتهاكات كبيرة جدا ارتكبت في النزاعات دي من 2005 وغيرت في حياة الناس، حتى حدث التغيير الديموغرافي بسبب النزوح واللجوء وأفقرت المجتمعات وعشرات أو مئات الألوف من الضحايا، سواء كانوا قتلى أو جرحى وجرائم اغتصاب وتهجير. لم تتم محاسبة ولم يتم إنصاف للضحايا، لأن استدامة السلام بتستوجب العدالة، عشان ما تكون في جريفنس قاعدة عند الضحايا اللي هي شعور المظالم. يعني الضحايا ظلوا بمظالمهم في كل الاتفاقات دي، المسؤولين من الانتهاكات والجرائم اللي ارتكبت في كل الحروبات دي يظلوا هم غير معرضين للمساءلة. بالتالي بتبقى السلام على أي عملية تمت للسلام هشة، لأنه ما في ضمانة لها. الضمانة الأساسية هي العدالة، عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. من هنا جاءت الفكرة، أخذنا في الدراسة النموذج بتاع دارفور في الفترة من 2003 لغاية 2019 قبل ثورة ديسمبر، يعني اللي هي فترة ارتكبت فيها انتهاكات واسعة جدا وتمت فيها شوية إجراءات بتاعت عدالة انتقالية عبر محكمة الجنايات الدولية، يعني باتهام واضح وصريح ومطالبة بالمصولة والمحكمة للبشير وبعض أركان النظام البايد. يعني هو ده وجه من أوجه العدالة الانتقالية، لكن لسوء الحظ لم يمثل البشير أمام المحكمة، والمحكمة نفسها ما عندها الآليات اللازمة والمناسبة للقبض عليه، يعني لأنه حتى موضوع المحكمة الجنائية خاضع لجدل من بعض الأطراف على مستوى العالم، يعني فهذا أضعف بقدرته على أنها تقبض على البشير ما عندها القوة الجبرية دي، يعني
1: نعم
3: في يدها هي كمحكمة. فالدراسة عملت على إنه أخذت المنهج التحليلي والمنهج المقارن، أخذت التجربة بتاعت جنوب أفريقيا ورواندا ويوغندا وسيراليون وكينيا بشكل متعمد لتباين التجارب دي كلها في تطبيق العدالة الانتقالية، وعملت مقارنة افتراضية لأنه هل ده ممكن يحدث في السودان لتحقيق العدالة اللي بتقود للسلام المستدام. عشان كده الدراسة هي عنوانها كان Sustainable Peace in Darfur, The Need for Transitional Justice.
1: رحبت لجنة المعلمين بالقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بصرف متأخرات المعلمين المالية للفترة السابقة والاستجابة لبعض مطالبهم، إلا أنها قالت بأن مواصلة الضغط أمر واجب حتى تتم الاستجابة لهذه القرارات حتى لا تكون حبرا على ورق. التفاصيل في حديث الأستاذ سامي الباخر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
4: القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بالأمس فيما يخص حقوق المعلمين، مع ترحيبنا بهذه القرارات وتأكيدنا علينا، هي نتيجة للضغط الذي مارسه المعلمون خلال الفترة السابقة بالإضرابات ورفع المذكرات للولايات، ورغم أنها حقوق ثابتة تصل في بعض الأحيان إلى 20 شهر مرتبات إضافة لعلاوات ومنح وبدلات خلال الحرب لم يتم الوفاء بها. فبنعتقد أنه هذه الحقوق التي أقر بها مجلس الوزراء ووجه بأنها تعطى للمعلمين محتاجة لمزيد من التكاتف حتى يتم تنفيذ هذه القرارات، وحتى لا تصبح هذه القرارات مثل غيرها من القرارات التي تم إصدارها والتوجيهات التي صدرت من أعلى سلطة في الدولة الآن، ولكنها لم تنفذ بصورة مثلى وبعضها لم ينفذ حتى الآن. فمحتاجين لمزيد من التوحد ومزيد من التكاتف ومزيد من الضغط من قبل المعلمين حتى يتم تنفيذ هذه التوجيهات وهذه القرارات التي صدرت. أيضا هنالك مجموعة من القضايا ما زالت هي عالقة، أهم قضية هي قضية زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور. هذه معركة بنعتقد أنها لا بد من التمسك بها ولا بد من خوض هذه المعركة، لأن وزارة المالية ثبت من خلال الأربع أو الخمس سنوات السابقة هي تتعنت في الاستجابة لهذا المطلب الذي يمثل العمود الفقري لحقوق المعلمين. الحد الأدنى في السودان الآن هو أقل حد أدنى على مستوى العالم، فبنعتقد أنه لا بد من التجهيز لمعركة قادمة تبدأ خلال الفترة القادمة والشهور القادمة ولا تنتهي إلا بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الانفجار الحاصل في الأسعار وتدني سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار. فبالتالي دي معركة لا بد من خوضها، إضافة إلى مركزة الصرف على التعليم. الآن في قرار بمركزة مرتبات المعلمين وده قرار جيد، ولكن مركزة الصرف على التعليم وزيادة الإنفاق عليه إلى أكثر من 20% من ميزانية الدولة، بعيدا عن التعليم العالي، بعيدا عن الفصل الأول المرتبات، الإنفاق على التعليم فقط من حيث البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وغيره. فدي معركة أيضا مؤجلة، يجب أن نخوض هذه المعركة خلال الفترة القادمة ويتم إقرار هذا الأمر في الميزانية القادمة. تجاهلت القرارات الأمرين ديل وبنعتقد أنهم من الأهمية بمكان، وده العمود الفقري للمطالب التي تم رفعها خلال الفترة السابقة.
1: رغم امتلاك السودان واحدة من أكبر قطاعات إنتاج الذهب في المنطقة الإفريقية والعربية، لا تزال عائدات هذا المعدن النفيس التي تدخل خزينة الدولة أقل بكثير من حجم الإنتاج المعلن. المزيد في حديث السيد عبد المنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب.
5: هنا الذهب يعتبر المورد الرئيسي والصادرات السودان، وكان يمكن أن يكون خيرا وبركة على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن السوداني، ولكن يعني حسب تصريحات السيد وزير المالية فإن المنتج من الذهب ما يقارب 70 طن، ولكن والتي تعادل تقريبا حوالي 7 مليارات، بينما بنك السودان يقول بأن ما تم تصديره من الذهب عبارة عن أقل من 2 مليار دولار، فإن ذلك يعني بأن هناك هدرا في الذهب وإنتاج الذهب، ونحن نتكفل كدولة حب الذهب وسوالبه من سيانيد وزيبق وسرطانات وأمراض وتدمير البيئة، ويستفيد منه غيرنا. وجاءت الغربات الاقتصادية الأخيرة لتلقي عبئا جديدا على الذهب وعلى التهريب وتعمل على مزيد من التهريب من الذهب، لأن القنوات الرسمية ستكون مسدودة أمام الجميع. كذلك فإن مدخلات الإنتاج يفرض عليها حظر، مما يعني بأن تكلفة الإنتاج ستزايد وستضاعف، وذلك سيعمل على ارتفاع تكلفة التعدين وعلى انخفاض الإنتاج، وسيؤثر سلبا على عائدات الذهب. ونتمنى أن تنتهي الوزارة السياسات الراشدة التي تعمل على استغلال كل ما يتم إنتاجه من صادر الذهب ويستفيد منه المواطن السوداني المغلوب على أمره.
1: دخل انقطاع مياه الشرب في أحياء الثورة بأمدرمان يومه الثالث وسط استمرار توقف لمحطة الجماير، في وقت قال فيه السكان أن أسباب التوقف لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى أزمة حادة في الحصول على المياه وانعكس على عمل الأفران ومختلف مناحي الحياة اليومية. نستمع للرسالة التالية لمواطن من الثورات.
7: الماء قال عليها 3 يوم في الثورات، في ناس أصلا ما جاي بخبر إنها هي قالعة عندها سحاري أو استخدام الموية حقها قليل، فهي لها 3 يوم الموية دي ما في قاطعة. فتقريبا ليلة اليوم الثالث المحطات بتاعت الجماير بتاعت المنارة ما شغالة، اللي بتغذي أم درمان، فما تعرف السبب شنو. الموية بتاعت الشراب بنشتريها موية صحة من الدكان، بنشربها سخنة لأنه أصلا الكهرباء قاطعة، يعني الكهرباء بتشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني ممكن الكهرباء تقطع منك الصباح يبالك 2 ظهر، الساعة الماهر بالليل تقطع لك ما تنوم بيه. فممن الحق ذات ونبرد مويه، ولا المويه أصلا هي تبرد في الدكان، فبنشتري مويه الصحة الباغات دي كانت ب2500 بس بقت ب3 لأنهم هم بيستغلوا الأزمات حسب الدكاكين انت عارفها. المويه بتاعت الاستخدام الحمام العدة الأكل الطبيخ يا هم مويه الآبار، في كم خطوط كده عند آبار، كم عمارة كده حافرة بير يعني وعاملة توصيل ومطلع خرطوش للناس تملأ برعميلة، لكن موية مرة ما بتشرب تستحمى بها بس، لأنه موية ده بيكون فيها رغوة كده. فحتى الأفران الليلة ما شغالة، يعني ممكن تلقي في شارع الزرد مثلا 15 فرن بتلقي 2 بس شغالين ديل بيكونوا مخزنين سهرية وموية، فالليلة بقيفوا، فبتلقي الناس واقفة صف وزحمة وجوطة بتاع، فالليلة بقيفوا خلاص لو الماء بالليل المساء ما جات، فربنا يصلح الحال. لكن الوضع كعب شديد.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: بوريكم
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
4: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرد كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المدلة.
3: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
4: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
3: نعم
4: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
3: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
4: أولاً الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
3: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
4: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن

0: هسي هسي القناه هسي حاليا يعني، والفول ده بيتأملوا مرات الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجه بتاعت 5000.
1: نعم.
0: فده شغل الهسي ماجد، اكيد الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
1: وطيب
0: دارين المزيد لو في اي منط حاجه بتنشو يكون في مناسبة عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
1: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
0: والله يا استاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المقراط غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتولك بمية وعشرين ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك بمية وعشرين.
1: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
0: نعم جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
1: أوكي. نعم.
0: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
1: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
0: والله يا أخي الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
1: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
0: نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
1: نعم. وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
0: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونصف مناطق، الآن الملوى بقت بخمسة عشر ألف الآن، أنا كلامي معك ده 15 ألف، فما في مراقبة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
1: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
1: وطيب
0: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين، يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا برب العالمين هو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان والله ده كلام أنا بقوله بيسألنا رب العالمين.
1: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
0: كلام هي بالنسبه لوزاره الزراعه هي مفروض وهي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس، ولحد الان نحن في المجلس ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للترغب، يعني ترغب الزراعه ذات تجيب الناس مناديل، لان في طير بيجي في الدرد هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض انهم يعني يبادروا، لان الرغم ان احنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لان المزارع ده بلاه ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كذا، ما في، لكن النظر الحمد لله أزار.
1: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من